نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نصمت فلن نصمت، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 عبر إذاعة آفاق FM.
2: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، وغني عن العالمين، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول معادلة الاستباحة أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. فليس هناك أي مبرر إطلاقا للقبول بالاستباحة. الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لينصرنه الله. لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعادلة الاستباحة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
2: أن يضاعف لا يعصى، وأن يشكر فلا ينسى، وأن يعبد سبحانه وتعالى في كل حال وعلى كل حال، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقوى الله تعالى وأن يجعل الإنسان بينه وبين المعصية تقوى يتقي بها هذه المعصية مخافة من الله سبحانه وتعالى، فلا يلجأ ولا يلجئه ظرف أي ظرف كان لأن يعصي الله تعالى، فليس بحاجة إلى أن يكذب، وليس بحاجة إلى أن يخدع، وليس بحاجة إلى أن يزور، وليس بحاجة إلى أن يشارع وينازع بالباطل وأن يخاصم بالباطل، ليس بحاجة إلى أن يفتري على الناس الكذبة، ليس بحاجة إلى أن يأكل أموال الناس بالباطل، لأن حال المؤمن وإيمان المؤمن يمنعه من ذلك. هذا حال التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قلنا إن معنى قوله حق تقاته هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يطاع فلا يعصى، أن يجعل الإنسان بينه وبين معصية الله تقوى تحجزه من معصية الله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف أن الله تعالى غالب على أمره، وأن الله تعالى شديد العقاب، شديد العذاب، أليم الحساب، شديد الحساب، أليم العذاب. وبالتالي ليس الإنسان بحاجة إلى أن يعرض إلى نفسه إلى سخط الله وغضب الله ونقمة الله جل جلاله وعظم سلطانه. ذكر الله تعالى عدة آيات قرر فيها ثمرات التقوى في العاجل والآجل في الدنيا وفي الآخرة. منها على سبيل المثال قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. إن استمرار الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى سبب مهم ورئيسي في استجلاب نعمة الله سبحانه وتعالى ورضوان الله وعناية الله وتوفيق الله. وكلما دام الإنسان بطاعة الله كلما كان عونا لنفسه بطاعة الله بأن يمده الله تعالى بألطافه وعنايته وتوفيقه. الكل منا يعرف من نفسه حالة العجز والذل، كل يوم والإنسان في شأن، لولا عناية الله وتوفيق الله وتثبيت الله للإنسان لزلت قدمه وزلت لسانه وزاغ قلبه. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه دائما ما كان يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لأن القلوب قد تزيغ، والمؤمنون قد وصفهم الله تعالى بأنهم هم الذين يدعون الله فيقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وزيغ القلوب انحرافها عن طاعة الله وعن منهج الله في اعتقادها بالله سبحانه وتعالى، تسيء الظن بالله والعياذ بالله. إن زاغت أساءت الظن بالله سبحانه وتعالى، وكفرت بالله جل جلاله وعظم شأنه، وكفرت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكفرت بالشريعة المطهرة من أولها إلى آخرها. واستحكم الشيطان على هذه النفس الأمارة بالسوء، واستزل هذه النفس شياطين الإنس وشياطين الجن. ولعلنا قد رأينا أناسا والعياذ بالله أن تزيغ قلوبنا وأن تزل أقدامنا، رأينا أناسا كانوا يصلون وكانوا يصومون وكانوا يحجون وكانوا يقرؤون القرآن وكانوا يدعون بالحق وبه يعدلون، ولكن زاغت قلوبهم حتى تنصروا حتى تيهودوا حتى يعني ألحدوا حتى كفروا بالله سبحانه وتعالى. ذلك لأن عناية الله لم تحالفهم، ذلك لأن توفيق الله سبحانه وتعالى لم يكن في صفهم. لماذا؟ قال تعالى: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. حين تزيغ القلوب وحين لا يقبل الإنسان هداية الله سبحانه وتعالى، ما من شك أن الله تعالى سيتركه وشأنه. وإذا ترك الإنسان وشأنه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولم تحالف الإنسان رحمة الله ولا عناية الله، فيزيغ قلبه لا شك في ذلك، ويضل فؤاده لا شك في ذلك، وإذا به قد زلت قدمه وزل وضل ضلالا بعيدا والعياذ بالله. إذن فنحن بحاجة إلى عناية الله، وعناية الله لا بد من طلبها ولا بد من الأخذ بأسبابها، ولطف الله تعالى لا بد منه، ولطف الله تعالى لا بد من الأخذ به وطلبه من الله سبحانه وتعالى بأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. فمن ما يترتب على هذه التقوى قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان المراد به ما يفرق بين الحق والباطل، بين الصدق والكذب، بين الضلال والإسلام، بين النور والهدى وبين الظلام، بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، فرقان يعطيه الله تعالى.

إلى أن يحلف اليمين الفاجرة أن المرهد مرهده، وأن المسك على هذا النحو، وأن المال ماله، أو أنه لم يبع وقد باعه، أو أن هذا الحق حقه وليس بحق الله. المؤمن عندما توسوس له نفسه بهذا الفعل يمنعه إيمانه وتقواه من الله وخوفه من الله من أن ينجر إلى ما تدعو إليه نفسه الأمارة بالسوء، وإلى ما يزينه له الشيطان الرجيم والعياذ بالله. كثير من الناس تضل بهم سواء تزيغ قلوبهم وتضل قلوبهم وأفئدتهم وتزل بهم أقدامهم في مثل هذه المواطن، فتراهم يحلفون اليمين الفاجرة، وتراهم ينازعون بالباطل، وتراهم يمنعون الحقوق أن تسلم إلى أهلها في قسمة المواريث، في حقوق الأوقاف، في الوصايا التي أوصى بها الموصون، وتبدأ عندهم دون أن ينفذوها ودون أن يطبقوها ودون أن يفرجوها عشرات السنوات، عشرات السنوات، والوصية تحت أيديهم يأكلونها ويستغلونها ويستثمرونها وينمون بها وينمون بها أجسادهم من الحرام دون أن ينفذوا تلك الوصية في قراءة، في جامع، في مسجد، في دريس، في أي محسنة كانت، وهم يقبضون على هذه الوصية الثلث أو ما دون الثلث أو نحو ذلك. يمنع هذه الأمور التي يعني يسمح الإنسان للشيطان فيها بأن يستغله وأن يستبد به وأن يستزله بالنسبة للمؤمن، فإن تقوى الله تعالى تمنعه من ذلك، فيسارع في طاعة الله. إن كان في وصية سارع في إخراجها، إن كان في حق سارع في إخراجه، إن كان في وقت سارع في تسليمه، إن كان في زكاة سارع في أدائها، إن كان في صلاة سارع في أدائها وإقامتها، إن كان في صلة رحم كان المبادرة في صلة رحمه، إن كان في أمر بمعروف أو نهي عن منكر كان من المسارعين. هذه المسألة مهمة جدا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نحن بحاجة إلى الفرقان الإلهي، بحاجة إلى أن يمدنا الله تعالى بفرقانه، بهدايته، بنوره. قال في موضع آخر جل جلاله وعظم شأنه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذا النور هو الفرقان الذي ذكره في سورة الأنفال، هذا هو الفرقان الذي يميز الإنسان به بين الحق والباطل. اليوم في دنيانا والناس في معترك هذه الحياة بين حق وباطل، أناس يذهبون مع السعودية والإمارات ويقولون بالروح بالدم نفتيك يا وطن، ويصدرون الفتاوى في وجوب مناصرة السعودية والإمارات ومحاربة محور الحق، محور المقاومة، ويزعمون أنهم على حق، يزعمون أنهم على حق، وأناس في محور المقاومة يجاهدون في سبيل الله على بصيرة من أمرهم، وأناس لم يعرفوا الحق من الباطل، لم يعرفوا الحق من الباطل، ولا زالوا يتذبذبون ويترددون بأي القولين يأخذون ومع من يكونون وكيف يتصرفون. بعض الناس يراوغ ويقدم رجلا ويؤخر أخرى، لم يعرف الحق من الباطل حتى اللحظة والعياذ بالله. لكن مع تقوى الله يا إخواني، ونحن في أمس الحاجة إلى نور الله، يؤتينا الله تعالى ويعطينا نوره المبين وصراطه المستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسولكم يؤتكم كفلين ضعفين من رحمته، ضعفين من رحمته، ضعفين من رحمته، ورحمة الله واسعة، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه ثمرات التقوى، ثمرات التقوى أن يعطينا الله تعالى كفلين من رحمته. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكسبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه التقوى التي تجلب هذا النفع من الله سبحانه وتعالى. تقوى الله سبحانه وتعالى مفتاح كل سداء وذخيرة كل معاد، بها ينجو الطالب، بها تنال الرغائب، بها ينجو الإنسان من عذاب الله والعياذ بالله من عذاب الله. عباد الله، من ثمرات التقوى ما أخبر الله سبحانه وتعالى: يؤتكم كفلين من رحمته، ضعفين من رحمته.

الإمام زين العابدين عليه السلام إلهي أو دعاء الإمام علي، إن لم تبتدئني منك الرحمة بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، إن لم تبتدئني منك الرحمة بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. حتى لو كان الطريق واضحا بينا فالإنسان ما زال بحاجة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن يقذف في قلبه بأن يمضي في هذا الحق، وأن يحبب إلى قلبه هذا الحق، وأن يثبته على هذا الحق حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. بحاجة إلى عناية الله، بحاجة إلى توفيق الله. ورحمة الله واسعة تتمثل في هذا الهدى والنور الذي يقذفه الله تعالى في قلب الإنسان، كما يتمثل أيضا في الصحة والعافية والرزق والأولاد والأمن والسلامة من كل الأخطار في الدنيا وفي الآخرة. فرحمة الله تعالى واسعة وتشمل كل جميع الكائنات، غير أنها بالخصوصية تخص بني آدم إذا صلحوا تخصهم بالعناية والتوفيق والتثبيت والهداية بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، تمشون به في الناس، تمشون به في هذه الحياة، تعرفون الحق من الباطل، تعرفون كيف تتصرفون، وأين يكون موقفكم من كل هذه المعمعة من أهل اليمين أو من أهل الشمال، متى وكيف تتصرفون التصرف الصواب والتصرف الحق الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. كل ذلك بعناية الله، ولن ينال ذلك إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى في موضع آخر: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. هذه وصية الله تعالى للأنبياء، كما هي وصية الله تعالى لأهل الكتب السماوية من كان قبلنا، وهي وصية نبينا ووصية الله لنا بأن نتقي الله سبحانه وتعالى. علينا أن نفهم جيدا أن معنى تقوى الله الامتناع عن معصية الله سبحانه وتعالى. حين تعرض لنا الشبهة وحين تعرض لنا المعصية علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، لا نكذب، لا نغش، لا نخدع، لا ننازع كما قلت بالباطل لدى المحكمين أو المحاكم. كثير من الناس يمضون السنوات وهم في دهاليز المحاكم وهم يعرفون أنهم ليسوا على حق، وإنما يريدون أن يأخذوا مال هذا أو ذاك بالباطل، وبما يقدمونها من الرشاوى والهدايا التي هي ممهورة بالسحت والعياذ بالله، ومن نبت لحمه من السحت فالنار أولى به، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقوى الله يا إخواني تمنع الإنسان من معصية الله، تقوى الله تمنع الإنسان من أن يتباضأ في إضاعة الله وقت صلاة المغرب وهو يخزن. تقوى الله تمنعه أن يقف ذلك الموقف والمنادي ينادي حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل. تقوى الله تجعله يقوم لصلاة الفجر حين ينادي المنادي بحي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل. تقوى الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان مسارعا في طاعة الله لأنه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. ومن ثمرات تقوى الله سبحانه وتعالى قوله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نحن نعرف أن الله تعالى يبتلينا بقلة ذات اليد بالتبتير في الرزق أو بالصحة، يمرضنا سبحانه وتعالى ليرى ما نحن عليه، أو بمصيبة ما، أو بفتنة ما، أو محنة ما. فالإنسان يصبر على هذه البلوى وعلى هذه المحنة وعلى هذا الابتلاء، ويسأل الله تعالى أن يفرج عنه ما هو فيه من غم وهم ونجمة وبلاء. بينما الذين لا يوفقهم الله سبحانه وتعالى يظنون أن المخرج فيما يرسمه الشيطان ويزينه الشيطان لهم في أفواههم وعقولهم وقلوبهم، حين يزين لهم بأن يفعلوا المنكرات فيقول: لا مخرج من هذه المشكلة إلا بالكذب ونسف قصة خيالية كاذبة لا أساس لها ولا صحة لها. والكذب يجر إلى الكذب، والكذب يهدي إلى الكذب ويهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله تعالى كذابا. في قضية ما لو ابتلي الإنسان في حادث ما عليه أن يعترف بالحقيقة أنه هو المخطئ وأنه هو المسيء، بدلا من أن يكذب،
بدلا من أن يصر على الكذب، وقد سواء عمل المعصية في هذا أو في حق ذاك، عليه أن يعترف بخطئه، عليه أن يعترف بذنبه، وعليه أن يقر به، وعليه أن يعيد الحد إلى أهله، وعليه أن يسلم تسليما لله سبحانه وتعالى فيما حكم به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه آداب، هذه أخلاق، هذه السيرة النبوية، هذه الأخلاق الإلهية التي أمرنا الله تعالى بها. حين نصبر في مثل هذه المواطن، وحين نرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، سيجعل الله لنا المخرج. عندما تلز الإنسان الظروف ويمتحنه الله سبحانه وتعالى، فلا يرى مخرجا إلا بأن يكذب أو أن يخدع أو أن يتحايل على الناس لأن يأكل أموالهم بالباطل، أو أن يسرق، أو أن يأخذ المال بطشا من الناس ليرى ظنا منه أن هذا الذي سيخارجه وهذا الفعل هو الذي سينقذه من الورطة التي فيها. لا، إنما بعمله هذا يزداد سبوقا وهويا في شراك الشيطان الرجيم والعياذ بالله. ولو أنه اتقى الله سبحانه وتعالى وامتنع مما حرم الله لرزقه كما قال تعالى من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تأتي على الإنسان قضايا ومحن من باب الابتلاء ليرى الله تعالى صبره وتقواه، فإذا لم يتق ولم يصبر ضل ضلالا بعيدا. فإن اتقى وصبر أعانه الله وقضى دينه وخارجه من الورطة التي وفيها، هذا حقا هو الدين الإلهي، هذا هو الفارق بين من يؤمن حق الإيمان بالله وبوعد الله سبحانه وتعالى ويثق به، وبين من في قلبه شك في حق الله وفي وعد الله وفي اليوم الآخر. فلنحقق إيماننا ونصبر على ما ابتلانا الله تعالى به. يحكى والله تعالى أعلم أن سبب نزول هذه الآية على أن العام لا يقصر على سببه، أن عوف بن مالك أسر ابنه مالك لدى المشركين، فتألم عوف بن مالك من أسر ولده كما هو الحاصل اليوم لدى كثير من الآباء والأسر التي لديهم أسرى لدى المرتزقة ولدى الدول العدوان. ضاقت به الحال فأتى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يشكو ما به، قال أسر ابني في يد المشركين. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله واصبر، اتق الله واصبر. ونزلت هذه الآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يحكى أن مالك بن عوف بن مالك لما كان أسيرا في يد المشركين تغافل عنه المشركون بعناية الله بقدرة الله بإرادة الله، غفلوا عنه لحظة ففر منهم. وكان لديهم بعض الجمال في الشعب أخذها معه وذهب إلى المدينة إلى والده، ثم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحديدا لهذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كشفت التجارب، ولسنا بحاجة إلى أن نجرب الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى صادق في وعده لا يخلف الله الميعاد. إن من ترك الحرام مخافة الله حوله الله مما يكره إلى ما يحب ورزقه من حيث لا يحتسب. كل من ترك حراما مخافة الله حوله الله مما يكره إلى ما يحب. تلك الحالة التي يضيقها الشيطان على قلب الإنسان ويزين للإنسان الإثم والمعصية والجريمة في تلك الحال. مثلا أمين صندوق في إدارة ما، أو أمين صندوق في قيادة لواء أو في معسكر أو في أي وزارة كانت، عنده القدرة على أن يسلب وعلى أن يخدع وعلى أن يحتال وعلى أن يمرر بعض المعاملات الخاطئة لصالحه الشخصي أو لمن يحب، مخالفة للنظام والقانون، مخالفة للحق والشرع، مخالفة لما أحب الله ورسوله ولما أحب الله ورسوله، بإمكانه أن يفعل ذلك. إن كان مؤمنا سيمنعه إيمانه من ذلك ولن يفعل ذلك. الشيطان قد يقول هذه فرصة وترك الفرصة غصة ولن تحصل على هذه الفرصة أبدا، ويوم ثاني يوم أو يومان أو سنة أو سنتان، وإذا بك قد عزلت وقد تركت هذه الفرصة، فعليك أن تغتنم هذه الفرصة لتحقق مآربك وأغرابك وما يزينه الشيطان في قلبك. بعض الناس غير المؤمنين تستزله نفسه وتخدعه نفسه، وإذا به يكذب ويفتر ويخدع ويبيع مال الله ويبيع ما هو في سبيل الله لنفسه الخاص
كذبا منه وافتراء وزورا وحيلة وغشا وخداعا. هذه زلت به هذا الإنسان زلت به قدمه. بينما المؤمن الذي لا يفعل ذلك أبدا مخافة الله سبحانه وتعالى. ومن خاف الله تعالى وفقه الله أعانه الله هداه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دخل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام مسجد الكوفة وترك ناقته أو خيله عند أحدهم وقال احتفظ بي حتى أخرج. خرج الإمام علي من المسجد فوجد ناقته أو خيله ولم يجد خضام ناقته أو خيله. الرجل قد أخذ الخضام وباعه بدرهمين. ذهب الإمام علي إلى السوق واشترى نفس الخضام الذي باعه هذا السارق الخائن بنفس الدرهمين، وقال سبحان الله عجبت للمرء يستعجل رزقه فيأبى إلا أن يأخذه حراما بدل أن يأخذه حلالا. المسارعة في معصية الله، في الإثم، في الباطل، في أكل الحرام، في التعامل بالربا، في التعامل بما حرم الله سبحانه وتعالى. عندما تستزل النفس الأمارة بالسوء الشيء الإنسان فتجعله يأكل الحرام ويتعامل بالحرام، فقد ضل هذا الإنسان ضلالا بعيدا. والنار مأواه، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ جهنم أمامه، مأواه جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. من عنده القدرة على احتمال كية واحدة في الدنيا فضلا عن أن يبقى فيها أسبوعا أو أسبوعين أو سنة أو سنتين أو شهرا أو قرنا أو قرنين، أو أن يبدأ طول العمر إلى ما لا نهاية له، من عنده القدرة على ذلك؟ لا أحد، لا أحد، لا أحد يستطيع أن يصبر على نقمة الله ولا على عذاب الله. فعلينا أن نتقي الله جل جلاله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا، وقال ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه كلها من ثمرات التقوى، نسأل الله تعالى أن يرزقنا تقوى. من علامات المتقين ومن بينات المتقين ومن صفات المتقين ما ذكره الله تعالى في قوله جل من قائل ليس البر أن تولوا وجوههم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كي يعرف الإنسان أنه من المتقين عليه أن يعرض نفسه على هذه الآية الكريمة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. بعض الناس يكتفي بأنه إذا كان قد صلى أو صام وتوجه نحو القبلة يكفيه من أمره هذا أنه قد صلى أو قد صام. لا، لا بد أن تكون الصلاة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لا بد أن ينتهي الإنسان عما حرم الله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، الكتاب القرآن الكريم الذي جاء فيه كل الأحكام الشرعية علينا أن نتقيد بها، والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، على حب المال ذوي القربى، هذا يعطي المال على حب المال ذوي قرباه فضلا عن حقوقهم التي هي بيده، يعطيهم من حقه مع حبه له فضلا عن ما هو حق لهم عنده مما يمنعهم إياه. هذه مسائل يجب أن نتوقعها. أخاطب أرباب الأسر، أخاطب كبار الأسر، أخاطب الرجال الكبار في أسرهم الذين يأخذون الفصول والبصائر والمستندات والمراقيم وكل حق مذكور في هذه الأوراق، يمنعونها من أهلها، يمنعون من قسمة المواريث. تطول السنوات، عشرات السنوات، الأخوات الضعفاء
من الذكور والإناث لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أمام عجرفة وقوة وصلف هذا الطاغوت الذي يبدا لعشرات السنوات وهو يستغل التركة لنفسه الخاص، يزوج أبناءه، يبني له بناء، يسافر إلى الخارج، يكتسب لنفسه من المعالي الذي ليس خاصا به بل هو مشرك ومشترك بين جميع الورثة. أخاطب ضمائر المؤمنين، إن كنتم تحبون الله ورسوله، إن كنتم تريدون الله ورسوله، إن كنتم تحبون أنفسكم بأن سواء تنجوا أنفسكم من عذاب الله، سارعوا إلى إخراج ما عليكم، سارعوا إلى فك رقابكم، سارعوا إلى إنصاف الناس منكم، سارعوا إلى رد الحقوق إلى أهلها، سارعوا إلى إخراج الأوقاف وتسليمها أولا بأول إلى متولي الأوقاف، سارعوا إلى تنفيذ الوصايا التي بأيديكم لها عشرات السنوات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتقوا الله في هذه الأمور وفي غيرها، سارعوا إلى طاعة الله، اتركوا معصية الله، لا تسمعوا لداع الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضله، والله واسع عليم، لا تسمعوا أبدا لداع الشيطان. الموت قريب، وعندما يأتي الموت سيتمنى الإنسان أن لو يؤخر، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هناك من الناس من يستغرق من زوجته مهرها وذهبها، وإذا به قد اشترى به سيارة أو بنى به بيتا، وتعيش عنده بلا مهر في ذمته، وينكرها ويجحدها ولا يعطيها حقها، وربما تزوج بالثانية والثالثة دون أن ينصف الأولى. هذا من الظلم، هذا من الجور، هذا من البهتان، هذا من العقوق، هذا من السفه، هذا من الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور وفي غيرها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. علينا أن نتقي الله في أولادنا، في زوجاتنا، في أهلنا، علينا أن نتقي الله في صدق حديثنا، علينا أن نتقي الله في أداء الشهادة التي أمرنا الله تعالى بها. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكونوا فقراء فالله أولى بهم، إن يكن فقيرا أو غنيا فالله أولى به، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يحملنا عجز هذا أو ضعف هذا على أن نكون معه وهو على غير حق على باطل، ولا يحملنا مال هذا أو وجاهة هذا على أن نكون معه طمعا فيما عنده من الوجاهة والمال. علينا أن نتقي الله وأن تكون شهادتنا لله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. لو أن أخي، لو أن ابني، ونسأل الله العافية لنا ولكم لسائر المسلمين، أخطأوا أو أساءوا أو ظلموا، علينا أن نشهد شهادة لنقول هذا ظلم، هذا أخطأ، ولو كان أبي ولو كانت أمي. لأن الشهادة في الحقيقة ليست للأب وليست للأم وليست للقريب وليست للبعيد، الشهادة لله سبحانه وتعالى. وأقيم الشهادة لله. علينا أن نتقي الله في هذه الأمور وفي غيرها، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الجهاد في سبيل الله، في أن لا نخشى في الله لومة لائم. علينا أن نتقي الله في جميع أمورنا. إذا اتقينا الله تعالى حق تقاته فإن الله سيعيننا، سيثبت أقدامنا، فيجعل الله لنا فرقانا نمشي به في الناس في الدنيا والآخرة، يكفر عنا سيئاتنا ويغفر ذنوبنا وينصرنا على من عادانا جل جلاله وعظم شأنه. والله تعالى أصدق من وعد وأوفى من وعد سبحانه وتعالى. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ومن تقوى الله ألا يحملن الإنسان الشيطان الرجيم على أن يمكر، ولا على أن يخدع، ولا على أن يفتر، ولا على أن يبيع دينه بعرض من الدنيا كما هو حال الجواسيس والخونة والعملاء الذين يبيعون دينهم، يبيعون الدنيا والآخرة، يبيعون أهلهم شعبهم وإخوانهم وأهاليهم، يبيعون الحقيقة، يبيعون الصدق والأمانة، يبيعون مكارم الأخلاق التي يمتاز بها المسلم عن غيره، يبيعون كل شيء بعرض من الدنيا بالدولارات أو بالريال السعودي أو بالريال القطري أو بالدرهم الإماراتي. حدث ما حدث، واليوم لنا تقريبا سنتان أو 3 سنوات منذ إلقاء القبض على أول مجموعة من الخونة والعملاء والجواسيس. وكان إلقاء القبض على هؤلاء الجواسيس أول وهلا كان من المفروض أن يكون درسا مانعا لأي إنسان يمكن أن تسول له نفسه بأن يمارس هذه الجريمة وهذا الفعل الشنيع الذي يمارس بحق أبناء جلدته وبحق أبناء وطنه. ومع ذلك للأسف الشديد زلت أقدام الكثير من الناس مرة ثانية وثالثة ورابعة، ولا يزال الحبل على الجرار والعياذ بالله. ذلك لأن كثيرا من الناس لا يسمعون لداع الله، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال لما يحييكم، الحياة حياة، وجود الإنسان يتنفس حياة، عزته حياة، نصره حياة، سعادته حياة، عزته وكرامته حياة، انتصاره على أهل الباطل المتمثل في أمريكا وإسرائيل في حد ذاته حياة، حياة كريمة، حياة سعيدة، حياة سعيدة. إذا أطعنا الله واستجبنا لله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نحن سنحشر إلى الله ونصير إلى الله وسيحاسبنا الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم والمؤمنين لما يحب ويرضاه دائما وأبدا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا الأمارة بالسوء طرفة عين. نسأل الله تعالى أنه إذا كان هناك مفترق طريق بين الحق والباطل أن يجعلنا من أهل الحق وأن لا يجعلنا من أهل الباطل. علمنا الله تعالى، حذرنا الله تعالى، أنزل في خصوص الخيانة قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه الآية الكريمة نزلت في حق أبي لبابة بن عبد المنذر من الأنصار، كان أولاده في حي بني قريظة وكان في المدينة، وكان يريد أن يتخذ صنيعا عند اليهود حتى يحسنوا إلى أهله وإلى جوارهم، ولكنه نسي الله وجوار الله وعناية الله وقدرة الله ورزق الله وحماية الله وقوة الله، وظن أن حمايته تكون عند هؤلاء اليهود وأن رزق أولاده عند هؤلاء اليهود. حين حاصر النبي بني قريظة لما خانوا العهد ونقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرسل لنا أبا لبابة بن عبد المنذر حتى نستشيره، فذهب إليهم فقالوا ما تنصحنا به إذا نزلنا على حكم سعد بن عبادة أو سعد بن معاذ، ماذا سيفعل؟ فأشار فلق بيده إلى حلقه بأنه سيكون حكم سعد بن معاذ الذبحة. قال فما زلت أمي من مقامي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله. بل علم أنه قد خان الله ورسوله. الإيمان جعله في تلك الحالة يحس بالخطيئة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

معاوية لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا فاتخذوا به

فقد جاءوكم هو زورا وما أدراك ما الأولين اختتفها.

معكم باق.

الوداع.

السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع.

0: عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد

لإبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم.

0: مائدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، وأضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك، والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون، وعلمهم ما لا يعلمون، وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله، وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم، ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر، حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم، وأقلم عنهم أظفارهم، وفرق بينهم وبين أسلحتهم، واخلع وثائق أفئدتهم، وباعد بينهم وبين أزودتهم، وحيرهم في سبلهم، وضللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، وانقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم بالرعب، واقبض أيديهم عن البسط، واخزم ألسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم، ويبس أصلاب رجالهم، واقطع نسل دوابهم وأنعامهم، لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقو بذلك محال أهل الإسلام، وحصن به ديارهم، وثمر به أموالهم، وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك، وعن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين، وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين، حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا، أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم، ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم، وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة، وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم، وتحصد به شوكتهم، وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء، وأطعمتهم بالأدواء، وارمي بلادهم بالخسوف، وألح عليها بالقذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اللهم صل على محمد وآله، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعر

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه الأخيار من المهاجرين والأنصار. الإخوة المستمعون الكرام والأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 25 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 15 بعد 100 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. هنا يذكر الله تعالى في هذه الآية دعوة وافتراء عظيم على الله سبحانه وتعالى، افتراه اليهود والنصارى على الله حينما زعموا ونسبوا أن لله، زعموا أن لله تعالى ولدا، حيث قال عنهم الله في آيات وموضع آخر: نحن أبناء الله وأحباؤه. يزعمون هم أنهم أبناء الله وأحباؤه، ونسبوا إلى الله الابن حينما قالوا عيسى ابن الله، وغيرها من الافتراءات التي نسبوا فيها في بعضها الملائكة إلى أنهم بنات الله. وقالوا اتخذ الله ولدا، سواء كان ذكرا أنثى هذا الولد. سبحانه، الله جل وتقدس عن مزاعم اليهود والنصارى، وتنزه الله سبحانه وتعالى عن الولد، لأنه لا حاجة له في الولد، ليس له ولد وليس له والد، وليس الله تعالى من جنس المتولدات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. الله تعالى ليس من جنس الأشياء المتوالدة، لا هو متوالد عن غيره ولا غيره يتوالد عنه، فالله منزه عن هذه الأمور، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا بهتان عظيم ينسبه اليهود والنصارى إلى الله تعالى بنسبة الولد إليه، والله يتنزه عنه ويتقدس. بل له ما في السماوات والأرض، يجيب الله تعالى على هذا الزيف وهذا البهتان بأن لله ما في السماوات والأرض. الأولاد من ذكور أو إناث ما هم إلا مخلوقات ضعيفة حقيرة من مخلوقات الله الواسعة التي في السماوات والأرض، فله ما في السماوات والأرض، لا حاجة له في ولد ولا والد، بل هو الواحد الأحد الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهو ملك ما في السماوات والأرض، وله مقاليد السماوات والأرض. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، أي كل ما في السماوات والأرض، لا يوجد شيء أو مخلوق في الأرض أو في السماء بينه وبين الله علاقة قرابة أو نسب، تعالى الله عن ذلك. بل كل ما في السماوات والأرض له قانتون، منقادون، مطيعون، خاضعون، عبيد لله سبحانه وتعالى، بما فيهم من ذكرهم اليهود والنصارى: عيسى أو عزير أو الملائكة، كلهم عبيد الله منقادون، يقضي فيهم الله تعالى ما يشاء، ويحكم فيهم بما يريد، ليس لهم من الأمر شيء، ليس لهم من أمر هذا الملكوت شيء، بل الجميع قانتون لله، عبيد لله خالصون. وإن كان هؤلاء من أعظم الخلق في السماوات والأرض، فهم عبيد لله سبحانه وتعالى، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يذكر الله تعالى في هذه الآية مسألة هامة، أن الخلق الذي خلقه، أن الله خلق السماوات والأرض بديع في خلقه، أي أن الله تعالى حين خلق السماوات والأرض أبدعهما من العدم، وخلقهما من العدم، لم يخلقهما على مثال احتذاه، ولا صورة ولا شكل كان موجود، بل خلق كل شيء من العدم المحض، من العدم المحض. وإن كان الله تعالى شاءت حكمته بعد خلق السماوات والأرض أن خلق كثيرا مما في السماوات وما في الأرض من أصول معينة خلقها الله، كخلق البشر مثلا من طين، وخلق الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق النباتات من البذور، وغيرها من المخلوقات التي تحتاج إلى أصول تخلق منها وتتناسل منها. لكن تلك الأصول التي هي في السماوات والأرض هي خلق بديع ابتدع الله خلقها من العدم، من لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيء، سواء كان آدم سلام الله عليه أو ما تناسل منه. كلما يتناسل من بني آدم قبل أن يولد هذا المولود بسنتين أو ثلاث أو أكثر، لم يكن شيئا مذكورا أبدا، لم يكن شيئا. حتى النطفة التي يلقيها الذكر في رحم الأنثى قبل ذلك العمل لم يكن شيئا، وهذه النطفة تتولد وتتكون في جسد الإنسان في وقت محدد بعد أن كانت قبل أن تتولد لا شيء، لا وجود لها أبدا، بل عدم محض، بديع السماوات والأرض. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ولد. إذا أراد أن يخلق خلقا، إذا أراد أن يقضي أمرا، ما هو إلا، وعبر الله عن بالقول بهذا، والله لا يحتاج حتى إلى القول، وإنما تعبير بما نفهمه. عبر الله تعالى لنا بقضائه وأمره وخلقه بأمر نفهمه، أن يقول للشيء، أن يقول لهذا الأمر الذي قضاه كن فيكون، أن يريده الله تعالى أن يكون فيكون بحسب إرادة الله واختيار الله. لا يعسر عليه سبحانه وتعالى خلق مهما عظم، حتى كأنه إنما يأمر الشيء أن يكون، فإذا أمره فهو كائن. وإرادة الله في الأشياء الحقيرة والأشياء الجليلة والعظيمة سواء، لا شيء سهل على الله ولا شيء صعب على الله، كل شيء لا وزن له في قدرة الله. بل الله سبحانه وتعالى كما أنه خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثل السماوات والأرض أضعاف مضاعفة بنفس القدرة التي خلقها، التي خلق بها هذه السماوات وهذه الأرض الموجودة. لا يؤوده حفظهما، لا يمسه لغوب كما ذكر الله، لا يمسه تعب، لا يمسه نصب، لأنه الإله الواحد الأحد القهار، لا يجوز عليه مثل هذه الصفات التي هي من صفات مخلوقات الضعيفة. وقال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. هنا يذكر الله تعالى في هذه الآية أمرا يذكره الذين لا يعلمون، يذكره الجاهلون، يذكرونه ويطلبونه من الله تعالى الجاهلون بعظمة الله وقدرة الله. وقال الذين لا يعلمون أي الجاهلون الذين يجهلون عظمة الله من كفار العرب من أهل الجاهلية، لولا يكلمون الله. حينما أرسل الله رسولا منهم بشرا من أوسطهم وأفضلهم وأنقاهم وأتقاهم، قالوا لولا يكلمون الله، يريدون كما قال اليهود والنصارى لن نؤمن لك، كما قال اليهود لنبي الله موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، يريدون أن يروا الله عيانا. هؤلاء الجاهلون من كفار العرب قالوا لولا يكلمنا الله، نريد أن يكلمنا الله كما يكلمك يا محمد، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، تأتينا آية مباشرة كما تأتيك يا محمد. هذا ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، ومتعلق باختيار الرسل من أوساط الناس، حكم عظيمة لا مجال لاستعراضها كلها الآن. الله سبحانه وتعالى كان قادر على أن يوحي الله تعالى إلى كل إنسان بصورة مباشرة إلى قلبه بأوامره ونواهيه، الله قادر على هذا. ولكن هناك ستحصل اختلال في نظام المجتمع، كيف كل إنسان يدعي لأن هناك أناس صادقون وأناس كاذبون، وإن أوحى الله إليهم إلى قلوبهم لديهم من العناد ما يدعون على الله بأن الله أوحى إليهم خلاف ما أوحى إلى إنسان آخر، مع أن وحي الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتناقض. لو كان الله قد اختار أن يوحي إلى كل إنسان بصورة مباشرة تعاليمه وأوامره ونواهيه لكان الله قادرا على أن يفعل ذلك، ولكن يتعلق بهذا مسائل مهمة تختل بها نظام المجتمع، فلا بد أن يكون هناك قائدا لهم، لا بد أن يكون هناك نبي واحد يقودهم وينظم حياتهم ويكون هو مصدر الوحي الإلهي وتلقي التعاليم الإلهية، ومنه سينقلها إلى بقية البشر. هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى لمصالح كثيرة ولحكم كثيرة يعلمها الله، ما ذكرناه هنا إلا جزءا بسيطا فقط، لأنه كما قلنا لو اختار الله نزوله لكانت حصلت مفاسد. الصادق سيلتزم بما أوحى الله إليه، والكاذب المتعنث سيدعي أن الله أوحى إليه غير ما أوحى إلى غيره، وهنا سيكون الاضطراب وعدم انتظام الحياة. وقال الذين لا يعلمون الجاهلون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كما كلم الله محمد وكما أنزل عليه من آية وأوحى إليه، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. الكفار والجاحدون بآيات الله الذين سبقوكم أيها الجاهلون من كفار العرب قالوا مثل هذه الأقوال، وقد نزل الله عليهم آيات عظيمة، ولكن تلك الآيات تعنتوا فيها ولم يؤمنوا بها. ليست الآيات هي التي تجبر بنفسها الناس على اتباع الرسل وعلى التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى، لأن الأمر اختياري، لم يريد الله تعالى في هذه الحياة أن يجبر أحدا على عبادته وطاعته، وإنما اقتضت حكمة الله أن يتركهم مختارين. فاختار الكثير عدم الانصياع لآيات الله وعدم الانصياع لما أنزل الله على أنبيائه من المعجزات، فليست المعجزات والآيات، ليس نقصها ولا قلتها هو الذي منع الكافرين من الإيمان، إنما امتنعوا بسبب عنادهم واختيارهم لطاعة الشيطان، هذا الذي منعهم، وليس نقص الآيات ولا قلتها ولا قلة المعجزات، بل جعل الله مع كل نبي من الآيات والمعجزات ما يعرف صاحب العقل الذي يستعمل عقله بأن هذا نبي، وما أنزل عليه هو من عند الله سبحانه وتعالى لا شك فيه ولا مرية. تشابهت قلوب المعاندين الكفار من السابقين الأولين أو اللاحقين من هؤلاء كفار العرب الذين ذكروا هذا الأمر وطلبوا وتمنوا هذه الأمنية على الله سبحانه وتعالى بأن يكلمهم الله أو يأتيهم بآية خاصة وكما يريدون، تشابهت قلوبهم فتشابهت أعمالهم وتشابه عنادهم وتشابه عدم انصياعهم لأنبياء الله ولما أنزل الله تعالى على أنبيائه. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، هنا رد عليهم حينما قالوا أو تأتينا آية، قال الله تعالى لهم قد بينا الآيات، هناك آيات كثيرة قد بيناها، ليست المشكلة مشكلة آيات الله، ليست المشكلة مشكلة آيات، إنما المشكلة عند هؤلاء الجاهلين الكافرين وعنادهم وحسدهم وبغيهم على أنبيائهم. أما الآيات فقد بيّنها الله، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، بيناها لقوم يوقنون ويستعملون عقولهم ويعرفون أن تلك الآيات من عند الله سبحانه وتعالى، لو استعملوا عقولهم في ذلك أبسط استعمال لعرفوا أن تلك الآيات كافية وتجعلهم ينتقلون إلى اليقين، لقوم يوقنون ينتقلون إلى اليقين بأن هذا الدين الذي أنزله الله على محمد هو الدين الحق، وأن تلك الآيات كافية في الإيمان به والتصديق بما جاء به من عن الله سبحانه وتعالى. إذن فقولهم أو تأتينا آية لا وجه له، بل هو أبطل الباطل، لأن الله جعل الآيات كما قلنا جعلها بينات لا تخفى على من يريد الحق ومن شأنه أن يوقن لوجود تلك الآيات. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى ويسلي على نبيه الذي كاد أن يهلك نفسه شفقة ورحمة لمن أرسل إليهم يريد أن يهديهم إلى سواء السبيل، كاد أن يهلك نفسه أسفا عليهم وحسرة وطلبا لهدايتهم. قال الله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إنما أرسلناك يا محمد بالحق الذي جئت به من عند الله بشيرا لمن أطاعك بأن جزاءه وثوابه عند الله الجنة التي عرضها السماوات الأرض، ونذيرا لمن عصاك تنذرهم بأن مقرهم ومأواهم وعقوبتهم عند الله الخلود في نار جهنم. فيكفي أن تقوم بهذه المهمة كما أراد الله، بشر وأنذر، بشيرا ونذيرا بالحق الذي جاء بك. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عن من اختار الجحيم ومن اختار طريق النار، لا تسأل يا محمد عن هؤلاء الذين لم يقبلوا منك ولم يهتدوا بهداك وتمردوا وأصروا واستكبروا، فهم مخذولون لا يرجعون إلى الهدى، لا يزالون على طريق الجحيم حتى صار اسمهم هكذا أصحاب الجحيم، لأنهم صاروا على طريق الجحيم واستمروا في طريق الجحيم وطريق النار والعياذ بالله تعالى. إذن فهذا هو الهدف، وهذه هي الغاية، وهذه هي الحكمة الكبرى من إرسال كل الرسل، سواء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من سبقه من الرسل، مبشرين كما ذكر الله في مواضع أخرى، مبشرين ومنذرين، وفي آية: لئلا يكون لله، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، حتى تنقطع. الله يضافر ويواتر ويكثر من حججه على خلقه حتى لا يأتي يوم القيامة محتج يحتج أننا غفلنا، أنه لم يأتي من يذكرنا، أنه لم يأتي من ينبهنا. فقد أنزل الله وأرسل الله الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين ومذكرين وواعظين ومخوفين لمن أراد أن يستعمل عقله ويخاف من الله سبحانه وتعالى ويتبع أنبياءه ورسله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هنا أيها الإخوة، هذه الآية تحكي مسألة مهمة، مسألة الولاية لليهود والنصارى ورضاء اليهود والنصارى على النبي وعلى المؤمنين، لأن الخطاب هنا: ولن ترضى عنك يا محمد اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهل هذه الآية مقصورة على سببها وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم أنها عامة في أتباع النبي والمسلمين إلى هذه اللحظة وإلى هذا العصر وإلى يوم القيامة ويوم الساعة، بأن اليهود والنصارى لن يرضوا عن المؤمنين والمؤمنات من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يتبعوا ملتهم الباطلة؟ فالآية واضحة: لن ترضى، أن لن كما ذكر العلماء في موضع غير هذا، أنها تفيد الاستمرار والدوام، مثل قول الله سبحانه وتعالى: لن تراني لموسى سلام الله عليه، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، أي لن تراني لا في هذه اللحظة ولا بعدها إلى ما لا نهاية من الوقت، لا يمكن لك أن تحصل على هذا الأمر وهو الرؤية لله سبحانه وتعالى. وهنا: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع يا محمد ملتهم، وكذلك لن يرضى اليهود والنصارى على أتباعك من أمة الإسلام حتى يتبعوا ملتهم الذي يزعمون أنها دين الله من اليهودية والنصرانية. وإلى هنا أيها الإخوة نتوقف، وقد أدركنا الوقت المخصص للحلقة، ونستكمل هذا الموضوع بإذن الله تعالى في حلقة قد. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية. الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نرحب الطلاب الذين سيقرؤون الورد اليومي، كذلك لا ننسى أن نرحب بالأخوة المستمعين ونقول لهم أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الليلة المباركة من ليالي الشهر الكريم، وستكون تلاوتنا لهذه الليلة من سورة المائدة الآية 27 من المائدة إلى نفس السورة إلى آية 81 من سورة المائدة، وسيبدأ الطالب قصي يتلو علينا من الصفحة 112 من سورة المائدة، وهذه الحلقة هي الحلقة 12، وننتقل إلى الأخ قصي ليبدأ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بسطت إلي،
1: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما لتقتلني ما أنا بباسط ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

0: السحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
1: بالقسط
0: بالقسط

0: من الحق
1: من الحق
0: من الحق لكل جعلنا منكم شرعة
1: شرعة
0: شرعة.

0: تصيبنا
1: يقولون
0: نخشى أن تصيبنا دائرة.
1: لا تخملها
0: دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم
1: حبطت

دخلوا بالكفر وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت وأكلهم السحت

0: بل يداه مبسوطتان
1: مبسوطتان
0: بل يداه مبسوطتان
1: مبسوطتان
0: مبسوطتان ينفق كيف
1: ينفق
0: ينفق كيف يشاء.
1: أعد الآية بل

للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا

0: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم
1: ومن تحت أرجلهم
0: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
2: أحسنت، ولا بد عليك أن تركز أكثر على الآيات تركز أكثر على الأحكام. بارك الله فيك. نرحب بالطالب زيد ليقرأ. بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك.

0: منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل.
1: لابد أن توضح مخرج السين. وقال

الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة.

0: العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق
1: غير الحق
0: غير الحق ولا

0: لهم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله.
1: تركت الإخفاء، تركت الإخفاء. لبئس

0: فاسقون.
1: بارك الله فيك، ولا بد عليك أن تركز على أحكام النون الساكنة وبعض الصفات لأنك تتركها. وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نشكر المستمعين الأكارم ونشكر الطلاب المشاركين في هذه الليلة، وهم قصي السلطان وعبد الحافظ العياضي والطاهر عامر وزيد الناشري، ونسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يجعلهم من حملة الكتاب الكريم وأن يوفقهم لقراءة كتابه على الوجه الذي يرضيه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وفي أمان الله.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الموت فزع، فإذا بلغ أحدكم موت أخيه فليقل كما أمر الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم اكتبه عندك من المحسنين، واجعل كتابه في عليين، وخلف على عقبه في الآخرين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
1: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات، وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، والدافع جيشات الأباطيل، والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع، قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك، غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك، ماضيا على نفاذ أمرك، حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط، وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون، وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك، واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة، مرضي المقالة، ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة، ومن الشهوات وأهواء اللذات، ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.
2: آفاق اف ام،
1: مفردات القرآن الكريم.
2: الأحقاف. وردت هذه المفردة في الآية 21 من سورة الأحقاف، وهي قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والأحقاف جمع حقف، والحقف هو الرمل الذي تجمعه الرياح فيتكون كثبانا مستطيلة متعجرة. نقلت هذه الكلمة من معناها اللغوي إلى العالمية، فأصبحت علما لمساكن قوم عاد. وقد جاء في بعض المصادر أنها بلد واقع على البحر بين عمان وعدن، وما زالت تحمل هذا الاسم إلى يومنا هذا. واشتهر قوم عاد بمدينتهم المتميزة إرم، وهي مدينة محكمة البناء، كانوا قد تأنقوا في عمارتها وتفننوا في ذلك، ولم يكن على وجه الأرض مثلها في ذلك الزمان. وقد أهلك الله سبحانه وتعالى قوم عاد بريح عظيمة لها صوت وصرير من شدتها وقوتها، وقد استمرت تعصف بهم 7 ليال و8 أيام حتى حسمتهم وأبادتهم ونثرت أجسادهم كجذوع النخل في كل مكان، ولم تبق على أحد منهم. وفي ذلك كله آية لقوم يعقلون.
3: ولا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه. وهذه نقطة مهمة، لأن البعض من الناس يقول هذا أخي لا أحتاج إلى أن أهتم به. قيمة الأخوة أن يكون هناك رعاية لهذه الأخوة، ثم يهتم بالآخرين بالغ الاهتمام، ولا يرعى شيئا من حق الإخاء، من مسؤوليات الإخاء، فيكون أضاع الأخوة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجبهم قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعنابهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. صدق الله العظيم. وقفنا عند قوله تعالى: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، وفسرنا ذلك قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعني ما تقدم ذكره من الدلائل والبراهين على وجود الله وعلى أن الله هو الخالق، ما تقدم دليل كاف وفيه آيات واضحة وعلامات بينات لكن لقوم يعقلون، أما غير العاقلين فلا، كما قال تعالى في موضع آخر: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كثير من الناس يشاهدون آيات الله ولا يعتبرون بها ولا يتعظون بها ولا يستفيدون منها، وقلة من الناس هم الذين يستفيدون مما يشاهدونه من آيات الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم لنا قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني كثير من الآيات الدالة على وجود الله يمرون عليها وهم عنها معرضون. لا إله إلا الله. لقوم يعقلون يعني يفهموا الآية ويحفظها ويعقلها، يعني يعض عليها بالنواجذ، يمسكها كدليل واضح على وجود الله سبحانه وتعالى حتى لا يتسرب إلى قلبه شك. قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. معنى الآية أنه بعد أن سرد الآيات البينات على وجود الله من قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي. بعد أن شاهد الإنسان كل هذه الآيات الدالة على عظمة الله وعلى قدرة الله وعلى أنه الذي أوجد هذه الأشياء كلها قادر على أن يوجد غيرها وعلى أن يحيي الموتى من جديد، فمن العجيب أن يرى الإنسان كل هذه الدلائل ثم يقول: أئذا مثنا وكنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. هذا من العجائب. قال: فإن كان من شيء يمكن أن تعجب منه يا محمد فعجب قولهم أئذا مثنا أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. فعجب قولهم، هذا عجب مبتدأ وقولهم هو الخبر، وقوله أئذا كنا ترابا مقول القول. ويصح أن يقول عجب خبر مقدم وقولهم مبتدأ مؤخرا. فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. هذه المشكلة والمعضلة التي دائما ما تعتري الإنسان في إنكار البعث واليوم الآخر. لذلك قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قالوا: ما بش لا جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب ولا بآخرة، هناك دنيا نعيش فيها نرتاح فيها نتلذذ فيها لا نضيعش العمر. وبعض الناس هكذا في حق التغارب حقه في الفيسبوك ولا ذا: لا تضيعوش عمركم، ارتاحوا اشربوا خمر زنوا اسبقوا كلوا حرام مش مشكلة، تمام؟ لأنه ما عادش مؤمن باليوم الآخر، أنكر وجود الآخرة والجنة والنار، ما عاد يعمل لها حساب في حساب، ما لكم ماشي. ما الذي حملك على إنكار ذلك؟ بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير منه، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون المه. هذا يوم القيامة يعض بنان الندم، يبكي دم على أنه قل: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كم استهزأ بالناس.

أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهم استعجبوا أن يبعثوا من جديد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا ما؟ أين كنت قبل 100 سنة؟ نحن موجودون الآن في المسجد، أين كنا قبل 100 سنة؟ في عالم الغيب، الله أعلم، ما في عدم. ثم أوجدنا الحق سبحانه وتعالى الذي قدر على إيجاد النشأة الأولى قادر على إيجادها كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعل كما بدأنا أول خلق نعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كما أنشأ النشأة الأخرى كذلك تخرجوا، مثلما أنشأناكم بالمرة الأولى ننشئكم بالمرة المهد. أتى الله تعالى بهذه الأشياء في أكثر من مقام، هو يعالج مسألة العقيدة باليوم الآخر بالبعث والنشور بالحساب والعقاب. كثير من الناس أنكروا البعث والنشور كما قلنا في قوله سبحانه وتعالى، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ربي لتبعثون ثم لتنبؤون بما عملتم، يعني أنكروا البعث والنشور. عالج الله تعالى هذه القضية بأكثر من طريق، بأكثر من دليل، بأكثر من أسلوب، كما قال تعالى ونفسر الآيات. فسر الله تعالى في هذا الأمر، منها مثلا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إذا كنتم في ريب في شك من البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، وهذا ما يشاهده الناس اليوم. العلم الحديث كشف، الدراسات العلمية البحثية كشفت أن ابن آدم عناصره كلها مركبة من التراب، الزنك، الحديد، الفوسفات، البوتاسيوم، ما نقول الرصاص، النحاس، كل العناصر الموجودة في التربة مكونة فيه، كما بدأنا كما قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة ثانية. جو حللوا هذا الجسم، الجسم يتحلل يعود إلى أصله، يعود إلى الأصول حقها الطبيعية، هذه المعادن التي خلق منها. وعندما يشكو الإنسان مرضا ما في بدنه أو وجعا ما، هو لوجود قصور في معدن ما من المعادن، يعني ما غذش من خلال الطعام الذي يتناوله الأطعمة، ويسموها هذا اللي يسموها فوائد الأطعمة، الفيتامينات هي موجودة في الأطعمة وهي أصلا من أصل التربة نفسها، وهذا الفيتامين يعزز الحاجة والمادة التي يحتاجها الإنسان في جسمه، مثلا في الركب، مثلا في الظهر، مثلا في النظر، مثلا في السمع. سبحان الله عندما يأتي الإنسان يعني كل أجزائه يعني مستوفية لحقها من هذه المعادن يبقى صحيحا، عندما يقل هذا المعدن أو هذا الفيتامين أو يحس بوجع هنا، يحس بنفس هنا، يحس لأنه من التراب، من التراب، هذا طبيعة الإنسان من التراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، حد التريب بعد ربع، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم حولنا هذا التراب إلى نطفة. الكل يعرف ما معنى النطفة، سواء مثل النخامة، هذا الذي خرج منها بنو آدم، هذا الشخص السوي القوي الضوي، لا إله إلا الله. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، بعد النطفة ترجع منه علقة تلك دبعة اللحم، الدم. ثم يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. المضغة الوصلها اللحمة، العلقة هي الوصلها الدم، هذا دم، بعدها تكون ترجع منه قطعة لحم، وهذه قطعة اللحم يبدأ فيها الرسم البياني تشكيل صورة الإنسان، عيونه، حواجبه، أذانه، أنفه، فمه، يده، إلى آخره، رسم بياني، صورة مصغرة، يكبر إلى أن بعدد البصر اليد لحالة واليد الثاني لحالة والرجل لحالة، يبدأ الحبل السري الذي بينه وبينه ما الذي يتناول منها الغذاء الذي
كيف هذا؟ كيف صنع هذا؟ من أوجد هذا؟ هكذا من نفسه؟ قطعا لا، الله سبحانه وراء هذا، وراء هذا الصنع المتقن، صانع متقن، وهو الله سبحانه وتعالى. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني منها ما هو مخلق ومنها ما يرجع صلب. طيب تقول المرض سقطت أو اسقطت، لذلك الوصفها اللحمة الذي ما أليش الباري بخروجها ولدا حيا، ترجع تفسد ساعة ما ألف شنك، ساعة رصاصة ألف شنك. قال الله تعالى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة قال لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، تسعة الأشهر طيب، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا دليل على أن الله الذي أنشأ ابن آدم على هذا النحو من لا شيء، من لا شيء، قادر على إعادة نشأته مرة واثنتين وثلاثا وأربعا كيف ما شاء جل جلاله وعظم شأنه. هذا الدليل الأول. قال في نفس السياق في سورة الحج هكذا، فإنا خلقناه من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة. هذا دليل آخر على البعث والنشور. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل سواء. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا في سورة قاف، وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. الذي قال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. هل عينا؟ هل عجزنا في خلق؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكروا، ولقد علمتم النشأة. الآن نحن في المسجد، هذا طفل عمرها الظاهر سنتين ثلاثة أربعة خمس، وهذا أصغر منه وهذا أكبر، أكبر واحد فينا خلوه في ستين سبعين ثمانين تسعين سنة مئة سنة. هذا كم خلق الله من قبل وكم سيخلق فيما بعد؟ نحن عرفنا كيف جاء الوليد، كيف عرفنا ابنك الذي جاء لك كيف جاء؟ ما وليد صنعت أنت؟ يعني لذة قضيتها مع زوجتك والباري قضى وقدر ما أراك سبحانه وتعالى، وخرج هذا الخلق السوي الضوي على هذا النحو سواء، وله قيمته وله مكانته. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم بالبر والبحر وزرناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا بنو آدم كرم الله. إن أحسن هذا الإنسان السوي القوي، إن أحسن جازاه الله جنة عرضها السماوات والأرض مع الخلود الأبدي، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ملك، ملك اليوم الإنسان في الدنيا حرف حتى له ملك، ما هو كملك الآخرة، لأن ملك الآخرة لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا ما فيها، لقيد شبر في الجنة خير من الدنيا ما فيها. لماذا؟ لأن ما في الجنة باب. قال القائل لو كانت الجنة من خزف يبقى وكانت الدنيا من ذهب يبنى لكان ما يبقى خير مما يبنى، طبعا لأن ذلك باب إلى ما لا نهاية، بينما الدنيا ستبنى على كل حال، فالدنيا ثانية وسريعة الزوال وشيكة الانتقال. فالإنسان لا ينبغي له أن يكفر بالله ولا يجب له أن يكفر بالله، إنما يخسر في الحقيقة، إنما يجني على نفسه، إنما يجني على نفسه، سيخسر الجنة، سيخسر جنة عرضها السماوات والأرض. قال وإن تعجب فعجب قولهم، أي هذا ما يدعو إلى العجب، أنهم يشاهدون هذه الأدلة أجرام السماوية. قال الله في موضع آخر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني إنما أمره إذا أراد شيئا، لا إله إلا الله كيف خلق، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ما أراد سبحانه وتعالى. فكيف يتعجب الإنسان من قدرة الله على النشأة الآخرة، على النشأة الآخرة، على البعث والنشور يوم القيامة؟ كيف ينكر وهو يعلم أن وجوده من لا شيء؟
فالذي أوجده من لا شيء قادر على إيجاده مرة منه أفراه جل جلاله وعظم شأنه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو العزيز الأكبر، ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. هذه العقيدة تتسرب إلى عامة الناس ولا سيما النساء والشباب الذين لا علاقة لهم بالقرآن، يعني الأميين سواء تتسرب أحيانا، يعني تسمع بعض النساء يقول ليش فلان ولا شيء ما بيش، هو غريب يقول العلماء هكذا غريب يفجعونها بس ولا ما بيش لا جن ولا نار. هذا خطأ كبير، خطأ كبير، وقد وردت بعض هذه الألفاظ من بعض الناس، وردت من بعض الناس، وهذا مما يتسرب إلى قلوب الناس إذا بهم قد خسروا الدنيا والآخرة، على ذلك هو الخسران المبين. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لا بد من البعض ولا بد من النشور، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء وكانت أبوابا وسيرت الجبال وكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغسابا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا، الحساب والعقاب يوم القيامة، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. يتعجب احنا بعد هذا في خلق جديد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة قاف قاف القرآن المجيد، فالعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، سواء نفس الشيء يعني بتحجبوا. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم. ما حملهم على إنكار البعث والنشور إلا كفرهم بالله ابتداء، هم كافرون بالله تعالى ابتداء. وأولئك الأغلال في أعناقهم، وهذا ما يحكي الله تعالى عنهم عن حالهم يوم القيامة. الأغلال جمع غل ضم الغين، الغل هو الحقد الذي في قلب الإنسان بالكسر على الغين، والغل هو القيد سواء، والمراد بالأغلال القيود التي توضع عليهم من يعني من رقابهم إلى أيديهم إلى أرجلهم، كما يساغ من يحكم عليه بالسجن ويقيد سواء أو بالإعدام ويبيد من حلقه إلى أيديه إلى مه إلى يديه إلى رجليه، والعياذ بالله، نسأل الله اللطف والسلام. قال وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا بها. لاحظوا يا إخواني عندما واحد يتعرض لأشعة الشمس 10 دقائق بدأ يحس بحماه هكذا ولا شيء بفاي ولو إن شاء الله شبرن هكذا نص متر يشتيمن يلصق عرض الذي يخفف من شدة الحر الذي تصيب شدة حر الشمس الذي تصيبه سواء بيدور الفاي بيدور الظل بيدور الظل والله بيبتعد عن هؤلاء وظلم من يحموه وظلم من يحموه. هذا بالنسبة للكفار والذي أنكروا البعث والنشور يبحث عن ظل. ما بالكم بنا النار برجل النار من تحته والنار من فوقه ومن يمينه ومن شماله سواء النار محيط من كل المجال أين يذهب؟ لا شك أنه سيبحث عن مخرج يبحث عن مخرج في مخرج مخارج الحواب فالنار يحاول يسعى كما قد أخرج. وإذا بمه يشوف الملائكة الغلاب الشداد يرجعوا إلى قعر جهنم من جديد. ورد في الحديث عن صاحب الأمانة الذي يؤتمن بأمانة فيخون الأمانة، هذا الرواية عن ابن مسعود لعله رواه عنه البياقي، أنه يؤتى يوم القيامة يسأل عن الأمانة التي تحملها فلم يقوم بواجب الأمانة. الأمانة ما أكثر ولا مثلا التركة حق القصار ولا حق يعني ما تبوه وأخوة عدم صغار وتولى التركة ولا
في وظيفة ولا حاكم ولا أمين منطقة بيكتب البصائر ولا متأكل الأمانة ما حملك الأمانة بمعنى الكلمة. يوم القيامة ولا واحد يؤمن بالمال ولا بجنبية ولا بالبصائر ولا من هذا الأشياء ودي ينكر ما بيش عندي ما دا وإلى آخر. ما أكثر الناس اللي بيحبوا الدنيا وينكروا الحقائق من أجل الدنيا والعياذ بالله. هذا الرجل يأتي يوم القيامة يسأل عن الأمانة فيقول يا ربي إني يعني أين هي؟ فيشار إليه أنها في دار جهنم، يعني يقول تلك أمانتك التي ضيعتها اذهب فأتي بها. فينزل إلى دار جهنم يأتي بالأمانة ثم يصعد حتى إذا كان على شفاعة يخرج من النار فتسقط تلك الأمانة من عقله تعود إلى جهنم فيؤمر من جديد أن يعود به لحملها من جديد وعلى هذا النحو إلى ما لا نهاية له. خلود قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون لو أنكم صدقتم الرسل لو أنكم اتبعتم الرسل لو أنكم صدقتم القرآن الكريم لو أنكم صليتم لو أنكم زكيتم لو أنكم أديتم الأمانة لو أنكم أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. لكن بكاء وعويل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إنما حملك على إنكار الأمانة وحملك على الخيانة وتكذيبك باليوم الآخر. ولو كنت مؤمنا بالله وباليوم الآخر ما كذبت ولا كنت أمانة ولا أكلت مالا حراما ولا سواء أسأت إلى والديك ولا قطعت رحما ولا كنت مع أعداء الله الذين يقاتلون الإسلام والمسلمين أبدا لأنك مؤمن تريد الجنة وترجو من الله النجاة من النار. هذا حال المؤمن يسعى دائما للجنة والنجاة ما من النار. وما هكذا فعل من يسأل الجنة ويرجو النجاة من النار وهو يكذب ويغش ويخدع ويحلف اليمين الفاجرة وينازع بالباطل. هذا دليل على أنه ليس مؤمنا حق الإيمان بالله ولا باليوم الآخر. قال وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. ويستعجلونك قيل في الحديث الكريم أنه لو قيل للكافر أو للذي في النار إنك ستبقى في النار بعدد الحصى الموجودة في الدنيا كم حصى في الدنيا لا فرح لأنه في الآخر ما سيكون لها نهاية لا فرح. لكن ولو قيل لصاحب الجنة ستبقى فيها بعدد حصى الجنة تحزن. لكن يقال لأهل الجنة ولأهل النار يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت لا يموت فيها ولا يحيا بين الحياة والموت في عذاب اللهم أجرنا من عذابك يا رب اللهم أجرنا من عذابك. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة يستعجلونك يعني من باب التحدي هيا لم صادق روينا أين عذاب هذا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادق. هذا معنى يستعجلونك روينا عجل لنا قطنا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب قطنا يعني نصيبنا من العذاب روينا هذا العذاب هذا لم صادق روينا هذا العذاب. قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لقضي بينهم سواء وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال في موضع آخر قال وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإئتنا بعذاب هذا من الاستعجال أو إئتنا. قال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج هو استعجل العذاب. فكثير من الناس لأنه مكذب بالله وباليوم الآخر يقول إذا صادق أيها النبي أو من يدعو إلى الإسلام فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين فهم يستعجلونك. وهذا مما يدعو أيضا إلى الاستعجاب والاستغراب لأن الإنسان صاحب الفطنة والعاقل بداية لا يستعجل العذاب إنما يقول دعني أفكر أو يسأل الله العافية
يسأل الله العافية، ما يسأل شر هذا، يسأل الله العافية. لكن هؤلاء عاجلوا فاستعجلوا عذابهم، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ويستعجلونك بالسيئات، والمراد بالسيئات يعني العقوبة سواء أو العذاب، قبل الحسنة قبل العافية. بدل ما يسأل الله سبحانه وتعالى العافية سألوها العذاب، وهذا خطأ. عندما قال القائل منهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، بدل ما يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ورغبنا إليه وفهمنا وجعلنا من المحبين له، وقال ما فأمطر علينا حجارة من السماء يغيثنا بعذابنا. هذا لا يقول به عاقل، هؤلاء الحمقى والجهلاء. لذلك حق الإنسان أن يستغرب من حال هؤلاء الذين يستعجلون العذاب. ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، ما أنهم شاهدوا ما فيه كفاية بالعظة والعبرة مما جرى على الأمم السابقة، أحيانا على الأمم السابقة وأحيانا على الأمم التي بين يديه. شاهدنا كيف مثلا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الدول، والإنسان يشاهد العظات والعبر والمثلات أمام عينه. بعض الناس كان في غنى وسعة من المال ما شاء الله، ولكنه بطر في ماله وعشر ولم يحمد الله تعالى، شرب الخمر وصار في الطريق أو جاء صار عرض الطريق، ما تفشى المال حقه الفلوس، احتاج بي يصرع المقع الأول والثاني يدوب يعطل انتقل ماذا البطر هذا إلى ما في باطن هذا إلى ملك فلان سواء عن طريق البيت والأول والثاني، لو ما يكمل الفصل حقه وبعدين يرجع الفصل حق أخواته للمال، لأنه مسار بتيلمن الطريق. بعد في الأخير يقتل يسرق ويدخل في محل كبير في ورطة بعد بليس خطوات الشيطان، سواء خطوات الشيطان. المقصود أنه كان في نعمة لم يراعي هذه النعمة ولم يحمد الله تعالى على هذه النعمة، صار على هذا النحو. هذا عظة أو ليست عظة؟ هذا عبرة أو لا؟ هذا واحد فقط في الدنيا من العقوبة التي أصابت لنا الناس. مثلا علمنا عن الكوارث اللي يسموها طبيعية، وهي من الله سبحانه وتعالى، قال تعالى ما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أرسله الله تعالى تخويفا. الزلازل، الفيضانات، الأعاصير، الأوبئة، القحط، الجفاف، سواء الأوبئة التي تصيب النباتات، كل ذلك بأمر الله وإرادة الله من باب الابتلاء والامتحان والعقوبة أحيانا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند من؟ من عند أنفسكم. ما يصيب، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالله تعالى يرسل العقوبة على مستوى الفرد، يجيب مكنها نخيط ولا ويجي للشلل ويتعوج، ولا يمكنها ويجي للمرض كلا وإذا قد مصفر سواء قد السموم ملان جسده. أين انخطابك وأين العنترية هذه؟ فالإنسان لا بد أن يتواضع لله وأن يحمد الله وأن يسأل الله تعالى العافية على كل حال. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. كان نبينا يدعو بهذا الدعاء. عندما سألت عائشة ما أفضل دعاء في ليلة القدر، قال ماذا تقول؟ قالت أقول اللهم إني أسألك العفو والعافية. وجاء رجل آخر قال حولها ندندل، هذا الذي نفتي، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة، العفو عن الذنوب والعافية فيما بقي من عمري، في بدني وفي مالي وفي أهلي وفي ديني وفي عقلي إلى أن ألقى. هذه دعوة عظيمة شاملة. فهي الإنسان يستعجل. كان الله وقد خلت من قبلهم المثلات، المثلات جمع مثلة، والمثلة هي العقوبة والعظة والعبرة التي شاهدها الناس. قال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أغرقنا فمنهم من أخذت الصيحة، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا بالأرض، ومنهم من أغرقنا قضية الآخر. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أخذت الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم أربع، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم. شاهدنا وعلمنا مما جرى لقوم نوح وقوم لوط وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم والأقوام السابقة، كل ذلك كتاب الله ذكر الله كيف أخذهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك أخذ ربك القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد سواء.
هذه عباد وعبر كبيرة جليلة. فعلى الإنسان أن يتقي الله حتى لا يأخذه ما أخذ سنة الله الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله ما أغرنا بشك الله فلا وما بشرتبات لما هو الحالة. قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم، هذا كلام الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أين الأنهار مثلا السابقة اللي كانت في صنعاء وحول صنعاء في القرى والضواحي صنعاء؟ أين تلك الأنهار؟ وأين تلك العيون والغيوم؟ وأين تلك الأشجار والتمر والذى؟ الناس غيروا، غيروا نواياهم، ما عاد يذكروا الله إلا قليلا، ولا شيء زكاة منعوها، ولا شيء وقف أكلوه، ولا شيء حق أرحام مكالب منعوها، واستخدموها في معصية الله. ما يعني الله تعالى عنده وعده، الله سبحانه سواء قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولا زال النبي منذرا وهاد إلى قيام الساعة بما خلفه لنا من حديه، من تراثه، من قوله، من فعله، من تركه، من سيرته صلوات ربي وسلامه عليه، لأنها أصبحت حجة. لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فصار قوله وفعله وتركه حجة على ما على الناس جميعا، لأنه لا يقول إلا حق ولا يفعل إلا ما هو صواب وجائز، ولكل ولا يترك إلا ما هو حرام أو مكروه، ولكل قوم هاد. جاء في الروايات أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها ابن كثير واستنكرها، وهي روايات كثيرة في كتب التفسير وكتب الحديث. أنا المنذر وأنت يا علي وكبرت على منكبي وأنت الهادي. هذا نعم الإمام علي هادي في وقته، سمعتوه هادي وفيما خلفه من تراب. وكل إمام حق وكل عالم وكل من أمر بالمعروف ومن هادي يهدي الناس، ولكل قوم من هادي. يعني كأنه لا تخلو الأرض من حجة لله سبحانه وتعالى على بني آدم. يعني لا يقول ما بش ما بش نبي، ما في وقتنا ما بش نبي، ده العلماء ورثة الأنبياء والناس يتبعون كلام العلماء. فالعالم بين هذين الناس كعلماء بني إسرائيل عندما كانوا يبعثون إلى أقوامهم، والحجة بالغة. وهؤلاء العلماء يسمون من هدى، هدى يهدون الناس، يهدون الناس ويهدون بالحق. قال إنما أنت منذر، أي لست مخاطبا بالإتيان بالمعجزات ولا باختراق، هذا الأمر ليس عليك. ولكل قوم هاد، قال تعالى وأما ثمود فهديناهم، يعني بصالح عليه السلام، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، لكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز دينك واخذل أعداءك أعداء الدين، واكسر شوكة المعتدين أمريكا وإسرائيل، وعجل بزوالهم يا رب العالمين، وانظفنا فيما يرد من مقادير، واختمنا بالإيمان والعقل والمغفرة والرضوان، واجعل آخر دولنا ونجنا من الدنيا. لا

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية، لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة. ليس هناك فيما يتعلق بهذا العدوان على الجمهورية الإسلامية قلق على الجمهورية الإسلامية في إيران، فهي قوية وموقفها قوي وردها حازم، وهي في واقع حال تخوض معركة الأمة الإسلامية بكلها ضد الطغيان الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني. وثباتها العظيم وردها الحازم وموقفها القوي هو لمصلحة المسلمين جميعا ولمصلحة كل أحرار العالم، ولذلك من واجب الجميع أن يكونوا متضامنين مع الجمهورية الإسلامية في إيران وأن يقفوا معها بكل السبل لمساندتها وللضغط لإيقاف ذلك العدوان. الموقف التضامن مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم العزيز واجب إسلامي أخلاقي على المسلمين جميعاً.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق. معنوية.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: والله إني كل جبل صعب اهتزازي والتحالف كل

0: اهتزازي والتحالف كل ورق سهل اهتزازه.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

الوفا ما تغير عهد الأحرار باقي، الوفا ما تغير عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مره.

0: الاستمرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم. آفاق الصحافة لهذا اليوم السبت 15 من ذو القعدة 1447 الموافق 2 من مايو 2026. أهلا بكم. البداية من صحيفة الثورة الرسمية وطلعتنا في عددها لهذا اليوم وفي صفحتها الأولى: وقفات جماهيرية حاشدة تأكيدا على الجهوزية العالية للقادم، ومباركة للعملية الأمنية النوعية. هنأهم بعيد العمال العالمي رئيس مجلس النواب عمال اليمن شركاء في البناء والتنمية، وعماد الصمود في وجه العدوان. أيضا في الصفحة الأولى من صحيفة الثورة: في شبوة اشتباكات ونهب للمعسكرات. سلمت خطة تفاوضية محدثة للوسيط الباكستاني طهران. التصريحات المتناقضة لترامب تظهر أن القرارات الحقيقية للولايات المتحدة تتخذ في مكان آخر. حماس تدعو إلى حراك عالمي تضامني مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. المقاومة اللبنانية تستهدف دبابات وآليات العدو وتجمعات جنوده بأسراب من المسيرات الانقضاضية. فاينانشال تايمز تقول إسرائيل أرسلت أسلحة إلى الإمارات خلال الحرب على إيران. جامعة صنعاء تدشن اختبارات المفاضلة للعام الجامعي 1448 للهجرة. ونائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب: اختبارات المفاضلة المؤتمتة توفر الوقت والجهد وتعزز المصداقية والشفافية. من العناوين أيضا: 200 يوم على هدنة غزة، حصار وقتل يومي وطوابير من المجوعين ومستشفيات تفتقد الدواء. مجلة أمريكية تقول الإمارات تدشن حملة اعتقالات وترحيل باكستانيين على خلفية الحرب الإيرانية. حذرت من خطط نقل مكونات أسلحة نووية لكييف. روسيا نراقب الأنشطة النووية للناتو والاتحاد الأوروبي وارتفاع التهديد النووي عالميا. وفي صفحة الأسرة جاء هذا العنوان: تحولنا إلى رمز عالمي للصمود والإرادة، النساء الإيرانيات حضور فاعل في إحباط مخططات العدوان الأمريكي الصهيوني، دور محوري في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وإفشال محاولات زعزعة الاستقرار. برامج التوعية التقنية والأمن السبراني في المدارس الصيفية، بناء وعي رقمي يحصن النشأة من المخاطر الإلكترونية، مبادرات توعوية لتنمية المهارات التقنية وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا. بينما في الصفحة الأخيرة من ذات الصحيفة جاءت هذه العناوين: الصحة العالمية تدعو لإدخال الأدوية والمستلزمات الأساسية إلى غزة. انقطاعات متواصلة للكهرباء في عدن. اختتام المخيم 26 للعيون بمديرية الزهرة في محافظة الحديدة. الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على عدة محافظات. ننتقل المستمعين من صحيفة الثورة إلى موقع 26 سبتمبر نت. في عيد العمال العالمي 4 ملايين عامل يمني يعانون نتيجة العدوان والحصار. مفتاح يهنئ القيادة الثورية والسياسية وعمال اليمن بعيد العمال العالمي. تقرير جديد لCNN يسلط الضوء على دمار غير مسبوق في القواعد الأمريكية بالخليج. أيضا من العناوين: وقفات جماهيرية في حجة تبارك الإنجازات الأمنية ونصرة لغزة. أيضا جاء هذا السؤال بعنوان لخ الخبر في ذات الموقع: كيف أسقطت ألياف حزب الله الضوئية التكنولوجيا الإسرائيلية. تقرير أمريكي يفجر مفاجأة بشأن الفاتورة الحقيقية للصراع مع طهران. 130 شهيدا وجريحا بجرائم العدوان السعودي في مثل هذا اليوم. وفي شبوة: قتيل وجريح إثر اشتباكات بينية داخل معسكر للمرتزقة ببحيان. هارتس وهي صحيفة عبرية تكشف وتقول: شبح مسيرات حزب الله يثير الذعر والتشكيك في صفوف جنود الاحتلال. 30 رحلة شحن عسكري أمريكية من ألمانيا إلى الشرق الأوسط خلال 48 ساعة الماضية، أو لم تظهر وتقول الماضية، وإنما اكتفت وقالت خلال 48 ساعة، وتحدثت عن 30 رحلة شحن عسكرية أمريكية من ألمانيا إلى ما قالت عنه الشرق الأوسط. قائد الناتو السابق يقول: الضربات الإيرانية دمرت رادارات أمريكية حساسة يصعب تعويضها. أكثر من 70 غارة صهيونية على الجنوب اللبناني توقع عشرات الضحايا. سي بي اس نيوز تقول: حريق كبير يعطل المدمرة الأمريكية هينغز في آسيا. هي مدمرة أمريكية هينغز تقول أنها أو أن اشتعل حريق كبير على المدمرة في آسيا. ننتقل مستمعينا من 26 سبتمبر مباشرة إلى موقع المسيرة نت. جاءت العناوين كالتالي: السيد الخامنئي بات لزاما على إيران أن تلحق الهزيمة بأعدائها في الاقتصاد والثقافة بعد إثبات قدراتها العسكرية. وزيرا خارجية إيران وروسيا يناقشان آخر المستجدات بشأن إنهاء العدوان الأمريكي الصهيوني. ناصر قنديل يقول: العمليات العسكرية لحزب الله أربكت العدو وأظهرت فشل رهاناته، طبعا وهو رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية. انعكاسات العدوان على إيران تدفع أوروبا لعصيان أمريكا، واشنطن أمام مأزق سياسي واقتصادي عالمي. أيضا جاء هذا العنوان: بين ردع المقاومة واستسلام السلطة، كيف يواجه لبنان العدوان الصهيوني ومحاولات تهشيم النسيج الوطني. بين جشع ترامب ويقظة حرس الثورة، إيران ترسخ معادلاتها وتسقط رهانات الابتزاز. المقاومة تفخخ أحلام الصهاينة بشبح المسيرات ووضعية الميدان الجديدة، استنزاف نحو الانسحاب الحتمي. ننتقل من المسيرة نت إلى الصحافة العربية ونقرأ في موقع الميادين نت. مصدر دبلوماسي عربي للميادين يقول: ترامب يسعى لجمع عون ونتنياهو في البيت الأبيض في 11 من أيار. ترامب يبلغ الكونغرس بانتهاء الحرب على إيران مع استمرار وجود القوات الأمريكية فيما يسمى الشرق الأوسط. ضابط إسرائيلي رفيع يقر بأن لا حل فعالا لمواجهة مسيرات المقاومة في لبنان. وأيضا من العناوين: مندوب الصين في الأمم المتحدة يقول لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي على إيران. بري يقول لصحيفة الشرق الأوسط: ما الجدوى من المفاوضات تحت ضغط إسرائيل بالنار؟ طبعا وهو رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري انتقد مسار المفاوضات في ظل العدوان الإسرائيلي على لبنان. من العناوين أيضا: الصحة الإسرائيلية تقول 245 إصابة منذ وقف إطلاق النار مع لبنان. بحرية حرس الثورة وفقا لأوامر قائد الثورة تم تحديد معادلات وقواعد إدارة جديدة للخليج. بمناسبة يوم العمال والمعلم السيد مجتبى خامنئي توجه برسالة إلى الإيرانيين. من العناوين أيضا، ترامب يرفع الرسوم على سيارات أوروبا إلى 45% أو 25%، ويربط انخفاض الأسعار بانتهاء حرب إيران. نختم هذه الجولة مستمعينا بقراءة ما ورد في جريدة الأخبار اللبنانية وكذلك وكالة تسنيم. جريدة الأخبار أيضا طلعتنا بهذه العناوين: البيت الأبيض يبلغ الكونغرس بأنه يعتبر الحرب مع إيران منتهية. من العناوين أيضا يقول ترامب: لست راض عن المقترح الإيراني وأرسلنا أسلحة للمعارضة الإيرانية. استشهاد خطيب مقام السيدة زينب بانفجار قنبلة في سيارته، طبعا في سوريا. إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل. عراقجي يكذب البنتاغون: الحرب كلفت واشنطن 100 مليار دولار. الوفاء للمقاومة، كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان تقول: الحزام الأمني الجديد لن يكون سوى مقبرة للغزاة. وننتقل ونختم هذه الجولة الصحفية مستمعينا عبر أثير إذاعة آفاق بقراءة أبرز العناوين التي وردت في موقع وكالة التسنيم الدولية للأنباء. آية الله السيد مجتبى الخامنئي يقول: يجب دحر العدو في جبهتي الجهاد الاقتصادي والثقافي. أيضا عراقجي: إيران مستعدة للتصدي الحاسم لأي تهديد أو عدوان. فخ نتنياهو المدمر والفاتورة الباهظة التي يدفعها ترامب اليوم من الخزينة الأمريكية. والعنوان الأخير: في غزة المسيرات تقتل والتهدئة حبر على ورق. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة. بعد دقائق من الآن نلتقي بمشيئة الله في فترة صباحية لهذا اليوم. نتمنى لكم متابعة طيبة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
2: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. ودائرنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع أحمد الصنعاني.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله في هذه الفترة الصباحية المباركة، هي مباركة باستماعكم ومباركة بالمواضيع الجهادية، بالمواضيع الصمود التي سيتم الإشارة إليها وتناولها بمشيئة الله في هذه الفترة المباشرة لهذا اليوم السبت 15 منذ القعدة 1447 الموافق 2 مايو 2026. إذن أهلا بكم في هذه الفترة التي هي من إخراج وتنفيذ مباشر على الهواء الزميلة سوسن مجاهد.

إذن صباح الخير لكم جميعا مستمعينا، صباح الخير لكل يد تعبت من أجل الحياة، صباح الخير وصباح الكرامة أيضا للسواعد التي تبني والتي تحمي والتي تزرع وتنتج وتضيء دروب الناس رغم الحصار ورغم التحديات ورغم تداعيات العدوان والحصار الذي لا زالت مستمرة، هذه التداعيات بفعل استمرار الحصار. في هذا الصباح، الصباح اليمني الجميل والبهي، اليوم إجازة طبعا، نبعث أصدق التحيات وأعطر التهاني إلى عمال اليمن. أمس كان عيد العمال العالمي، كل عمال اليمن في كل مواقع العمل والعطاء، إلى العامل في المصنع في والمزارع أيضا في المزرعة، الموظف في مكتبه، بس اليوم إجازة يعني ما فيش مكاتب. تحية للبناء فوق السقالات، وللسائق في الطرقات، وللصياد في البحر، ولعامل النظافة والكهرباء، والعمال في الموانئ والمستشفيات والمؤسسات الإعلامية، إلى كل من يحمل مسؤولية العمل الشريف والعمل الجهادي، العمل بإخلاص وصبر وتفاني وبإيمان أيضا. تحية لكم جميعا أينما كنتم، سواء كنتم تتابعون هذا الأثير تستمعون إلينا أو ما بتسمعوناش، تحية لكم في يوم العمال العالمي، وأنتم تكتبون بصمودكم واحدة من أعظم صور الثبات اليمني، تؤكدون أيضا أن هذا الشعب الذي واجه العدوان والحصار لسنوات طويلة ما يزال قادر على الحياة والبناء وصناعة الأمل والاستمرار في صناعة النصر، صناعة الحياة الكريمة بعيدا عن الإملاءات والتدخلات، حياة كريمة كلها عزة وكلها كرامة أيضا وكلها سيادة، وفق ما أراد الله، وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعيش المسلم.

الحرب العدوانية والحصار أيضا على اليمن حاولت على مدى أكثر من 11 عاما، حاول العدو أن يطفئ المصانع، حاول أن يغلق أبواب الرزق، حاول أن يستهدف الإنسان في قوت يومه وفي قوت عيشه، حاول أن ينتهك الإنسان اليمني في معيشته وقوت أطفاله، لكن العامل اليمني ظل واقفا في موقعه مؤمنا أن العمل جزء من الجهاد وهو جهاد، آمن أيضا أن العمل هو موقف وطني وإنساني وهو شرف كبير، لذلك استمر في عمله متحديا العدوان ومتحديا أساليب العدوان، الأساليب القذرة التي أراد العدوان من خلالها إخضاع الإنسان اليمني. لكن أدرك اليمني مبكرا مغزى وخلفيات هذه الحرب وهذا العدوان ودوافعه، ولذلك صمد وكان جزء لا يتجزأ من لوحة الصمود الوطني الكبير التي اليوم نراها بوضوح رغم التداعيات الحربية والحصار التي ستزول قريبا بمشيئة الله. فإذا كل عام وعمال اليمن أكثر صبرا وثباتا وعزة وانتصارا، كل عام وأنتم عنوان العطاء وعنوان العمل الجهادي الحقيقي، كل المجاهدين في كل مكان المدني والعسكري والأمني، كل عام واليمن ينهض بسواعد أبنائه المخلصين، وكل عام والقادم أفضل بمشيئة الله.

0: سمعونا الكرام، بقي أن نذكر أو أن نذكر بالأصح محاور هذه الفترة وكذلك موضوعها الذي سنتناوله بمشيئة الله من بعد الساعة 9 بعد الفقرات. سنبدأ كالعادة بفقرات لهذه الفترة الصباحية كنوز الهداية، وفيها جانب من وصية الإمام علي لابنه الحسن عليهما جميعا السلام. في فقرة صحة وعافية سنتعرف في محتوى هذه الفقرة الصحية في هذه الفترة اليوم حول أو بعنوان مشروبات الطاقة، الطريق الخفي لإصابة الشباب بأمراض الكبد. في الفقرة التي تليها جرائم لا تنسى، الجرائم التي ارتكبها العدو السعودي والأمريكي في مثل هذا اليوم على مدى السنوات الماضية، الجرائم التي ارتكبها في 2 مايو على مدى السنوات الماضية، سنوات الحرب والعدواني على اليمن. الفقرة الختامية مختارات أدبية، سنقرأ بمشيئة الله قصيدة بعنوان لبنان الرقم الصعب للشاعر محمد عبد القدوس الوزير. نتمنى لكم متابعة طيبة. قبلا طبعا بعد هذه الفقرات سنتناول موضوعا مهما وحساسا وغاية في الأهمية، واحدة من الظواهر، واحدة من المشكلات يعني التي ظهرت حديثا وخلال السنوات الماضية، انتشار الألعاب النارية ذات الأصوات والانفجارات القوية وخطورتها على الأطفال والمجتمع. أيضا نتناول أسباب انتشار هذه الظاهرة، مسؤولية الأسرة، مسؤولية التجار الذين يسهلون بيع هذه الألعاب النارية للأطفال دون رقابة، أو حتى تباع للأعراس، يعني تحدث انفجارات مخيفة، انفجارات كبيرة، وسنتناول إن شاء الله التفاصيل في سياق الفترة. أيضا دور الدفاع المدني والجهات المعنية في التوعية والحد من من من هذه الظاهرة. وسنستضيف بمشيئة الله في هذه الفترة للحديث عن ذلك العقيد خالد الشراحي، وهو مدير عام العلاقات العامة في مصلحة الدفاع المدني. وأنتم أيضا بإمكانكم المشاركة إذا يعني لكل واحد له أكيد تجربة في هذا الإطار، تجربة مع الألعاب النارية، سواء يعني التي يلعب بها الأطفال يشتروها من البقالات، أو تجربة مع الألعاب النارية ذات الأصوات العالية والكبيرة وانفجارات يعني مخيفة التي تستخدم في الأعراس خلال هذه الأيام. عموما يعني سنسلط الضوء بمشيئة الله في هذه الفترة على هذا الموضوع، ونستقبل مشاركاتكم من الآن حتى إلى نهاية الفترة حول هذا الموضوع.
1: كنوز الهدايا.
0: إذن الفقرة الأولى ضمن فقرات هذه الفترة كنوز الهداية، ونختار جانب من نوري ومن قبسي ومن الوصية الخالدة للإمام علي لابنه الحسن عليهما جميعا السلام. قال له في وصيته: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لآتتك رسله ولا رأيت آثار ملكه وسلطانه ولا عرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضاده في ملكه أحد، ولا يزول أبدا ولم يزل، أول قبل الأشياء بلا أولية، وآخر بعد الأشياء بلا نهاية، عظم عن أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصر، فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره وقلة مقدرته وكثرة عجزه وعظيم حاجته إلى ربه في طلب طاعته والخشية من عقوبته والشفقة من سخطه ومن سخطه، فإنه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح. هذا ما جاء نصا في وصية الإمام علي لابنه الحسن عليهما جميعا السلام، وهي يعني كما دائما نتحدث هي وصية لنا جميعا.

0: صحة وعافية.
1: وحرصا على إثراء الثقافة الصحية لديكم، نحرص في كل فترة صباحية أن تكون الفقرة الصحية جزء منها. اليوم نتناول المشروبات الطاقة، وجاء هذا العنوان: هي الطريق الخفي لإصابة الشباب بأمراض الكبد، وفي تفاصيل هذه الفقرة ووفق ما جاء على لسان المعنيين والمختصين، لم تعد أمراض الكبد حكرا على كبار السن أو مرتبطة بفقدان مرتبطة فقط بالعادات الغذائية التقليدية، بل باتت مصدر قلق متزايد يطال فئة الشباب في مقتبل العشرينيات. تشير التقارير الصحية مستمعينا إلى أن الإفراط في تناول مشروبات الطاقة التي باتت رفيقا دائما للشباب بحثا عن اليقظة والتركيز، تشير التقارير إلى أن الإفراط فيها قد يكون المتهم الأول وراء تدهور صحة الكبد لدى هذه الفئة العمرية. تكمن الخطورة الحقيقية في المزيج الكيميائي الذي تحتويه كل علبة، حيث يتسابق المصنعون في وضع خلطات مكثفة من الكافيين، السكر، فيتامينات ب والتورين، بالإضافة إلى منشطات عشبية مثل مستخلص الشاي الأخضر ومستخلصات أخرى أيضا. بينما يبدو كل مكون آمنا بمفرده وبكميات محدودة، إلا أن اجتماعها بجرعات عالية يشكل عبئا هائلا. فالكافيين مثلا المركز يضغط على الجهاز العصبي، والسكر والمحليات الصناعية ترفع مستويات الجلوكوز في الدم بشكل مفاجئ، بينما يمكن أن تؤدي الجرعات الزايدة من فيتامين ب إلى اضطرابات هضمية وإلى خلل في الوظائف الحيوية للأعضاء. يعمل الكبد كمعمل تكرير رئيسي في الجسم، حيث يتولى مهمة معالجة الكافيين والنكهات والمواد المضافة. وعند استهلاك مشروبات الطاقة بشكل متكرر ومكثف، يقع الكبد تحت حصار الحمل الزائد، مما لا يترك له فرصة للتعافي أو تجديد أنسجته. هذا الضغط المستمر يولد ما يعرف بالإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهي عوامل تؤدي مع مرور الوقت إلى تراكم الدهون داخل خلايا الكبد، مما يحول هذا العضو الحيوي السليم إلى كبد دهني يفقد قدرته على العمل بكفاءة. الكبد مستمعينا يتميز بقدرة مذهلة على تجديد نفسه، لكن بشرط التدخل المبكر. فالكبد الدهني من الدرجة الأولى هو المرحلة الوحيدة القابلة للشفاء التام والعودة للحالة الطبيعية. أما إذا تم تجاهل الأعراض واستمر استهلاك هذه المشروبات، فإن الضرر قد يصبح مستديما ويصعب علاجه. إن سر الحفاظ على كبد سليم لا يتوقف فقط عند التوقف عن استهلاك مشروبات الطاقة، بل يمتد ليشمل تبني نمط حياة يدعم وظائف الكبد يدعم وظائف الجسم الحيوية بكلها. ويتحقق من ذلك من خلال عدة أمور: السيطرة الصارمة على كميات المشروبات المنبهة والمصنعة. هذه النصائح لمن أراد أن يحافظ على كبده سليما معافى. السيطرة الصارمة على كميات المشروبات المنبهة والمصنعة، خاصة المشروبات الغازية، هذه نبتعد عنها تماما. المشروبات الغازية بكافة أنواعها، وخاصة مشروبات الطاقة. الالتزام بنوم جيد وكاف، كونه الوقت الأساسي لترميم خلايا الكبد. الترطيب المستمر عبر شرب كميات وافرة من الماء لغسل السموم. النشاط البدني المنتظم الذي يساعد في حرق الدهون ومنع تراكمها في الكبد. هذه أمور أربعة بالإمكان الشخص يتبعها الذي يريد أن يحافظ على كبده سليما. أعيدها للأهمية: السيطرة الصارمة على كميات المشروبات المنبهة والمصنعة، مشروبات الغازية وغيرها. الالتزام بنوم جيد وكافي، كون ذلك النوم يساعد على ترميم خلايا الكبد، أو خلايا الكبد ترمم أثناء ما الإنسان يكون نائما. الترطيب المستمر عبر شرب كميات وافرة من الماء لغسل السموم، خاصة لمن بيشتغل في عمل منهك ومجهد، هذا العمل يأخذ تعرق فيه وتبذل فيه جهد كبير وتعرق، وبحاجة لتعويض هذا العرق. النشاط البدني المنتظم الذي يساعد في حرق الدهون ومنع تراكمها في الكبد، مثلا انك تخرج تتمشي، رياضه دائمه، حاجه منتظمه يعني. وهذا هذه الامور ستقود مش بس لكبد صحي، تقود لصحه كامله او في كامل جسدك، تكون سلاما في حاله من السلام ومن التعافي، السلام الجسدي. ونتمنى لكم ولكبدكم الصحه والعافيه.

0: جرائم لا تنسى، جرائم لا تنسى.
1: يا ريت انا اروح عند ابوي كمان.
2: طيب، جرائم لا تنسى في هذه الفقرة من كل فترة صباحية نستحضر ونستذكر فيها الجرائم التي ارتكبها العدو على مدى سنوات العدوان الماضية. يوم 2 مايو كان خلال السنوات الماضية موعدا لارتكاب العدو لكثير أو لعدد كبير من الجرائم ومن الجرائم. ذاكرة العدوان في 2 مايو وأيضا أمس 1 مايو، وسنشير إلى ما حصل وما حدث بشكل مختصر في مثل أمس 1 مايو، كان على أساس يوم عطلة، يوم عيد العمال العالمي، لكن سنعرف كيف احتفل به العدوان السعودي وكيف تعامل مع عمال اليمن في 1 مايو وفي اليوم في 2 مايو أيضا. في 2 مايو خلال 9 سنوات استشهد وإصابة 7 مدنيين واحتراق 11 شاحنة نقل وتدمير عدد من منازل المواطنين في صنعاء وفي صعدة وفي البيضاء. يعني كان يوم 1 مايو و 2 مايو وكل الأيام خلال الأعوام الماضية، لكن تحديدا في مثل هذا اليوم 2 مايو 2015 و 2017 و 18 و 20 محطة سوداء في الذاكرة اليمنية التي ملئت بمشاهد القتل والدمار والحرائق والاستهدافات المتكررة والممنهجة، استهدافات للحرث والنسل ومصالح المدنيين ومزارعهم وممتلكاتهم وشاحناتهم. وقبل ما أتناول ما حصل في 2 مايو في مثل هذا اليوم، أشير فقط إلى ما ارتكبه العدوان في 1 مايو. تخيلوا في 1 مايو خلال الأعوام الماضية 130 شهيد وجريح في جرائم العدوان السعودي. هذا العدوان والغارات العدوانية التي كان حصيلتها 130 شهيد في الأول من مايو في مثل أمس، جراء استهداف العدوان بشكل مباشر للمنشآت الحيوية والصناعية والخدمية واستهداف الأحياء السكنية والطرقات في عدد من المحافظات في جرائم حرب وفي إبادة جماعية بحق الشعب اليمني. فقد في الأول من مايو في أول عام أو أول عام من العدوان استشهد 20 مواطن وأصيب أكثر من 50 آخرون بينهم نساء وأطفال في غارات شنها طيران العدوان على حي المروان أو المراون في منطقة سعوان السكنية في العاصمة صنعاء، أدت إلى تدميره بالكامل، تدمير الحي بالكامل، وأسفر عنه استشهاد 20 مواطن وإصابة أكثر من 50 آخرين بينهم نساء وأطفال. والقائمة تطول، القائمة تطول. في 1 مايو مثلا في 2016 استشهدت امرأة جراء قصف مرتزقات العدوان قرية الجريبة في مديرية الوازعية في تعز. في مثل هذا اليوم في مثل أمس أيضا 2017 طيران العدوان ألقى قنابل ضوئية على منطقة الزهاري في المخا في تعز. في 2018 استشهد صياد جراء قصف بوارج العدوان قوارب الصيادين قبالة سواحل محافظة الحديدة. والقائمة تطول جدا، قائمة تطول من الجرائم. كان هناك حالة من التكامل ما بين المرتزقة على الأرض والعدوان من السماء بطائراته الإجرامية. في مثل هذا اليوم، هذا في مثل أمس، في مثل اليوم في 2 مايو 2015، يعني في اليوم الذي تلا المذبحة والجرائم البشعة التي كانت نتيجتها يعني عشرات الشهداء والجرحى، 2 مايو 2015 كانت محطة من محطات قطار العدوان السعودي الأمريكي الذي ألقى بقنابل وصواريخ حقده وبغضه وعدوانيته على اليمن أرضا وإنسانا، لتكون منطقة باقم في محافظة صعدة ونشاط عدد من المزارعين في مزارعهم ستكون من بين قائمة الأهداف المدنية لغارات العدوان الغادرة التي ألقت حمم حقدها وتفجر صواريخها وقنابلها على رؤوس ثلاثة مزارعين أسفرت على يعني هذه الجريمة وهذا الاستهداف، شهيدين، وآلم الثالث ليكون جريحا وشاهدا على هذه الجريمة. طيران العدوان بعد إلقاء حمولته في مثل هذا اليوم عاد يعني إلى أدراجه وهو لا يبالي من أي قوانين إنسانية رادعة ولا أي قوة عسكرية ناقمة حينها، كما هو لا يخشى من الله، وتحدث وعاد وبيده ما يشتري مواقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي تواطأ وصمت عن جرائمه الوحشية بحق الشعب اليمني. عموما جرائم يطول شرحها والحديث عنها والإشارة إليها حتى ذكرها وسردها فقط يطول في مثل هذا اليوم. كل المناطق يعني كانت مستهدفة أيضا كما كل الأيام. كانت في 2 مايو في ذات العام 2015 كانت الطريق العام في ميدان 70 هي الأخرى على رأس قائمة أهداف العدوان الاستراتيجية، وكانت أولوية لغارات طيرانه المحلق في سماء العاصمة صنعاء مسببا حالة من الهلع والخوف في نفوس المدنيين والأطفال والنساء في تحت أسقف منازلهم في الأحياء المجاورة وفوق وسائل المواصلات العامة التي تمر جوار ميدان 70. و 2 مايو 2008 والعام الذي تلاه 2018 احتراق الأشجار وإتلاف التربة وخسائر بالملايين ومزارع صعدة أرض محروقة بالقنابل المحرمة. جرائم بشعة القائمة أمامي تطول والفقرة قصيرة، إلا أنها تأتي ضمن سلسلة طويلة وطويلة جدا من الجرائم ومن الأهداف التي وضعها العدو، أهداف مدنية وضعها العدو، أهداف مشروعة له خلال العدوان. لكن هل نسكت؟ هل تسقط هذه الجرائم بالتقادم؟ لا والله لن تسقط، وسيجازى بمشيئة الله العدو في الدنيا قبل الآخرة.
3: الشدري ايش بيقنعوا الطيارين؟ ايش بيقولوا للطيارين؟ بتبصر طفلة بيهربها ابوها، بيهربها لبين الشجر وتلحقها وتضربها. طيب الطيارين بعد ما بتكمل تفعل جريمتك بتروح وتبين عيالك وترقد، بتودع اطفالك من داخل البيت علشان تجي دكتور اطفال انا وانسان. يا نذ ايش ديانتك؟

0: مختارات أدبية.
1: جانب من قصيدة كتبها محمد عبد القدوس الوزير بعنوان لبنان الرقم الصعب، قال فيها وفي مطلعها اختار فقط جانب منها: قوم إذا ركبوا الخطوبة تقدموا، وإذا أصيبوا بالكريهة أقدموا، في لمح لمح البرق يسري حزبهم، والعزم يصحب من إليه تقحموا، ما ضرهم وقع السهام عليهم، من فتنة رغبوا إليه وأسلموا، هم ها هنا رغم الجواسيس التي زرعت، وإن فاءوا هنالك أما مفازوا، إذا سقطوا علوا إنهم لله باعوا، حاسبوها قيموا إلا الغزاة فحظهم في حظهم، ضد الرجال وإنهم أساءوا أعدموا، ما نفع ذاتك كالبهيمة عائش، ما لم تكن في من أعدوا صمموا، كن عالما لا جاهلا أو غافلا، تلقى الحياة كما تشاء وتحلم، لبنان يا رمز الرجال وفيضهم، في قيض من طبعوا الخنوع وعمموا.
2: شعبنا العزيز مستمر في موقفه إسناد الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني للوقوف مع المجاهدين في فلسطين ولبنان، للوقوف ضد عدو الله وعدو الإنسانية وعدو الإسلام والمسلمين، العدو الصهيوني اليهودي وأعوانه وشركاءه. شعبنا مستمر في جهاده عسكرياً وسياسياً وإعلامياً وبالأنشطة الشعبية. شعبنا العزيز مستمر في خروجه المليوني الأسبوعي الذي هو جزء من جهاده، يعبر عن وفائه، يعبر عن مصداقيته، يعبر عن ثباته الذي لا يتزحزح، ثباته الذي هو كثبات ورسوخ جباله الكبيرة والشامخة.
3: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي وبعدها اشتركت باقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع رمز الاستعلام الموحد من سبفون واعرف رصيدك الحالي دقائق رسائل وفور جي بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون أصالة وتواصل.
7: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة دقائق مكالمات أكثر ورسائل

0: تواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: صفوت يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. ننتقل مباشرة الآن إلى موضوع هذه الفترة التي والذي سبق أن أشرت إليه في المقدمة قبل نحو نصف ساعة من الآن. موضوع يعني تقريبا كلنا في خاصة من هم سكان في صنعاء وحتى في مختلف المحافظات يعني في المدن سبق أن سمع انفجارات ضخمة، انفجارات كبيرة، وبعدها بدأ يعني حاول يستدرك إيش هذا الصوت، هل هو غارة، هل هو انفجار، هل هو، وبعدين يكتشف فيما بعد أنها طلعت ألعاب نارية. وبعدين يستغرب هل هذا بالفعل ألعاب نارية، يعني نفس أصوات القنابل والله. لذلك لم تعد هذه الألعاب النارية والمفرقعات التي للأسف تغزو الأسواق

0: الشقق والأحياء السكنية لم تعد مجرد وسيلة تسلية عابرة أو مظهر احتفالي في الأعراس وفي المناسبات كما قد يعتقد البعض، بل تحولت في السنوات الأخيرة للأسف إلى مصدر خطر حقيقي يهدد أرواح الأطفال ويهدد سلامة المجتمع، خاصة بعد أن انتشرت أنواع شديدة الانفجار شديدة التأثير. أيضا باتت أصواتها تشبه دوي القذائف والانفجارات وتسبب بحوادث مأساوية وإصابات خطيرة، وصلت إلى حد فقدان البصر في بعض الأطفال الذين أسعفوا إلى المستشفيات، وصلت في بعض الأحيان إلى عاهات دائمة نتيجة يعني انفجار خاصة اللي بيلعبوا بها الأطفال، بل أحيانا يعني أدت إلى وفاة بعض الأطفال أثناء اللعب بها. والحالة هنا في اليمن وخارج اليمن، كل الألعاب النارية في كل مكان. فعلى سبيل المثال التي تستخدم في الأعراس، يعني صاحب العرس بدل ما الناس يدعو له يعني بالرفاء والبنين والحياة السعيدة المستقرة يدعو عليه، يعني خاصة في الأوقات المتأخرة من الليل بتسمع انفجارات تهز المنطقة يا أخي ليش هذا كله؟ يعني ما هو الداعي؟ ما هي الرسالة؟ ما هو المغزى؟ ايش تشتيد تقول بالضبط ما تستخدم هذه الانفجارات؟ مع ان نقولش عليها ألعابنا انفجارات، فايش تشعر؟ يعني لابد يعني يستشعر الناس او الشخص الذي بيحتفل بهذا الايام، هو موسم اعراس في كل شارع وفي كل حي في كل مدينة، موسم ساعة موسم المانجا والموز والتفاح والموسم، اليوم موسم اعراس. الله يهني الجميع ودام الله السرور للجميع، من تزوجوا حديثا أو من بيخططوا أنه ما يتزوجوا، لكن لا يكونش همك ويعني ضمن خطوات ومن إعدادات خطوات إعداد العرس ومن ميزانية العرس أنك تطرح حالك مبلغ محترم للألعاب النارية. يا أخي اطرح طلي حاجة خفيفة بسيطة جميلة هكذا تظهر أنه مظهر احتفالي جميل، ماش يعني هذا الأنواع المخيفة والمدوية يعني والله مصدر إزعاج في ناس، في أطفال، في كبار في السن، في حتى لو كان عدى الوقت يعني مبكر يعني من بين الساعة 8-9-10 وتستخدم هذا المفرقعات، والله أنه حرام. قلق السكينة، الناس أعصابهم ما عادش مستحملة، وما تجي أحيانا تسمع الانفجار وبعدين تأكد إيش هذا الانفجار بالضبط؟ هل هي غارة لا قدر الله؟ هل انفجار عبوة ناسفة لا قدر الله؟ ما هو إيش بالضبط؟ وتكتشف إنه طلعت ألعاب نارية، ما عاد تسموهاش ألعاب. مع كل مناسبة مع كل موسم للأسف تتكرر المشاهد ذاتها في الشوارع والحارات، يعني فيما يتعلق بهذا في المناسبات. وهناك أيضا ألعاب نارية التي تباع في البقالات أو في أماكن وتعطى للأطفال، تعطى للأطفال يلعبوا بها الأطفال، أطفال يحملون مواد خطيرة دون إدراك لحجم الكارثة التي قد تنتج عنها في ظل انتشار واسع لبيع هذه الألعاب في المحلات والبقالات، وحتى أسعارها تكون مغرية يعني كأنها مدعومة أو كيف، إيش المشكلة؟ إيش القصة؟ وهناك غياب كافي أو الوعي الكافي، غياب الوعي الكافي لدى بعض الأسر بخطورة ترك الأطفال يستخدمونها دون رقابة ودون متابعة. والمؤلم في الأمر مستمعينا أن كثير من الحوادث التي سجلتها المستشفيات خلال السنوات الأخيرة كانت يعني الأطفال كانوا في أعمار صغيرة، أصيبوا بحروق وتشوهات وإصابات مباشرة في العينين وفي الوجه وفي الأطراف نتيجة انفجار الألعاب النارية بأيديهم أو بالقرب منهم، وبعض هذه الحوادث تركت آثارا نفسية وجسدية دائمة على الأطفال وعلى أسرهم، وتحولت هذه اللحظة لحظة اللهو واللعب الذي كان يعتبر نعابرة تحولت إلى كابوس طويل وعدو مستمر هذا الكابوس. و الآن وأنا أتحدث إليكم المستمع إلي في هذه الأثناء، أكيد الآن تبادرت إلى ذهنه، تبادرت إلى أذهانكم قصص معينة واجهتوها أو سمعتوها أو شفتوها في حياتكم عن الألعاب النارية وعن أثرها، أثرها الدائم. عموما الخطورة هنا لا تقف، خطورة هذه الظاهرة لا تقف عند الإصابات البشرية فقط، بل تمتد إلى تهديد المنازل، تهديد الممتلكات والأسواق والأحياء المكتظة، خاصة لما يكون في مخزن، يعني مخزن للألعاب النارية وسط هذه الأحياء، خصوصا إذا كانت هذه المخازن في المدن قديمة أو في مناطق ذات كثافة سكانية عالية. يعني تخيلوا إذا كانت المخازن أو مخازن هذه الألعاب النارية عند أصيب فيها أو بها شرارة فقط صغيرة، أو حتى تخزين خاطئ لهذه المواد الخطيرة، يتسبب ذلك بكارثة واسعة يصعب السيطرة عليها، كلها أمواد متفجرة. ففي هذا السياق في وقت سابق أطلقت مصلحة الدفاع المدني تحذيرات متكررة بشأن خطورة تخزين وبيع الألعاب النارية، وأكدت أنه بعض المخازن تحولت فعليا إلى قنابل موقوتة داخل الأحياء السكنية. هذا الأمر يستدعي تعاون الجميع من الجهات الرسمية ومن الأسر ومن وسائل الإعلام ومن المجتمع لمحاولة الحد من هذه الظاهرة قبل وقوع المزيد من الكوارث. مسؤولية أيضا مواجهة هذه الظاهرة هي اليوم، صح نحن أشرنا إلى الدفاع المدني، وبالمناسبة سيكون معنا مدير عام العلاقات في الدفاع المدني العقيد خالد الشراحي، وسنتحدث معه، لكن المسؤولية أيضا تقع على الجميع، وتبدأ المسؤولية من الأسرة. الأسرة يقع عليها الدور الأكبر في توعية الأبناء وفي منعهم من شراء هذه المواد الخطيرة، والمسؤولية تقع أيضا على الجهات المختصة المعنية بالرقابة والمصادرة وتنظيم الأسواق، والمسؤولية معنية أيضا بها المؤسسات التعليمية والإعلامية التي ينبغي أن تكثف برامج التوعية والتثقيف حتى يدرك الأطفال ويدرك أولياء الأمور حجم الخطر الحقيقي الكامن خلف هذه الألعاب، ويبدأ الناس يراجعوا نفسهم، حتى ولو ما قد حصلت الكارثة والجريمة على الجميع أن يراجع نفسه. فنقول أنه الفرحة الحقيقية هي لا تكمن أو لا يكمن أن تكون على حساب سلامة الأطفال وعلى حساب أرواحهم، والأعياد والمناسبات لا ينبغي أن تتحول إلى مواسم للحوادث والحرائق والإصابات، خاصة مع تطور أنواع هذه الألعاب وازدياد خطورتها يوما بعد آخر.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية، معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

بالعودة إلى موضوعنا، وهو موضوع حساس، موضوع مهم، موضوع ذو شجون، يعني كما يعني دائما يقال، موضوع الألعاب النارية. وقلبت الآن المواجع عند الجميع، وحتى بإمكانكم أنتم تشاركونا قصصكم في رسائل أو في اتصالات، إذا كان لديكم من مطالبة، كانت لديكم شكوى معينة، قصة معينة مررتم بها، سواء يعني قصص أطفال كانوا يلعبون بألعاب معينة وتسببت لهم بجروح دائمة، فجعتوا مثلا بحادثة معينة، أو حتى هؤلاء الذي بيقرحوا في الأعراس بقنابل، قنابل يعني مخيفة تهز أرجاء المنطقة كلها، دي قنابل ضوئية ما عاديش عادية. إذا لديكم من قصة معينة أو مطالبة أو تجربة عشتوها، شاركونا بها وسنقرأها في هذه الفترة الصباحية. هناك أيضا، هناك أيضا استطلاع نشر سابقا على صحيفة الثورة يتحدث هكذا، أو حمل هذا العنوان: الألعاب النارية قنابل موقوتة تحصد أرواح الأبرياء، ومصلحة الدفاع المدني تطلق الإنذار الأخير لشبكة تخزين الألعاب النارية. في معنى اتصال هنا، لكن يعني سامحونا، أولا سنستقبل الضيف الآن، نتحدث مع الضيف وبعدها نستمع إليكم وإلى مشاركاتكم إن شاء الله. انتشرت الألعاب، هكذا يقول الاستطلاع الذي كتبته الزميلة أسماء البزاز، يقول: انتشرت حاليا بالأسواق مفرقعات وألعاب نارية، أصوات انفجاراتها شديدة وشديدة كقنابل وقذائف الدبابات، فإذا كان دوي الانفجار بهذا الحجم فكيف تكون نتيجة أضرارها على الأطفال، ناهيك عن الإزعاج والضوضاء التي تشكلها على المجتمع. وقد حدثت فعلا الكثير من الحوادث للأطفال جراء هذه الآفة التي تتطور أنواعها في السوق مع الوقت، وقد وصلت كثير من الإصابات إلى المستشفيات بسبب هذه المفرقعات والألعاب النارية. هناك عدد من القصص، يعني أم عبدالله بتقول: للأسف انتشرت في الآونة الأخيرة الألعاب النارية، والتي صارت تباع في كل المحلات التجارية وبأسعار مغرية للأطفال. وللأسف أن هكذا تقول أم عبدالله، قالت: أنا ابني أحد ضحايا هذه الألعاب الخطرة، والتي باختصار أعتبرها قنابل موجودة. تابعت أم عبدالله حديثها وقالت: أعطيت لابني نقود ليشتري حلوى، فإذا به عاد لي بما تسمى القنبلة، وهي لعبة نارية ذات صوت قوي ومزعج وخطير، مما أثر على عينه اليمنى، عينه اليمنى، بل وكادت تصيبه بالعمى. وحتى الآن، ونحن بتقول هكذا، وحتى الآن من مستشفى إلى آخر لمتابعة علاج عينه، لكن لأن الأطباء أجمعوا على أن إصابته خطيرة وقد تؤثر على بصره. هذه واحدة فقط من القصص. عموما خلونا نناقش الأمر مع الفندم خالد. فاصل قصير يا أستاذة.

0: نعود لكم مستمعينا ومعنا في هذه الأثناء يسعدنا أن ينضم إلينا مدير العلاقات العامة في مصلحة الدفاع المدني العقيد خالد الشراحي. حياكم الله سيادة العقيد.
1: أهلا وسهلا بكم حياكم الله.
0: والمعذرة أزعجناكم في يوم العطلة حقكم.
1: إحنا جاهزين في أي وقت وفي حالة طوارئ.
0: حياكم الله كتب الله أجركم. سيد الكريم يعني نحن أمام موضوع حقيقة يعني غاية في الأهمية، موضوع حساس، موضوع تتزايد خطورتها يوم بعد آخر، خاصة خلال السنوات الأخيرة، وأنتم كانت لكم جهود وسنشير إليها إن شاء الله في ستشير إليها في سياق حديثكم. لكن بداية من خلالكم نريد أن نعرف كيف تقيمون حجم انتشار هذه الألعاب النارية والمفرقعات الخطيرة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة.
1: يعني التجار الألعاب النارية يعني انتشروا يعني بكثرة، يعني بكثافة، بدل ما كانت في صنعاء القديمة كانوا يعني 6 أو 7 أو الآن يعني انتشروا بكثافة كبيرة.
0: نعم.
1: هناك في تجار يعني مستوردين يعني قاموا بهذا، لأن فيها يعني استثمار قوي وفيها مدخول يعني
0: مالي،
1: وأيضا يعني هذه يعني المواد هي بتهدد يعني حياة المجتمع، ومصلحة الدفاع المدني هي مستشعر الواجب الديني والإنساني والوطني تجاه هذه الآفة.
0: نعم.
1: وقد يعني قبل 4 سنوات احنا اجتمعنا مصلحة الدفاع المدني ومديرة صنعاء القديمة الذي كانت هناك يعني بخزون هائل في تجار الألعاب النارية، وعملنا لهم إنذاء أو استشعار لمدة يعني 4 أشهر بإخلاء هذه الأماكن من داخل صنعاء القديمة الذي تهدد الممتلكات والأرواح في داخل صنعاء القديمة لما لها من مخزون يعني كبير. وأعطيناهم استشعار يعني لمدة 4 أشهر بإخلاء هذه ولكن دون جدوى، وعملنا لهم يعني حتى اجتماعات واستشعارات. وكان قبل أسبوعين يعني تم النزول الميداني من قبل الأخرين مصلحة الدفاع المدني الوهاج صالح الجماعي ومجموعة من ضباط المصلحة، ونزلنا إلى هذه المخازن الألعاب النارية وتم يعني ضبطهم وتم إيقافهم في الحبس منطقة أمن صنعاء القديمة، وخرجوا من هناك يعني بالتزام يعني
0: إنهم يخرجوا
1: بالتزام
0: أو ينقلوا
1: إنهم بيخرجوا إنهم بيخلوا المخازن على أساس إنهم يكونوا في مخازن في أماكن آمنة بعيد عن الأحياء، بعيد عن السكان، بعيد عن تهديد الأرواح والممتلكات. لأن صنعاء كما تشوف يعني صنعاء متلاصقة المنازل، صنعاء يعني المتاجر فيها لا توجد فيها إجراءات أمن السلامة، صنعاء يعني صنعاء قديمة فيها الأسلاك الكهربائية
0: متداخلة متشابكة،
1: يعني لو حصل أي شرط كهربائي وما إذا تكون أكبر كارثة داخل صنعاء القديمة ممكنها يعني تهد المدينة بكاملها. وإحنا يعني مستشعرين بالمحافظة على المدن التاريخية وأهمها صنعاء القديمة، وكان في هناك يعني باتفاق مع رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية ومدير عام مدينة صنعاء القديمة والجهات الأمنية بالمنطقة على أساس إنه بإخلاء هذه
0: الجرائم
1: النارية من داخل الأحياء والمدن.
0: طيب يعني أنتم قمتم بدوركم ووجهتم ونزل يعني مشكورا رئيس المصلحة، لكن يعني بتقولوا أنه ما فيش استجابة، يعني خرجوا بالتزام على أساس أنهم سينقلوا هذه المخازن لكن ما فيش خطوات عملية.
1: إحنا الآن في إدارة يعني في إدارة الإجزاء، لا زالوا في إدارة يعني
0: كم باقي للمهلة 14
1: الإلزام يعني لحتى اللمنتي، لكن إحنا الآن إن شاء الله بنرفع إلى الجهات المعنية اللي هي النيابة العامة والجهات الأمنية، ويتم يعني اتخاذ الإجراءات القانونية بمصادرة هذه الألعاب ويعني وإخلاءها من داخل المدن، لأنه إحنا عندما نقول إخلاءها بممتلكاتكم، لكن عندما تكون الإجراء الثاني الإجراء القانوني سيتم المصادرة إذا لم يلتزموا بالقوانين واللوائح وللمحافظة على الأرواح والممتلكات، فإنه ستكون كارثة. تكون كارثة أولا عليهم وعلى الآخرين، لكن إحنا في حالة يعني عدم يعني الاستجابة فالمصلحة ستتخذ الإجراءات القانونية بموجب ما نص قانون الدفاع المدني اليمني رقم 24 سنة 1997.
0: يعني أنتم مخولين بضبط هذه يعني
1: إحنا مخولين بإغلاق هذه المنشآت، لكن عن طريق من الجهات القضائية والنيابية والجهات المعنية. إحنا بنرفع إني هذا بشكل خطر على حياة المجتمع،
0: لأنه لابد ما يعني
1: بتكون أوامر قضائية بإخلاقها موجب ما نص القانون.
0: يعني في مثل هذا الموضوع يا فندم يعني الجهات المعنية بحاجة يعني كما يقول أن تضرب بيد من حديد، لا مجال للتهاون، لأنه لا قدر الله حصلت مشكلة شورت معين، يعني حاجة يعني الكارثة كبيرة ستؤدي بهذا المخازن وبالبيوت السكنية التي حولها.
1: طيب. احنا شوف قبل اسبوع يعني نزلت لجان الامن والسلامه تسلم اشعارات وانذارات الى المحلات المبيدات والنترات الذي عادي اخطر من هذا.
0: وهذا يعني نفتح لها موضوع ان شاء الله او فتره كذا ونتحدث.
1: احنا بس بنقول يعني ان مصلحه الدفاع المدني هي الجهات المعنيه للحمايه
0: الجبهه الاولى، نعم،
1: الممتلكات، والذي هي اللي بتحدد يعني بتقيد الاماكن الخضراء التي تهدد حياه المجتمع. فاحنا يعني احنا كم دعونا سواء التجار الاب الناريه او دعونا الحكومه والجهات المعنيه انه بضروره يعني وضع حد لهذه المواد الخطره اللي بشكل خطر على حياه المجتمع، وايضا اقلاق للسكينه العامه.
0: صحيح.
1: اقلاق للسكينه العامه، يعني في بعض الناس بيجي يعني في وقت متاخر من الليل بيجي يطلق العاب ناريه، يعني يزعج الاطفال، النساء، الاحياء، المرضى، يعني في وقت متاخر من الليل. يعني
0: طيب هذا موضوع انتم اشرتوا الى موضوع التخزين، الان هذا موضوع ثاني، موضوع الاستهلاك، يعني الموضوع ذو شجون تحديدا في هذه الجزئية. يعني الآن حاليا مع انتشار يا فندم أكيد قد سمعتوا الآن خلال هذه الأيام والأعراس قنابل حقيقية، يعني وبعدين تشكون هل هذا غارة لا قدر الله ولا عبوة ولا إشي بالضبط، وبعدين نكتشف الأخير أنها ألعاب نارية. يعني الأمر ما هوش فقط على يعني يقتصر على مستوى تخزين هذه المواد، بل أيضا حتى على طبيعتها وبيعها. يعني هل تعتبر هي صالحة للاستخدام الآدمي والبيع والشراء؟
1: شوف احنا قد عدينا على اساس انه عدينا تصنيف للاستيراد العاب الذي هي بتشكل خطر، العاب المزعجه هذه عدم استيرادها، عدم دخولها الى البلاد. احنا سنقدم ان شاء الله اللائحه الى المسؤول على الدفاع المدني بمجلس الوزراء بعدم استيرادها نهائيا.
0: يا سلام.
1: ما تكون الا الاشياء التي هي اشياء بسيطه، اما الاشياء المتفجرات الكبيره هي لا تمتلكها الا الدوله، يفترض انها تمتلكها الدوله، يعني تلقاها في المناسبات، في الأحياء، في المناسبات الوطنية، في المناسبات الدينية فيها. لكن أما يسلمها المواطن والمواطن يشتريها أي مواطن ويقوم يزعج له الناس وقلاق السكينة العامة وقلاق الأمن والمجتمع، ويعني حتى بالشكل خطر على حياة المجتمع، حتى الناس تضيق في الجو وترجع تنفجر في الأرض مما تسبب إلى حرائق وإلى كوارث.
0: والله أنكم عاد تفعلوا خير يا فندم. لأنه يعني حقيقة خاصة يعني الإنسان اليمني أعصابه هذه الأيام يعني تالفة، يعني بمجرد ما يسمع انفجار ويتأكد ما هو إيش هذا بالضبط. يعني في الأمر خرج عن طوره الطبيعي وعن أنه احتفال عادي واحتفال هكذا فرائحي، الأمر مخيف. يعني
1: أخي بعض الناس عنده لمبة له وعنده يعني هكذا تهاون في الـ في الـ الـ يعني عدم استشعار بالمسؤولية الدينية والوطنية والإنسانية تجاه الآخرين، لأنه حتى لا يعني لا يحترموا يعني المشاعر الآخرين، مشاعر النيام، مشاعر الأطفال، مشاعر في وقت متأخر من الليل،
0: المرضى، نعم،
1: يعني المرضى، يعني بهذه القنابل المتفجرة الذي تقلق السكينة العامة وتقلق المجتمع. هذه طيب. آفة خطرة، وإحنا يعني بندعو مصلحة الدفاع المدني هي حريصة كل الحرص لحماية المجتمع من هذه الكوارث والمخاطر، وإحنا يعني في صدد المطالبة والدعوة سواء في الجهات القضائية.
0: طيب أسألكم هنا أيضا في هذا الإطار، يعني أنتم طبعا أشرتم بشكل ربما موجز لجهودكم أنتم للحد من هذه الظاهرة، سواء موضوع الاستيراد أو موضوع التخزين، تخزين الألعاب النارية، ما جهودكم يعني التي قدمت والتي أيضا ستعملون عليها خلال الفترة القادمة إن شاء الله؟
1: والله جهدنا وسنعمل احنا بوجب ما نص قانون الدفاع المدني، بس احنا يعني بنراعي ظروف الناس وظروف الوضع وظروف، لكن عندما نتخذ الاجراءات القانونية سيكون اجراءات قانونية صارمة، لأنه قانون الدفاع المدني معروف يحق للدفاع المدني إغلاق أي منشأة تهدد حياة المجتمع أو عدم توفر وسائل الأمن والسلامة فيها. ايضا الدفاع المدني سيقوم يعني برفع هذه المخالفات القانونيه الى الجهات القضائيه والجهات الامنيه، وتكون هناك يعني حمله مشتركه للنزول الى هذه الاماكن باخلاءها من داخل الاحياء والمدن والاحياء السكنيه.
0: وانتم منسقين طبعا مع الجهات المعنيه الاخرى؟
1: نعم.
0: الجهات الامنيه والرقابيه؟
1: نعم. احنا منسقين مع ايضا مع الهيئه العامه للمحافظه على المدن التاريخيه في صنعاء القديمه، وعملنا اجتماع واتفقنا وعملنا يعني انذار، يعني انذار للتجار العمليه، انذار مشترك بتوقيع مشترك من مصلحه الفاعل المدني، من عامل المحافظه على المدن التاريخيه، من اداره من مديره صنعاء القديمه والمجلس المحلي، من عقار الحائرات، حتى عقار الحائرات موقعين، جميع عقار الحارة في صنعاء القديم موقعين بإخلاءها، حتى إنهم تجار الهابة الناري مستلمين هذا، المستلمين هذه الإشعارات، مستلمين وموقعين فيها وموافقين، لكن في بعض الأحيان يعني في تهاون، في تهاون، وإحنا قد أنذرنا أنذر أخير، إذا لم يتم إخلاءها فيتم يعني الحملة الشاملة ويتم مسيطرة هذه الآب كاملة.
0: طيب أنتم تحدثتم قلتم ان نزلتوا وعملتوا اشعارات لسكان يعني المخازن تحديدا موجوده في صنعاء القديمه، يعني هل المنطقه هي بدايه صنعاء القديمه؟ لانه تقريبا منتشره المخازن في مختلف مناطق صنعاء، يعني هل هي لا تشكل خطر لهذه المخازن ولا؟
1: احنا بدانا، شوف، بدانا اولا صنعاء القديمه لانها صنعاء يعني خضر، صنعاء يعني بتشكل خطر على اولا على على المدينه التراثيه والمدينه السكنيه، لانها صنعاء القديمه يعني متلاصقه مع بعض، لا تقدر تدخل وسائل سياره الدفاع المدني الى هذه المنطقه لو حصلت كارثه. ايضا صنعاء القديمه يعني لا توجد عندها تجار الاقمشه ولا تجار المتاجر الاخرى، لا يوجد عندهم حتى وسائل الامن والسلامه، ايضا الاسلاك الكهربائيه يعني بشكل فظيع، بالتالي حتى لو حصل شرط كهربائي بتشكل خطر على حياه المجتمع. فتوقع يعني لو حصل يعني انفجار داخل مخزون في صنعاء القديمه يعني هيكون صعب على دخول سيارات الدفاع المدني الى هذه الاماكن. لكن احنا بدانا اول خطوه باخراج يعني تجار العاب الناري من داخل صنعاء القديمه الذي يشكل خطر على حياه المجتمع داخل المدينه.
0: يعني لديكم خطوات ايضا؟
1: نعم، لدينا خطوات جميله، جميع التجار سيخلو الى اماكن بعيده عن السكان.
0: هذا على مستوى فندم يعني العاب ناريه بمختلف صنوفها، بينما المحظوره هذا لها موضوع اخر الذي هي يعني منع دخولها من اساسه.
1: هذا احنا ان شاء الله في اجتماعنا مع المسؤول على الدفاع المدني في مجلس الوزراء سيتم مناقشه هذا الوضع، ومسؤوليه الدفاع المدني هي ستقدم رؤيه حول هذا الموضوع، ستقدم يعني اقتراح توصيات المسؤول على الدفاع المدني.
0: جميل.
1: وان شاء الله سيكون هناك في قرارات ومخرجات يعني وتوصيات قوية من الحكومة، لا أعتقد أنهم سيرفضوا هذا التوصيات أو التعاون من مصلحة الدفاع المدني، لأن كلها بالمجمل هي لحماية الأرواح والممتلكات.
0: نعم.
1: من مخاطر الكوارث والحوادث والحالات الطارئة.
0: نعم. طيب يعني سمعنا وشاهدنا ربما خلال السنوات أو الفترة الماضية والسنوات الماضية قصص مأساوية، يعني وهنا نريد أن نقدم مادة وعي وتوعية للأسر، يعني يهتموا بأطفالهم أكثر. يعني فهل يعني تعاملتم أنتم مثلا أو شاهدتم مثلا قصص معينة تعامل معها الدفاع المدني جراء الاستخدام هذه يعني الحوادث والإصابات التي تعامل معها الدفاع المدني نتيجة استخدام الألعاب النارية مثلا أو حتى تخزينها بشكل خاطئ؟
1: شوف، احنا اطلقنا العام الماضي، هو اطلق السيد القائد السيد عبد الملك حفظه الله يعني اطلق منظومة تحت شعار منظومة الدفاع المدني الشعبي. ومصلحة الدفاع المدني قامت يعني بجهود يعني جبارة في تدريب وتوعية اكثر من العام الماضي اكثر من 62,000 من الاحياء والحارات والمناطق والعزل، حتى وصلت الى كل قرية من قرى اليمن هذه البرامج التوعوية. ايضا احنا يعني قبل شهر اقمنا دوره تدريب داخل صنعاء القديمه، بحيث ان هذه الدوره هي تشكيل فرق الطوارئ داخل صنعاء القديمه.
0: نعم.
1: لمواجهه اي حاله طارئ، وايضا نشر الوعي المجتمعي. ايضا هناك الدورات التي تقوم لمنظمه الدفاع المدني الشعبي في جميع المديريات، مديريه امانه العاصمه او المحافظات، او هذه هي بتقوم بدور المساند الدفاع المدني لمواجهه اي حاله طارئ. وايضا الموضوع الاخر هي نشر التوعيه، نشر التوعية بالمخازر الكوارث بمجمل أنواعها، وأيضا طريقة الوقاية منها.
0: نعم. طيب يعني النصائح والإرشادات التي يجب أن اتباعها لحماية الأطفال وحماية المنازل من مخاطر هذه المفرقعات والألعاب النارية؟
1: احنا ننصح يعني جميع الآباء، جميع الأمهات يعني بعدم شراء هذه الألعاب النارية الى المنازل، يعني تكون يعني كارثة ايا كان نوعها، سواء الألعاب النارية أو غيرها من المواد سريعة الاشتعال اللي بيشكل خطر على حياة المجتمع والمشتقات النفطية أو غيرها.
0: نعم.
1: هذه كلها بتشكل خطر على حياة المجتمع. إحنا لا ننصح يعني الآباء والأمهات بشراء ألعاب نارية لأطفالهم لأنها بتشكل خطر على الأطفال. في بعضها عندما يجي مسك الطفل في يده تقرح لأن بعضها ما تفجر في يد حتى تكون يعني تحصل إصابات وحصل
0: وحروق. نعم.
1: العديد من الإصابات في أيدي الأطفال وحتى في إصابات في العيون إصابات في بعض أجسام الأطفال. هذه شكلت خطر على حياة المجتمع. فإحنا لا ننصح وندعو جميع الآباء والأمهات بعدم شراء هذه الألعاب النارية التي تشكل خطر على حياة أطفالهم.
0: طيب وسؤال أخير أيضا لابد من وجه ونحن في موسم أعراس هذه الأيام وبعض الناس يحرص يعني يخصص جزء من الميزانية لشراء الألعاب النارية. في نصيحتكم يعني سواء بوصفكم مسؤول ومواطن وإنسان في هذا المجتمع رسائلكم لمن يستخدم مفرقعات شديدة الانفجار يعني كالقنابل القذائف والدبابات نصيحتكم لهم؟
1: احنا نصيحتنا لجميع الاخوه لجميع الاباء لجميع المواطنين انه بعدم يعني اولا عليهم الاستشعار بالاستشعار بالواجب الديني والانساني والوطني الاخلاقي اولا. يعني هذا يجب ان يكون يعني واجب اخلاقي وانساني تجاه المجتمع. انا عندما اجي يعني اطلق الالعاب الناري في وقت متاخر من الليل وهناك اطفال وهناك نساء وهناك مرضى وهناك يعني كيف يكون ازعاج وقلق السكينه للمجتمع؟
0: يعني افرح على حساب معاناه الاخرين.
1: لا يوجد عندهم استشعار بالوازع الديني او الانساني او يعني هذا يعني يقولون خارج عن الواجب الاخلاقي. يعني عندما تطلق هذه الالعاب الناريه يعني متفجرات ومتفرقعات في الاحياء داخل المدن السكنيه هذا يعني شيء ماخوذ. وهو يفترض انه هو كان يفترض على وزاره التخريج انها تضبط وتصدر قرار ضبط اي من اي شخص يقوم باطلاق المتفجرات داخل الاحياء
0: اقلاق السكينه.
1: نعم.
0: اقلاق للسكينه العامه يعني الامر ما عادش طبيعي مطلقا.
1: يعني احنا ندعو قياده وزاره الداخليه باصدار تعميم واصدار يعني قرار ضبط من اي شخص يقوم باطلاق المتفجرات والمتفرقعات داخل الاحياء في وقت متاخر من الليل الذي يسبب اقلاق للسكينه العامه واقلاق للامن والمجتمع.
0: يعني على مستوى في الوقت المتاخر من الليل هذا يعني توجيه او قرار يتخذ في مجاله وايضا الذين يستخدمون القنابل هذه شديده الانفجار يعني الذي هي تصدر يعني اصوات كانها غارات يعني للاسف ويعني كثير من الناس او يعني البعض نقول من الذين يحتفلون هذه الايام بيجعل من فرحته على حساب الاخرين واوجاع والام.
1: نعم.
0: الاخرين يعني بدل ما هو منتظر يا فندم المفروض ينتظر دعوه بان الله يتم لهم على خير ويديم الله سرورهم.
1: يعني شوف يعني ايش اقول لك انه اصبحوا الناس في القرى والبلديات في محافظات الجمهورية اصبحوا يعني عندهم ثقافه افضل من داخل المدن او من المدن الحضريه.
0: يتم منع يعني اطلاق النار
1: اصبحوا عندهم وعي يعني منعوا اطلاق النار.
0: صحيح.
1: منعوا اطلاق الالعاب الناريه منعوا كل هذه الاشياء الذي تكلف يعني خسائر ماديه وايضا تقلق السكينه العامه للمجتمع.
0: وهذا
1: يعني
0: من جانب ثاني
1: في عدد من القرى في المحافظات. فما بالك يعني لو كان هناك في قرار منع وايضا داخل صنعاء القديمه الذي يعني بتهدد حياة المجتمع وقلق للسكينة العامة للمجتمع. يعني هؤلاء بعض الناس يعني يحصل عندهم تفاخر ويحصل عندهم تباهي وما مش عارف انه يعني عندهم وازع ديني وازع اخلاقي وازع استشعار بالمسؤول الانساني تجاه المجتمع.
0: والله ما غير يعني انعكس وبال عليهم يعني للأسف وتحول يعني الناس يدعو عليهم يعني وهل ترضى ان الناس يدعو عليك فانت استشعر مسؤوليتك تجاه الناس ولا تفرع على حساب الآخرين. يعني ناس أطفال ونساء وكبار في السن ما بيقدروش لا يناموا ولا يقدروا إقلاق السكينة. عموما شكرا جزيلا يا فندم والمعذرة أزعجناكم في يوم العطلة. كل عام مرة أخرى وانتم بخير.
1: ما بيش أزعاج وإحنا نشكركم وإن شاء الله مصلحة الدفاع المدني إن شاء الله ستقدم كل الحلول والمعالجات
0: إن شاء الله
1: ما فيه الأمن السكين العام للمجتمع وإن شاء الله ستقدم مقترح لقيت الصدر الداخلية بمنع إطلاق الألعاب النارية في أوقات متأخرة من الليل إن شاء الله
0: تعالى. وإحنا بخدمتكم كإذاعة، احنا بخدمتكم إذا معكم مثلا منشورات توعوية، فلاشات معينة، أو أي موضوع يعني تحبون أن نسلط الضوء عليه، كلنا نشارك في يعني المساهمة في التوعية به. شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم، إن شاء الله ما تكسروا. تحياتنا
0: لكم، التحية في أمان الله.

0: طيب استقبل هذه المكالمة، كانت قد جاءتنا قبل الضيف. مرحبا.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا.
1: معكم أماني الرئيس.
0: يا مرحبا تفضلي.
1: بصراحة أخي أحمد، صنعاني الألعاب النارية أصبحت تتواجد في كل شيء، في الأعياد، في الأعراس، في المناسبات، في يوم الجمعة، في أيام الأسبوع العادية. الكثير من الأطفال من سن 6 سنوات يلعبوا بهؤلاء الألعاب التي هي ضرر على الصغير والكبير، مثل القريح والصواريخ وكثير جدا من الألعاب النارية. والله بعض طرحة يعني تتحول إلى حزن وألم وبكاء بسبب إيش هؤلاء الألعاب. عليكم أولياء الأمور لا تودوا بأولادكم إلى التهلكة، وأنتم تجوبوا لهم هؤلاء الألعاب وتحولوا أفراح الناس إلى ألم. في العيد عندنا الكل جابوا لأولادهم ألعاب، والبعض جلسوا مع أبنائهم ويلعبوا معهم، والحمد لله ما صار شيء. والبعض يعني جابوا لهم ألعاب وقالوا لهم اخرجوا عشان إيش يرتاحوا منهم، وخرجوا يؤذوه باقية الجيران. البعض عاد لأمه وأبيه وأسرته ويده مجروح، والبعض وجهه مشوه، والبعض قد جرح ابن جاره، وهكذا يعني وكم وكم من حوادث من الألعاب النارية. عندنا يعني أمس صارت بسبب الألعاب النارية يعني الأمهات لهن زيادة اللي يصير الطلاق من سبب الألعاب النارية.
0: الله المستعان.
1: عندنا يعني اجتمعنا في يوم الجمعة والكل جاب لأولاده ألعاب نارية. يعني بصراحة صار أمس تشوه الوجه البنتي يتشوه بسبب إيش الألعاب النارية.
0: والأب زعل قام طلق الأم.
1: إيش؟
0: والأب زعل قام طلق الأم.
1: على يعني نعم.
0: على اعتبار إنه تكسير يعني.
1: إيش؟
0: على اعتبار إنه يعني اتهمها بالتكسير صح؟
1: نعم يعني الكل قالوا هي الأم أكثر شيء يعني يصير للأم إن هي اللي تجيب يعني الفلوس للأولاد.
0: الله المستعان.
1: ونتمنى يعني من الجميع إن شاء الله الوعي ويجيبوا لهم ألعاب غير الألعاب النارية.
0: إن شاء الله. شكرا يا أماني.
1: شكرا لكم.
0: في أمان.
1: أستاذ أحمد على هذا الموضوع جدا يعني رائع، وصح الله لسانكم وزادكم الله إبداع.
0: حافظكم الله ورعاكم. شكرا. في أمان.
1: في أمان.
0: طيب تخيلوا مستمعينا يعني إحدى التربوية وهي اسمها ماني حيدر قالت أفادت بأن أحد طلبتها في المدرسة يدعى محمد وديع الصلوي 7 أعوام توفي قبل أيام من الشهر الكريم قبل رمضان أثناء لعبه بالألعاب النارية مع زملائه في الحي. هذا وفق ما نقول لكم المعلومة من صحيفة الثورة. وأضافت متأسفة هذه التربوية إنها فعلا فاجعة ومأساة أن تزهق أرواح الأطفال بهذه الطريقة المؤلمة. هذا الأمر يستوجب علينا أن نقف يدا واحدة في الدعوة لمعاقبة المتساهلين بأرواح أبنائنا من يبيعون هذه الألعاب النارية ولا يعونها مخاطرها وكل همهم الربح المادي على حساب أرواح وسكينة الأبرياء. عن الأضرار ودور الدولة يقول عضو مجلس الشورى نايف حيدان إن الأضرار التي لحقت بالأطفال وحتى الكبار لم يسلموا منها بسبب الألعاب النارية كبيرة جدا وتشكل خطورة في أوساط المجتمع كالحرائق وإصابة العيون وجراح في مختلف أنحاء الجسم. وأضاف قال انتشرت حاليا بالأسواق مفرقعات وألعاب نارية أصوات انفجاراتها وكأنها قنابل وقذائف دبابات، فإذا كان دوي الانفجار بهذا الحجم فكيف تكون نتيجة أضرارها على الأطفال ناهيك عن الإزعاج والضوضاء التي تشكلها على المجتمع هذه الألعاب النارية. طيب. أيضا عضو مجلس الشورى نايف حيدان قال الكثير من الحوادث التي تعرض لها الأطفال جراء هذه الأفة التي تتطور أنواعها في السوق مع الوقت، وكثير من الإصابات تصل للمستشفيات نتيجة الاستخدام الخاطئ لهذه المفرقعات والألعاب النارية. وتابع قال مثل هذه الخطورة التي تشكلها هذه الألعاب النارية على الأطفال وأيضا على الكبار وعلى الممتلكات والسيارات وكل ما هو معرض للحرق أو للحريق عفوا، تتطلب على وزارة الداخلية منع كل من فيه الخطورة أو ما فيه الخطورة ويجلب الضرر للأطفال والمواطنين ومصادرتها من السوق، وإضافة إلى دور الأسرة في توعية ونصح الأطفال بعدم شراء هذه النوعية من الألعاب النارية الخطيرة والاكتفاء بشراء النوع البسيط الذي لا يلحق ضررا. أختم هذه الفترة مستمعينا بقراءتي الرسائل. الرسائل طويلة طبعا ما نقراهاش معذرة. أسعد الله صباحكم. أصبحت الألعاب النارية شديدة الانفجار وباء صاخبا يجتاح أعراسنا وعيادنا فلم نعد نفرق بين صوت الفرح وصوت القصف. سبها الظهرة قال تقليد الأعمى غياب الوعي الفراغ الثقافي. وإذا تقول في جزء من الرسالة عيادنا ليست ساحات حرب وعراسنا ليست ميادين رماية. ديننا يحرم ترويع المسلم وأخلاقنا تأبى أن نبني سعادتنا على أنقاض سكينة الآخرين. نصيحة استبدلوا هذا الجنون بالأنوار الملونة بالفنون الشعبية بالصدقات بإطعام الطعام. افرحوا ولكن لا تقتلوا الفرح في قلوب جيرانكم. ريال واحد ينفق في هذا على هذه المفرقعات قد يرسم بسمة على وجه يتيم خير من ألف انفجار. لنكون شعب واعي. شكرا جزيلا بيان. وطلبت زامل للأستاذ حسين الطير من ابنة أبيها بيان عز الدين. شكرا لك. والمعذرة اختصرنا قراءة الرسالة الآن لأنه ما عرفش وقت. رسالة بعدها أيضا رسالة طويلة هذه يبدو. السلام عليكم مستاذ أنت والمخرج وكل طاقم إذاعة أفاق. نشكرك على هذا البرنامج الرائع. نتمنى الجميع الاستماع إلى هذا البرنامج أن وكل من يستمع البرنامج أن يستوعب من هذا الشرح النافع. وهذه ظاهرة خطيرة تضر بنا وبأطفالنا وبدل عبثنا بداخلنا الذاتي أن نستخدمه في حاجتنا النافعة لنا ولأسرنا بدلا من الإسراف في الألعاب تودي بحياة أطفالنا. تحياتي لك وللمخرج وكل طاقم الإذاعة والمشاركين والمستمعين. أبو مهيب العباسي لك التحية. أيضا رسالة بعدها صباح النصر والعزة يا أحمد الصنعاني ونشكر كل العاملين في كل أعمال يمن. الطفل معرضين للألعاب النارية بس إحنا لا نعطيهم فلوس في العيد والعراس. بعض الناس لا يعقل وقد حصل جروح خطيرة مثل العين. صادق الزمان. شكرا لك. صحيح. السلام عليكم معكم الأخوات من مرتفعات جبال ووصاب الشامخة نهن السيد القائد وفخامة الرئيس المشاط كما تانية لعمال وعاملات وأبناء الشعب اليمني كافة بمناسبة العيد عيد العمال العالمي وكل عام وأنتم بخير. زامل إلى الجبهات ربي يناديني البث في وصاب مشوش بس بالكاد نسمعكم الله المستعان إن شاء الله يصبر. رسالي بعدها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. تحياتي لكم ولكل المستمعين أخوكم شنان عبد الله الوصابي. أيضا رسالة أخيرة. أسعد الله صباحكم بكل خير. الألعاب النارية ليست مجرد ضوء ولون بل قد تكون مصدر خطر وإزعاج. أصواتهم تروع الأمنين وتسبب الهلع على الأطفال والكبار السن. ناهيك عن خطر الحرائق والإصابات فرحتنا الحقيقية تكتمل عندما نراعي مشاعر الآخرين وسلامتهم. فلنجعل أعيادنا آمنة وفرحتنا بلا ضرر. تحية لكم من مهد الحياة وزامل مع غزة فضلا وليس أمرا يا سوسن. رسالة أيضا. السلام عليكم تحياتي لكم. هذا أكثر رسالة تقريبا. صحيح. شكرا جزيلا وصلت يعني أهم شيء. وهذه رسالة أيضا بعدها يرجال تصالبي نقراها كما وصلتنا. شكرا لكم جميعا مستمعينا. موضوع والله حقيقة في غاية الأهمية. يجب علينا أن ندرك يعني هذه المأساة وأن نستشعر الخطر قبل وقوعه. هذا على مستوى يعني الذي يشتري الألعاب أو يعطي أطفاله فلوس يشتري. هذه رسالة أيضا نعود نقراها. الألعاب النارية خطيرة جدا تسببت في ألم أمان فقد طفلها أوجعته وتسببت في قهر أبا. أيضا تسببت في تحويل فرحة الناس إلى فاجعة. خالص الشكر والتقدير قاهرة الأعداء. يحيى ماطر صباح صباح العذر وحفظ الله سيد القائد. شكرا لك يا يحيى. طيب أختم هذه المستمعين بما جاء على لسان أحدهم يتحدث عن هذه الظاهرة ظاهرة الألعاب النارية. مسؤولية الحد من هذه الظاهرة لا تقع على جبهة واحدة فقط، بل هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والجهات المعنية والمجتمع. الأسرة تتحمل الدور الأول في توعية الأبناء بخطورة الألعاب النارية ومنعهم من استخدامها أو شرائها مع توفير بدائل آمنة للترفيه، وأيضا تتحمل مسؤولية الجهات الرسمية، فيقع على عاتقها تشديد الرقابة على استيراد وبيع هذه الألعاب ووضع ضوابط واضحة تمنع بيعها للأطفال، إضافة إلى تنظيم حملات توعوية عبر المدارس ووسائل الإعلام حول مخاطرها الصحية والأمنية. كما ينبغي على المجتمع المدني والمؤسسات التربوية أن تسهم في نشر الوعي بين الأطفال واليافعين من خلال البرامج التثقيفية والأنشطة التي تبرز أو تبرز مخاطر الألعاب النارية وتشجع على السلوك الآمن. ختاما شكرا شكرا شكرا جزيلا. ختاما المقدمين على الأعراس أو يعني بيخططوا يشتروا، يعني رجاء ولو سمحتوا ونصيحة، لا تسرفوا على يعني أموالكم على شراء هذه الألعاب النارية والمفرقعات، ولا تعرضوا نفسكم لدعوة تصيبكم. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة. بعد نحو دقيقتين من الآن بمشيئة الله سنكون معكم في برنامج آفاق الخبر لهذا اليوم. نتمنى لكم متابعة طيبة. تقبلوا تحياتي محدثكم أنا أحمد محمد الصلعاني، وهي كذلك من التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة سوسن مجاهد. شكرا، في أمان الله.
2: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: آفاق الخبر.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من آفاق الخبر عبر أثير إذاعة آفاق FM. نرحب بكم في هذا البرنامج الإخباري التحليلي الذي يتناول آخر الأخبار والمستجدات في محوره الأول، فيما نستضيفه في المحور الثاني من حلقة اليوم المحلل السياسي الأستاذ سامي عطا للحديث معه حول استمرار الجمهورية الإسلامية في إيران تثبيت معادلات ردع جديدة في مواجهة العدوين الأمريكي والإسرائيلي، كذلك حول سيكون الحديث حول دلالة حضور المقاومة الإسلامية في لبنان، الحضور الميداني النوعي عبر عمليات أربكت حسابات الاحتلال وعمقت أزماته على الجبهة الشمالية. بينما في المحور الأخير من هذه الحلقة كالعادة نقرأ جانبا مما كتب ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول أبرز القضايا والأحداث. محورنا الأول نبدأ فيه بقراءة أبرز الأخبار المحلية والإقليمية والدولية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. نبدأ بالمحلية. هنأ القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهنأ كذلك المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى ومن خلالهما إلى كافة عمالي وعاملات اليمن في مختلف مواقع العمل والإنتاج بمناسبة عيد العمال العالمي. وأشاد العلامة مفتاح بالدور الكبير للحركة العمالية اليمنية ومواقفها المشرفة خلال مختلف المراحل وصمودها في وجه التحديات التي تسبب بها وما زال تحالف العدوان والحصار الأمريكي السعودي والإماراتي منذ مارس 2015 حتى اللحظة. وأشار العلامة مفتاح القائم بأعمال رئيس الوزراء أشار إلى المسؤولية التشاركية لأطراف العمل الثلاثة الحكومة والعمال والقطاع الخاص في الحفاظ على مكتسبات الحركة العمالية اليمنية وتعزيز وتطوير دورها الوطني في مواجهة العدوان والحصار وكافة القضايا المصيرية اليمنية وعلى مستوى الأمة العربية والإسلامية. شهدت العاصمة صنعاء وعدة محافظات أمس الجمعة وقفات جماهيرية حاشدة تحت شعار قوله تعالى ومكر أولئك هو يبور، وعبر المشاركون عن الفخر والاعتزاز بالإنجاز الأمني بشأن القبض على خلايا جديدة من الخونة والجواسيس الذين باعوا أنفسهم ودينهم ووطنهم للشيطان ومن أعداء الله الأمريكان والصهاينة المجرمين. أشاروا إلى دور الخونة والجواسيس في إرسال الإحداثيات والمعلومات عن القيادات الوطنية والقوات الصاروخية والجوية والبحرية التي نكلت بالأعداء وهزمتهم في البحر والجو. أيضا أخبار محلية ولكن في مناطق صيدرة المرتزقة، لقي مجند مصرعه وأصيب آخر أمس جراء اندلاع مواجهات مسلحة داخل أحد معسكرات الفصائل التابعة لتحالف العدوان في مديرية بيحان بمحافظة شبوة المحتلة، وذلك في سياق الصراعات البينية المتصاعدة التي تعصف بصفوف المرتزقة. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنئي أن على إيران أن تلحق الهزيمة بخصومها في جبهة الجهادي الاقتصادي والثقافي. أكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء أمير حاتمي أن الجيش اليوم وأكثر من أي وقت مضى في ذروة الجاهزية والاقتدار ويقف بالبصيرة الثورية وتحت أيضا قيادة وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية القائد العام للقوات المتحدة.

ذات السياق أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن استقرار الخليج وأمنه لا يمكن أن يتحقق إلا عبر احترام إرادة الشعب الإيراني والاعتراف بحقائق التاريخ والجغرافيا، مشددة على أن أي مقاربة خارجية تتجاهل هذه المعادلة ستظل عاجزة عن ضمان الأمن الدائم في المنطقة. أعلنت قيادة بحرية حرس الثورة في إيران أنه تم تحديد معادلات وقواعد الإدارة الجديدة لمنطقة الخليج، وذلك وفقا لأوامر قائد الثورة الإسلامية. وأكدت قيادة البحرية أنه من خلال السيطرة على الشريط الساحلي الإيراني سيتم العمل على جعل منطقة الخليج مصدر رزق واقتدار للشعب الإيراني ومصدرا للأمن والازدهار لعموم المنطقة. كشف القائد السابق لحلف الناتو ويسلي كلارك عن خسائر نوعية تكبدتها الولايات المتحدة على مستوى الأنظمة الدفاعية والمخزون العسكري خلال العدوان على الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن جزءا مهما من هذه الخسائر يصعب تعويضه في المدى القريب. وأوضح كلارك في تصريح صحفي أمس الجمعة أن العمليات العسكرية الإيرانية أدت إلى فقدان رادارات متقدمة، مشيرا إلى أن هذه الأنظمة تعد من المعدات الحساسة التي لا يمكن استبدالها بسهولة أو بسرعة لما تتطلبه من تقنيات معقدة وسلاسل إنتاج طويلة، وهو ما يعكس حجم الضربة التي طالت البنية الدفاعية. شهد الجنوب اللبناني أمس يوما داميا بعد أن نفذ طيران الحربي الصهيوني أكثر من 70 غارة متزامنة على بلدات وأحياء في أقضية تصور وبنت جبيل والنبطية، مستخدما الطائرات الحربية والمسيرات الانقضاضية والمدفعية الثقيلة. أسفرت الاعتداءات عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تدمير واسع في المنازل والبنى التحتية والطرق. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية منذ 2 مارس حتى 30 نيسان أبريل بلغت 2586 شهيدا و 8020 شهيدا. أقر ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي بعدم وجود حل فعال في الوقت الراهن لمواجهة طائرات المسيرة التي يستخدمها حزب الله في ظل تحديات متصاعدة على هذا المستوى. وبشكل مستمر تستخدم المقاومة الإسلامية المحلقات الانقضاضية FBV في استهدافها قوات الاحتلال، ما لها من ميزات وقدرة على إلحاق الضرر، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى منذ بدء ما يسمى بالهدنة التي ينتهكها الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته المتواصلة. كشفت صحيفة هائرتس العبرية عن تنامي القلق داخل الجيش الصهيوني من أداء حزب الله في الجنوب في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الحزب نجح في تشخيص نقاط ضعف لدى جيش الاحتلال، الأمر الذي انعكس تساؤلات داخل بعض الوحدات حول جدوى العمل العسكري في لبنان. وأفادت الصحيفة في عددها الصادر أمس الجمعة أن حزب الله لا يظهر أي بوادر للتراجع في ظل استمرار المواجهات التي يزيد من تعقيد المشهد الميداني بالنسبة لقوات الاحتلال. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان صحفي أن الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة ويخرق اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار رغم مرور أكثر من 200 يوم على توقيعه. وأوضحت الحركة أنها وفصائل المقاومة الفلسطينية التزمت بالكامل بجميع بنود الاتفاق، بما في ذلك تنفيذ عملية تسليم الأسرى والجثامين وفق الجدول الزمني المتفق عليه رغم الصعوبات الناجمة عن الدمار الهائل الذي خلفه العدوان في القطاع، في حين أخلت حكومة الاحتلال بالتزاماتها وواصلت عدوانها تحت غطاء الاتفاق. وأضافت أن الخروقات اليومية التي يرتكبها الاحتلال وقتله المئات من الأطفال والنساء والمدنيين وتعميقه الكارثة الإنسانية عبر إحكام الحصار وسياسة التجويع واستمرار إغلاق معبر رفح أو فتحه شكليا وتحريك ما يسمى بالخط الأصفر غربا في العديد من المواقع تمثل دليلا واضحا على تنكر حكومة بنيامين نتنياهو لجهود الوسطاء وسعيها للتنصل من الاتفاق وإفشاله. واعتبرت الحركة أن مع استمرار هذا العدوان رغم توقيع الاتفاق يعد امتدادا لحرب الإبادة ضد
المدنيين الفلسطينيين ويمثلوا وضعا إنسانيا وسياسيا وقانونيا شاذا في ظل

0: القوانين والمواثيق الدولية في وقت يرتهن فيه أكثر من 2 مليون إنسان لآلة القتل والحصار والتجويع. ننتقل مستمعينا إلى المحور الثاني، محور اللقاء والتحليل. تواصل الجمهورية الإسلامية في إيران تثبيت معادلات ردع جديدة في مواجهة العدوين الأمريكي والإسرائيلي، فيما تؤكد المقاومة الإسلامية في لبنان حضورها الميداني النوعي عبر عمليات أربكت حسابات الاحتلال وعمقت أزماته على الجبهة الشمالية. وبين تطورات الميدان وحسابات السياسة تبرز تساؤلات مهمة حول مستقبل المواجهة وحدود قدرة العدوين على فرض معادلاتهما بالقوة. في هذا المحور وفي هذا الملف ينضم إلينا في هذه الأثناء عبر الهاتف الأكاديمي والأستاذ الجامعي في جامعة عدن ومستشار في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية صنعاء الأستاذ سامي عطاء. حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: حياكم الله،
0: أهلا وسهلا. سيد الكريم، نرحب بكم أولا في آفاق الخبر عبر أثير إذاعة آفاق فيم، ونطرح عليكم تساؤل بداية. في ظل ظهور ملامح حرب استنزاف ضد العدو الأمريكي، كيف برأيكم نجحت إيران في تحويل نقاط ضعفها العسكرية التقليدية إلى عناصر ردع أربكة واشنطن في الخليج ومضيق هرمز خلال الفترة الماضية؟
1: أعتقد أن الإيرانيين طبعا كانوا يعدون لهذا السيناريو من وقت مبكر، وعدوا له منذ سنوات طويلة. نعم. ولم يعتمدوا على التصادم المباشر مع القوات الأمريكية يعني في وقت مبكر، وإنما أعدوا لكل نقاط الضعف ونقاط القوة بالمنطقة، ويبدو كان لديهم عمل استخباري كبير لمعرفة مكامن القوة في القوات الأمريكية في المنطقة وما هي يعني لديهم عمل استخباري كبير كانوا يعني حول القوات الأمريكية، وبالتالي كان الاستعداد لهم استعداد شامل، وقدرتهم على امتصاص الضربات الأولى اللي هي في حرب 12 يوم السابقة في شهر يونيو عام 2025 استطاعوا أن كذلك أن يدرسوا طبيعة القوات الأمريكية في المنطقة وما لديها من عناصر قوة ومن عناصر ضعف، وبالتالي حضروا للمعركة اللاحقة. واتضح بأن الإيرانيين كانوا لديهم يعني قوة ردع أربكة القوات الأمريكية بالمنطقة. نعم. وبالتالي يعني لم يعني قواعد الإمداد كذلك الأمريكيين في المنطقة طبعا هي قواعد بعيدة، والضربة الأولى اللي ضربت القواعد العسكرية في المنطقة جعلت من القوات الأمريكية يعني مشلولة، وبالتالي الإيرانيين استطاعوا أن يسيطروا على مضيق هرمز ويضبطوا إيقاع العمل فيه، ويبدو أنهم طيب. سائرون بالاتجاه نفسه، والذي هو اتجاه السيطرة على مضيق هرمز وتوفير الأمن. يعني سيكون أعتقد يعني كما أعلنت القيادات الحرس الثوري والقيادات الإيرانية هو ما بين عمان وما بين اللي هو الإيرانيين.
0: إيران. نعم. في هذا الإطار أستاذ سامي، في هذا الإطار يعني في مسألة مضيق هرمز، يعني إلى أي مدى يمكن القول إن ورقة مضيق هرمز أصبحت اليوم ورقة ضغط حقيقية، ورقة ضغط استراتيجية بيد إيران؟ يعني لا أتحدث هنا فقط على مستوى العسكري بل حتى الاقتصادي والسياسي على العدو الأمريكي وحلفائه. يعني خاصة أمس تابعنا تصريح قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري بنصا يقول تم تحديد المعادلات وقواعد الإدارة الجديدة للخليج وسيتم تطبيقها على أساس الأمر التاريخي لقائد الثورة، وهو يشير طبعا إلى السيطرة على السواحل الإيرانية ومن ضمنها مضيق هرمز.
1: ما لم يركز يعني دائما ما لم يركز عليه يعني التحليل الاستراتيجي لما يجري الآن في مضيق هرمز هو أنه يعني في قواعد جديدة الآن على المستوى الدولي، وليس فقط على مستوى مضيق هرمز ولا على مستوى في هناك يعني اللي هو انتهاء الهيمنة الغربية نفسها التي ضبطت إيقاع المضايق والمخانق واتفاقية لوزان واتفاقية جامايكا التي تنظم العبور وما عبوره، كانت كلها تصب في مصلحة الهيمنة الغربية.
0: نعم.
1: الآن هناك عالم جديد، الآن نحن يعني على مشارف عالم جديد، هذا العالم الجديد ينبغي له أن يكون له قوانينه الخاصة، وبالتالي هو ينبغي بأن الهيمنة الغربية والأمريكية تحديدا في مرحلة أفول، ونحن سائرون الآن إلى عالم جديد متعدد الأقطاب، وبالتالي سيصير مضيق هرمز، يعني مضيق تشرف عليه دول المنطقة وبالتحديد إيران وعمان باعتبارهما الدولتين المشرفتان على هذا المضيق. وأعتقد أنه سينسحب على كل المضايق يعني في العالم هذا، المضايق المهمة، منها مضيق باب المندب، ومنها مضيق جبل طارق، ومنها كذلك الذي هو مضيق اسمه اللي في تركيا اللي هو البوسفور، وغيرها من المضايق في العالم كله. وبالتالي أعتقد أنه نحن سائرون الآن في اتجاه أن هذه المضايق تعود أمنها وكذلك فائدتها لمصالح هذه الدول وليس لمصالح الدول الهيمنة الدولية.
0: طيب أستاذ سامي عطاء، كيف تقرأون مؤشرات التراجع في الموقف الأمريكي والغربي، يعني سواء من خلال غياب الغطاء الدولي أو تراجع الحلفاء الأوروبيين عن الانخراط في أي مواجهة شاملة ضد إيران، رغم المحاولات الكبيرة ومحاولة تحريض أيضا تحريض الدول الأوروبية وغيرها لدخول في مواجهة شاملة ضد إيران؟
1: يعني هذه طبيعة الأمور، يعني أنه عبر التاريخ هناك دول هيمنة، إمبراطوريات تهيمن ومن ثم تأفل، وهذا مؤشر من مؤشرات أفول الهيمنة الغربية. الهيمنة الغربية كانت قائمة على أساس وحدة أمريكا مع أوروبا، لكن أعتقد أنه إيران الآن تلعب دور جدا في عملية اللي هو إلغاء هذه الهيمنة الغربية، وبالتالي الآن كل دولة من دول أوروبا تحاول أن تقدم نفسها باعتبارها يعني تنعى بنفسها بأنها تتضرر من وراء هذا المضيق، وكذلك المرحلة الترامبية هي ترامب واللي هو ما عمله مع دول أوروبا من إهانات ودول العالم كله، وكذلك يعني السياسات اللي انتهجها منذ صعوده إلى البيت الأبيض، مبين بأنه هناك عدم رضا دولي من قبل دول بشكل منفرد، وهناك في حالة من اللي هو الشد والجذ ما بين الدول والحفاظ على مصالحها. وأعتقد بأنه الأوروبيين الآن يعني هذا حالة الشقاق اللي حصل ما بين أوروبا وما بين أمريكا هي ستقود إلى نهاية الهيمنة الغربية والهيمنة الأمريكية تحديدا، وبداية ظهور هيمنة لا تقوم على القوة وإنما ستقوم على الاقتصاد الآن.
0: طيب.
1: على الشراكة.
0: طيب اسمح لي أستاذ سامي أن ننتقل إلى الجبهة اللبنانية، يعني نحن نتحدث جبهة واحدة في مواجهة العدو الواحد أيضا على الجبهة اللبنانية، هل يمكن اعتبار العمليات النوعية الأخيرة للمقاومة الإسلامية دليلا يعني إضافيا على انتقال حزب الله من مرحلة امتصاص العدوان إلى مرحلة فرض معادلات ردع واستنزاف جديدة على كيان الاحتلال الصهيوني؟
1: نعم، حزب الله طبعا استطاع أن يمتص الضربة الأولى ويعيد بناء نفسه، وخصوصا بعد استشهاد السيد حسن نصر الله، يعني وكان كثير من الجراهنون بأنه هذا الحزب يعني في طور نهايته، لكن اللي اتضح بأنه فكرة الشهادة، طبعا الكثيرين لا يعرفون فكرة الشهادة، يعني الشهادة دائما في والثقافة الحسينية تعطي دافع أكبر اللي هو الأتباع بأنهم يقتلوا بالقادة، ودائما هذه الفصائل فصائل المقاومة طبعا تتخذ من فكرة الاستشهاد. انت لاحظ انه حتى استشهاد المرشد العام في ايران اعطى زخم غير عادي يعني ما نعم. كانش انكسار. لو كانت في جيوش اخرى لك يعني مقتل القائد لكان انكسار للجيش. نعم. لكن اللي حاصل في محور المقاومة امر اخر وثقافة اخرى لا يدركها الغرب. يعني لا. الغرب يفتكر بأنه استهداف القاعدة سيعطي نوع من الانكسار ولكن هذا أعطى نوع من الزخم.
0: كانت نتيجة عكسية.
1: ومن الملاحظ أنه حزب الله طبعا عاد بناء نفسه وعاد ترتيب أوضاعه وتمكن من أنه يفرض يعني ويقوم بعملية استهداف للجيش الإسرائيلي. وملاحظ أنه في العمليات الأخيرة يعني كانت عشرات من الجنود والضباط وهذا يتم إجلاؤهم من ساحة الميدان طبعا ويعني بين قتلى وجرحى. والأمر المهم بأنه هذا الكيان كان قائم على أمرين اثنين وأنا دائما أؤكد بأنه هذا كيان زائل. هذا في مرحلة في مراحله الأخيرة قائم على أساسين اللي هو تكوين الهيبة أو يعني زراعة وهم الهيبة هيبة الجيش الكيان على المنطقة وبأنه الجيش الذي لا يقهر والجيش الذي المتفوق عسكريا والمتفوق. لكن محور المقاومة طبعا فرض معادلة أخرى الآن لا يستطيع الجيش هذا أن يوفر الأمن للمستوطنين وبالتالي يقلب مستوطنين آخرين هناك
0: حتى قوات. نعم. طيب أستاذ سامي سؤال أخير يعني في ضوء تصاعد عمليات المسيرات الانقضاضية وفشل العدو في إيجاد حلول فعلية وفعالة في مواجهتها كيف يمكن أن تؤثر هذه المعادلة الميدانية على مستقبل المواجهة في جنوب لبنان؟ يعني هل سنشهد اندحار كلي للعدو من الجنوب اللبناني ومن يعني بداية لاندحار العدو من شمال فلسطين المحتلة ومن فلسطين كل فلسطين؟
1: طبعا هو في المحصلة الأخيرة هو يعني سيكون هناك في حالة نزوح يعني خروج من داخل. وأعتقد أنه سيشبه وضع الكيان ووضع جنوب أفريقيا اللي هو نظام الأبرتايد الذي حصل وسقوطه النهائي. هذا مؤشراته الآن يعني تظهر في الواقع. لا استطاع نتنياهو بأنه يوفر الأمان ويقدم للمستوطنين بأنه هذا الجيش يعني لا يقهر ويعني في حالة استنزاف يومية للجيش هذا. والبارحة طبعا اتخذوا قرار بأنهم يذهبوا من جنوب لبنان وهذا يعني دليل على انتصار محور المقاومة.
0: نعم.
1: وبالتالي أنا يعني أتصور الصورة أمامي الآن هكذا بأنه الزحف نحو تل أبيب يكون من جهة الجنوب ومن جهة الشمال من جهة يعني مستقبلا.
0: نعم. شكرا. هكذا ترون وتتوقعون
1: هذا السيناريو هو
0: بمشيئة الله.
1: نعم.
0: شكرا جزيلا لك الأكاديمي والأستاذ الجامعي في جامعة عدن ومستشار مركز أو في مركز دراسات السياسية والاستراتيجية في صنعاء الأستاذ سامي عضاء. لك التحية في أمان الله. في أمان الله. إذا نواصل معكم مستمعينا الكرام هذه الحلقة من آفاق الخبر وننتقل إلى المحور الأخير المحور الثالث محور التفاعلات. في هذا المحور نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن التفاعل مع مختلف القضايا والأحداث. نبدأ بما كتبه مصطفى عامر يقول بالمناسبة ليست مهمتك أن تشكر المقاومة وإنما أن تجاهد بمالك ونفسك إلى جوارها ما دامت الأمة تعيش جهاد الدفع فإن كان معك من الله رخصة وكنت من الذين ذهبوا وعينهم تفيض من الدمع فأدناها التحريض والنصيحة أي بالإعلام والكلمة. طبعا هذا أو جزء من تغريدة طويلة اخترنا لكم جانبا منها. الدكتور صالح العمدي يقول التبرير بالهزيمة النفسية أخطر ما يفعله العملاء والخونة والمنافقين هؤلاء هو التوسل بحجم الدمار لإحباط الأمة. الحقيقة هم لا يحزنون على الضحايا بل يستخدمون دماء الشهداء كمادة إعلامية لشرعنة الاستسلام. اليوم أثبت الميدان أن كلفة المقاومة رغم عظمها تظل أقل بكثير من كلفة الذل التي تنتهي بضياع الأرض والعرض والدين. طالب الحسن يقول أمريكا خسرت الحرب مع إيران ومنذ 7 أبريل تعمل على الخروج. كل الذي يجري بشأن المباحثات والحصار والتهديد جزء من الانسحاب. أي عدوان جديد سيكون عملية انتقامية ستردها إيران بعملية أوسع. يستحيل أن يحصل ترامب على اتفاق أفضل من آفاق 2015 وقد خسر الحرب ويزايد في مسألة الحصار. وفي أيضا سلسلة أخرى أيضا من التغريدة يقول طالب الحسني تعمل إيران على تثبيت نتائج الانتصار، لا تنازلات في الحق النووي، لا تراجع في كسر العقوبات، تغيير في مضيق هرمز استراتيجية بعيدة المدى لضرد القواعد الأمريكية في المنطقة وتوسيع محور المقاومة. وفي وعلى مستوى الجبهة اللبنانية علق طالب الحسني قال عاد حزب الله بقوة وهو الآن كما كان سابقا قوة غير قابلة للهزيمة، ستعود المقاومة الفلسطينية بقوة وستكون حيث العالم أو ستكون حديث العالم ربما في الربع الأخير من 2026. العدو الإسرائيلي شبه معزول، أمريكا في عملية مواجهة حتمية مع اللوبي الصهيوني. محمد الصفي يقول كي لا يلتبس الأمر على المتابعين الكرام، أنا مع فلسطين واليمن وإيران ولبنان والعراق، وكل مسلم مجاهد وكل مسلم مجاهد يواجه الصهيونية العالمية، ومع الأصوات الحرة الأبية والمواقف الشجاعة في سائر الشعوب العربية والإسلامية التي ما تزال أوطانها مثقلة بالقواعد الأجنبية، إيمانا بأن تحرير فلسطين يبدأ من تحرير تلك البلدان المحتلة. محمد طاهر أنعم يقول يبدو أن السلاح الجديد الذي يستخدمه حزب الله في جنوب لبنان ضد العدو الإسرائيلي يشكل أو شكل صدمة كبيرة لكيان العدو. طائرات مسيرة جديدة صغيرة الحجم يتم التحكم بها بالريموند وتحمل قذيفة RPG وكاميرا وتستهدف الأفراد والأليات بشكل دقيق. الإصابات كبيرة والإعلام الإسرائيلي مرعوب كما جاء على لسان الأستاذ محمد طاهر أنعم. لطف المفتاح يقول ستبقى السعودية عدوا تاريخيا لليمن ما بقي نظام آل سعود جاثما على شبه الجزيرة العربية محتلا نجد والحجاز، وبالمقابل سيبقى هذا النظام عدوا لنا نحن كيمنيين ما دمنا أحياء على هذه الأرض. لن يشفي غليلنا إلا سقوط هذا النظام وكنسه من الوجود، ففي سقوطه انتصار لدماء اليمنيين التي سالت ولدماء العراقيين والسوريين ولكل قدر عربي نزف تحت مؤامراته. نظام آل سعود هو أصل الفوضى ومصدر الخراب، ولن يعرف اليمن ولا الوطن العربي استقرارا أو سيادة حقيقية إلا بزواله. سقوطه ليس خيارا بل ضرورة تاريخية وعدالة للضحايا وانتصار للأمة كلها كما قال لطف المفتاحي. نختم هذه الفقرة مستمعينا وهذا المحور بما قاله سامح عسكر يقول المقاومة اللبنانية تنشر فيديو تدمير دبابة إسرائيلية بطائرة مسيرة من طراز FPV. الأجمل أنه تم توثيق الفيديو بطائرة مسيرة أخرى وهي توثق المسيرة الأولى وهي تدمر الدبابة، وهذا تأثيره في الحرب المعنوية كبيرا ويظهر مدى دقة الإصابة وضعف السلاح الإسرائيلي. المقاومة كما يقول في تغريدته سامح عسكر يقول المقاومة لو بحوزتها 5000 طائرة فقط من هذا النوع فهذا يعني أن إبادة جماعية ستحدث في الجنود الإسرائيليين ومدرعاتهم خلال الفترة المقبلة. وأجمل تعليق على الفيديو كيف سلاح $40 يدمر سلاحا آخر $5 مليون في عدة ثواني. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من آفاق الخبر، في أمان الله.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: تعبنا والله، تعبنا، بكفي اللي بيصير فينا والله، تعبنا.

شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصل مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: تتجمعن.
1: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون إن الشهرة شرك العقول، ولكننا اليوم نعيش زمنا لم تعد فيه الشهرة شركا لمن يقع في حبها فحسب، بل ولكل من يتأثر به إن كان بعيدا عن قيم الدين والمجتمع. ثم لا يقف حب الشهرة في مواقع التواصل وحده غريما لفطرة الإنسان، بل أصبحت المجتمعات البشرية محاطة بشراك رقمية تخترق البيوت والعقول دون استثناء وتلقي بظلالها على كل الجوانب في حياتنا، فأوقعت في حبائلها الكبار والصغار وأفرزت الكثير من مظاهر الاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي. مستمعين الكرام، إننا في هذه الحلقة من برنامج قضايا لا ننتقد التقنية، بل نشرح سوء الاستخدام. ففي الأسبوع الماضي وقفنا عند حدود الشرع والقانون لنرسم معالم مسؤوليتنا أمام خالقنا سبحانه وتعالى وأمام المجتمع، واليوم نواصل الحديث لنبحر في لجة النفس البشرية ونشرح الأسباب النفسية والاجتماعية التي حولت شبابنا إلى أسرى للشاشات وضجيجها. ثم نسائل الضمير الإعلامي الذي بات يقف على مفترق طرق بين الرسالة والرواج وبين المهنية والضجيج الرقمي. فأهلا بكم في هذه الحلقة، أنا معكم على الهواء ومعد البرنامج يقف خلف الصدور، ومعنا على الهاتف نخبة من الخبراء، وأنتم مستمعين الأكارم معنا على الهواء لنضع النقاط على الحروف ونعيد ترتيب الأوراق في عقولنا قبل هواتفنا، فكونوا معنا.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: نأتي وإياكم مستمعينا الأكارم إلى أولى فقرات برنامجكم الأسبوعي قضايا. التقرير الإخباري. بعنوان الوجه المظلم لمواقع التواصل الاجتماعي: إحصائيات عالمية تكشف التحديات الخفية. كشفت إحصائيات عالمية لعامي 2024 و25 عن تزايد مقلق في الاستخدام السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، مهددة الصحة النفسية والنسيج المجتمعي، ومسلط الضوء على تحديات خطيرة تتراوح بين التضليل الإعلامي والابتزاز الرقمي وهوس الشهرة والمحتوى التافه. وتظهر التقارير أن 58% من المستخدمين عالميا لمواقع التواصل يجدون صعوبة في التمييز بين المعلومات الحقيقية والمضللة عبر الإنترنت. هذا الرقم يرتفع إلى 73% في إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، مما يعكس أزمة ثقة عميقة. وفي نفس الوقت فإن 47% من المستخدمين يعتبرون المؤثرين والشخصيات العامة في بلدانهم مصدرا رئيسيا لهذا التضليل. وأشارت أبحاث عالمية أن 22% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم يتابعون الناشطين المؤثرين بشكل أساسي، بما فيهم من يقدمون محتويات سطحية تفتقر إلى القيمة الحقيقية. وتلعب الخوارزميات دورا محوريا في تشكيل تجربة المستخدم، ففي عام 2025 تعامل 5,500,000,000 شخص يوميا مع خلاصات محتويات مخصصة من قبل التطبيقات التي يرتادونها. ورغم أن هذا التخصيص قد يبدو مفيدا في توفير المحتوى الذي يهتم به المستخدم، إلا أنه يعزز من ظاهرة القولبة الموجهة ونشر المحتوى بغض النظر عن جودته أو مصداقيته. كما أن الخوارزميات تعطي الأولوية للمحتويات التي تحقق تفاعلا عاليا، مما يشجع على إنتاج محتويات مثيرة للجدل أو سطحية وتافهة بهدف جذب الانتباه. الآثار السلبية فاتورة باهظة تدفعها المجتمعات والأفراد. وتتجاوز الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي مجرد الإحصائيات لتشمل أبعاد نفسية وصحية ومعرفية واقتصادية واجتماعية عميقة. الأبعاد الصحية، النفسية والعقلية. بحسب دراسات أجرتها منظمة الصحة العالمية في العام 2024، فإن 11% من الشباب المرتادين لمواقع التواصل الاجتماعي يظهرون سلوكيات تشبه الإدمان عليها. وتربط دراسات أخرى بين الاستخدام المفرط وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق واضطرابات النوم والإجهاد الذهني وضعف التركيز واضطرابات في الصورة الذاتية خاصة بين الشباب، إضافة إلى قلة النشاط البدني وما ينتج عنه من مخاطر كالإصابة بالسمنة وبعض الأمراض المزمنة. أما في الأبعاد المعرفية والتعليمية فأبرزها تشتت الانتباه والسطحية وتراجع التفكير النقدي كنتيجة مباشرة للاعتماد على المحتوى السريع والتافه. فقد بينت دراسة أجريت في عام 2025 أن أنك ضاع خمس دقائق فقط في تصفح منصات مثل تيك توك يقلل من قدرة الطلاب على التركيز في القراءة. وإلى الأبعاد الاجتماعية، فأبرزها تزايد الشعور بالعزلة والانقسام المجتمعي وتراجع جودة العلاقة الواقعية داخل الأسرة والمجتمع وبروز ظاهرة التنمر الإلكتروني كأحد أبرز التحديات لما تسببه من أضرار نفسية عميقة خصوصا لدى الفئات الأصغر سنا. والتهديدات الأمنية تعزز الخوارزميات الاستقطاب الموجه وتجعل الأفراد أكثر عرضة للابتزاز الرقمي والاحتيال بأنواعه وسرقة الهوية والبيانات الشخصية، فضلا عن تسارع انتشار المعلومات المضللة التي تؤثر على وعي الأفراد واستقرار المجتمعات. وإلى التهديدات الاقتصادية، إن التعرض المستمر للمحتوى الإعلاني عبر المنصات يسهم في دفع المستخدمين نحو سلوك استهلاكي غير مدروس، أما الاستخدام المفرط لها أثناء ساعات العمل فيؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وتراجع الأداء المهني. ويرى خبراء أن التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي لا ترتبط بجودتها بقدر ما تتعلق بكيفية استخدامها، مشيرين إلى أن الإفراط في الاستخدام والتعرض للمحتوى الضار يمثلان العاملين الرئيسيين في تفاقم هذه الآثار. في ضوء هذه المعطيات تتزايد الدعوات عالميا إلى تعزيز الوعي الرقمي ووضع سياسات وضوابط تحد من الاستخدام السيء والمفرط بما يحقق التوازن بين الاستفادة من مزايا مواقع التواصل وتجنب آثارها السلبية على الفرد والمجتمع. وكما قلنا لكم مستمعينا الكرام، نحن في هذه الحلقة لا ننتقد التقنية بل نشرح سوء الاستخدام حتى لا يختلط الحابل بالنابل ويضيع صوت الحكمة وسط ضجيج الترندات الزائفة، ولنغوص أكثر في جوانب هذه القضية.
0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفسك.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقاتنا التوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نتوفير إلى 123 مجانا. باقات نتوفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

عدنا إليكم مجددا مستمعينا الكرام، وكما قلنا لكم مستمعينا الأحبة، نحن في هذه الحلقة بإذن الله تعالى لا ننتقد التقنية كتقنية، بل نشرح سوء الاستخدام حتى لا يختلط الحابل بالنابل ويضيع صوت الحكمة وسط ضجيج الترندات الزائفة، لنغوص أكثر في جوانب هذه القضية. لماذا أصبح البعض مستعدا للتضحية بخصوصيته وقيمه من أجل شهرة أو إعجاب أو ترند؟ يا ترى هل هو الفراغ أم الحاجة المادية، أم هو الرغبة في الهروب من الواقع إلى وجاهة رقمية زائفة؟ كل الاحتمالات واردة. أن البعض أصبح مستعد، بل البعض قد وقع في هذه التضحية، حيث ضحى بخصوصيته في قيمه من أجل ماذا؟ من أجل شهرة أو إعجاب أو ترند تحت منشور زائف كاذب مضلل، ولو

معلومات يبنون على واقع المنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، يبنون معلومات عن واقع هذا المجتمع، وأيضا يعطون على المشاهدات واللايكات مادة. فهناك البعض الآخر يبحث عن ماذا؟ عن المادة، كما قلنا، ولو عن طريق التشهير أو التضليل أو التزييف أو الكذب. وهناك بعض آخر يهرب من الواقع، من واقعه هو، باحثا عن وجاهة زائفة رقمية. هذا هو الحال الذي أصبح عليه وأصبحت عليه المجتمعات، هروب من واقع إلى وجاهة. الوجاهة ستكون بقيمك، بأخلاقك، بامتثالك لأوامر الله سبحانه وتعالى. الجانب النفسي والعقد النفسية تخلص منها، تخلص منها بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه.

0: إذا لو نظرنا إلى هذا الواقع ومجمل السيئات أو السلوكيات السيئة في مواقع التواصل الاجتماعي مثل حب الشهرة، الانجرار حول الإشاعات، كثير من ينجر حول الإشاعات، كثير من الحالات وقعت في بلدنا الحبيب. نتواصل بقى يعني جاهز. أناس ينجرون خلف الإشاعات ويستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي استخداما سيئا.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن.
0: إذن للغوص في هذه القضية أكثر وفي جوانبها معنا على الهواء الأستاذ أمين المتوكل. أهلا وسهلا بك أستاذ أمين.
3: حياكم الله،
0: أهلا وسهلا. مقرب على ال إذن أستاذ الكريم، البعض نرحبك أولا في برنامج قضايا، هذا البرنامج الذي ندرس فيه اليوم حول السلوكيات السيئة، حول حب الشهرة والاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي. لماذا أصبح الناس، وأنت خبير نفسي واجتماعي، لماذا أصبح البعض مستعدا للتضحية بخصوصيته وقيمته من أجل شهرة أو إعجاب أو ترند؟ هل هو الفراغ أم الحاجة المادية أم هو رغبة في الهروب من الواقع إلى وجهة رقمية زائفة؟
3: كم لإذاعة آفاق، هذه الإذاعة المتميزة. وقبل أن نبدأ طبعا لابد أن نركز على شيء. أولا اللهم صل على محمد،
0: صلوات الله عليه وعلى آله.
3: طبعا المسألة هي مثل المسألة الاقتصادية يا سيد الحبيب. يعني تخيلوا أنتم الآن ما بين الآن المسألة الآن،
0: نعم،
3: ما بين العرض والطلب.
0: نعم،
3: بمعنى أنه الآن السوق يحتاج إلى هذا الشيء، مثلا هنا عرض هنا طلب. العرض أنه أصبحت السوق للأسف الشديد، السوق الاجتماعية، السوق الإعلامية أصبحت تروج للبضائع، هذه البضائع الفاسدة،
0: نعم،
3: للأسف الشديد. وأصبح لها سوقها الاستهلاكية للأسف الشديد. الآن مثلاً أنت الآن ذكرت مثلاً أنه هل هو حب الشهرة، هل هو الفراغ، هل هو كذا، هل هو كذا. نعم، هذه أشياء نقول مسببات ثانوية أو أسباب ثانوية، ولكن هناك أستطيع القول أنه هناك سبب رئيسي، لأنه أنا كشخص،
0: نعم،
3: في هذا العالم الذي لا يهتم بالأشياء أو القضايا الجدية، مشكلة الإنسان يا سيدي أو الإنسان المعاصر اللي هي مشكلته الآن، مشكلته أنه لا يهتم بالأشياء الجدية، لا يهتم بالأشياء التي فيها نوعا من التعب، نوعا من الإرهاق، نوعا من الأشياء التي تؤدي إلى نتائج عظيمة. هو يريد نتائج فورية، يريد فورية. يعني أتذكر مثلا،
0: نعم،
3: كانت نقدر نقول المطارعة الفكرية ما بين الأشخاص. كان فلان يألف كتاب والآخر يألف كتاب آخر. يعني عندما تذكر مثلا سيدي بدر الدين،
0: نعم،
3: سلام الله عليه،
0: سلام الله عليه،
3: كان عندما يأتي أحد العلماء الوهابي يؤلف كتاب ما يجي 3 أيام لدب كتاب جاهز للرد. كان هذا هو اهتمامهم، اهتمام الدين، اهتمام العلم، اهتمام الأمة، اهتمام الفكر. الآن الاهتمامات يعني قيضت، تم اغتيالها هذه الاهتمامات العظيمة، وأصبحت هناك اهتمامات سيئة أصبحت هي السوق
0: للأسف.
3: نعم، الآن أنا كإنسان عندما أشوف أنه والله هذا سوق وهذه بضاعتها، إما أني أنزوي بأخلاقي وقضيتي ومبادئي وقيمي على جنب وأكون إنسان هامشي، أو أني في نفس الوقت
0: أبتذل،
3: أكون إنسان سيء، أكون إنسان كذا كذا، أضحي بمبادئي بقيمي من أجل أن يقبلني هذا المجتمع الذي يقبل في هذه الظواهر.
0: نعم.
3: المسألة مسألة أنه أنا هل أنا مقبول في هذا المجتمع أم لا؟ أشوف أنه فلان الفلاني الذي مثلا لم يتعلم، لم يفهم، كسول، إنسان كذا، لكن بدأت لسا فرضا.
0: نعم.
3: هذا الرجل يعني من في يوم وليلة أصبح إنسان يشار إليه بالبنان.
0: نعم.
3: إضافة إلى ذلك، عندما نشوف أن هناك أشخاص وكبار ومن لهم القول وقادة رأي أصبحوا أيضا يشيرون بالبنان على هؤلاء السيئين.
0: نعم.
3: ويدعوهم على أن يروجوا لهم ويشاركوا منشوراتهم. أنا بشوف هذا السوق هذا السوق الثابت، هذا سوق سيئة جدا. أنا هنا يا أما أن أكون مقبول بتضحية مبادئي وأشتهر مثل ما بيشتهر الآخرين عندما ينسلخوا من قضاياهم ومن أخلاقياتهم، أو أني إنسان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينك القابض على الجمرة، أني أتمثل بمبادئي، هذا السوق ليس سوقي.
0: يعني بدل أن يواجه هذا الشخص أصبحوا يعملوا له ترند ويشهرونه أكثر.
3: هذه هي المشكلة الآن، لأنه الناس الآن سيد الكريم يعني مع فروض الحرب الناعمة التي فرضت على الأمة أصبح الإنسان الذي يهتم بقضايا الأمة إنسان مدان، إنسان بيدور مشاكل.
0: نعم.
3: إنسان كذا، إنسان معقد.
0: نعم.
3: يعني الآن عندما نشوف إنسان مثلا يدرس هنا وهنا يقول هذا عاد وكذا، أما أكثر عنا الذرة إن كذا، أما هؤلاء الأشخاص أصبحت لهم سوقهم، لأن الإنسان هو بطبيعته إن لم يربي نفسه إن لم يحذب نفسه يبحث عن المرح والنتائج البسيطة ويشوف أنه مثل هذا الكلام مثل هذا السباب هذا الشيء شيء ممتع.
0: نعم.
3: أو مثل هذا الشيء التفاهات حاجة ممتعة، فلذلك ما يتعامل مع الأشياء الممتعة هذه في الأخير تروج لها سوقها ويأتي إليه منافسين جدد. إذا كنت إنسان سيء أنا مستعد أكون أو سيء أخذت منك علشان أثبت الأنظار ويكون السوق سوقي، وإذا فتح باب التنافس مثل هذه الظاهرة خلاص المجتمع يغرق ويغرق، وعندما يغرق تغرق معه الفضيلة من حيث لا نعلم.
0: نعم. إذن أستاذ الكريم، ما هو التفسير النفسي لهذه السلوكيات لدى من يحملونها؟
3: التفسير النفسي يا سيد الحبيب هو مثل ما أنا قلت الحاجة إلى التقدير. أنا أشتي الناس يقدروني طبعا بطبيعة الحال، كل مجتمع معاه معايير التقدير عن معايير، فأنا أشوف إذا في مجتمع مثلا يقدر العلم والعلماء سنجد أن هذا سيكون حافز ومعزز للناس إلى أن يتجهوا إلى العلم والعلماء، يقولوا هذا إنسان عالم إنسان رائع. كم نرى الآن من الشباب اللي هم فعلا علماء وموجودين في الخارج لديهم صفحات علمية وبحوثات علمية قاموا بها وسهروا الليل
0: الليالي
3: والأيام ولكنهم
0: لا يلتفتوا إليها. نعم. نعم.
3: الحاجة إلى التقدير.
0: نعم.
3: عندما أكون إنسان مثلا لا أعيش إشباع التقدير مثل الطفل الآن، الطفل يعني بيشوف بعض الأبناء مثلا يتجه في اتجاه بيشوف أبوه يمتدح أشخاص وأطفال وناس سيئين، يقول والله أنا ما لي دخل في هذه الأشياء الفضيلة اللي أنا أتمسك فيها، أبي يمتدح هذا السيد إذن أكون سيء. في الأخير أبوه يقوم يصيح فوق ليش أي سبب اضطراب للأمانة بعض الأباء
0: أكيد.
3: فأنا إنسان عندما أعيش الحاجة إلى تقدير الذات ولكن أكون في مجتمع يقدر هؤلاء السيئين أو هؤلاء التافهين، هذا التضارب اللي داخلي، التضارب النفسي بين أنه هل أشبع نفسي أم أني يكون عندي مناعة. الآن حين نتكلم عن المناعة النفسية هو أمر مهم جدا، لابد الإنسان إذا نمى هذا الشيء فيه حيكون أول شيء حائط طب أمام مثل هذه التفاهات، أن لا ينجر إلى مثل هذه التفاهات.
0: نعم.
3: عندما يشوف مثلا أنه مع اهتمامه مع علمه مع فهمه مع إدراكه الأشياء والفضائل والقيم والمثبت فضيلة أن مثل هذه الأشياء ليس سوقها الآن، لا ينطعب ولا يقول والله أصبحت كذا كذا، يكون إنسان مدركا لذاته أو ما يسمى بأمل نفس التقدير الذات. إذا كان عنده تقدير الذات عالي يعني وهذا ما سمعناه يعني عن النبي صلى الله عليه وآله.
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
3: لأن المسألة كانت مسألة تقدير ذات والحاجة إلى تقدير الذات. عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعلم أن المسألة تأتي بالانجرار وراء الأشياء الكبيرة، قال يا عمار لو سلك الناس راديا وسلك علي وادي علي، ما يشوفوا ناس ينزوا عن الإمام علي لأنه صاحب حق دعا فضيلة لا يهادن في ذات الله ولا يساوم.
0: نعم.
3: عندما نجد أمير المؤمنين عليه السلام يقول مثلا لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سهبكي.
0: الله.
3: فالإنسان عندما يكون عنده تقدير الذات عالي يفهم، وهذا أمير المؤمنين أشار إليها في علاج نفسي مهم جدا خاصة من هذا الأيام. يعني بما معناه أنه والله لا تزيدني كثرة الناس حولي أنثى ولا تفرقهم عني وحشة.
0: الله.
3: يعني لو الناس كلهم حولي هذا ما يأثر فيني، لو الناس كلهم انزووا عني هذا أيضا ما يؤثر فيني، لأني أنا مثل ما قال الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة، اللهم اجعل غناية في نفسي. الإنسان عندما يعيش الغنى في ذاته، الفهم في ذاته، فإنه يتعالى مثل هذه
0: استخدام هذه السلوكيات وال
3: نعم
0: نعم. يعني كما ذكرت يعني هو ضعف هوية ونقص في تقدير الذات. يعني الانجرار إلى هذه السلوكيات السيئة في مواقع التواصل الاجتماعي، حب الشهرة، ينجر حول الشائعات والترويج لها، استخدام سيء للغاية لمواقع التواصل، هو يندرج في ضعف الهوية وتقدير أيضا الذات، نقص كبير جدا.
3: أحسنتم. لأنه المسألة قبل كل شيء، أنا مثلا أنا إنسان أنا حتى أنا كإنسان لا أحب الشهرة، أنا أنت لا أحب الشهرة، فلا لا يحب الشهرة، فلا لا يحب الشهرة، ولكن أنا في نفس الوقت نتأكد خطأ وهو نساعد على حب الشهرة. يعني أي إنسان سيء بيمكن حاله غاجة خبالة مثلا في الفيسبوك في كذا في كذا، مش شرط أني أساعد، حتى اللايك، هذا اللايك اللي إحنا نظنه حاجة بسيطة، يعلم الله أنه مشكلة عند الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
3: يعني أنا عندما أشوف إنسان بيشر تفاهات، إنسان كذا كذا، كم يا مرة الآن نشوف للأسف الشديد أشخاص والله إن وزنهم في الساحة مثلا العلمية والساحة العملية حتى صفر وزنهم الحقيقي، لكنهم في وزن التواصل الاجتماعي أصبحوا من أعظم المشهورين. وكم من أشخاص علماء فضلاء ناس أصحاب خير أصحاب حق أصحاب خير، لأنهم هكذا هذا للأسف الشديد لا أحد يهتم بهم، لا أحد يكلمهم، فلذلك نحن أيضا نساعد في هذا الشيء. يعني أنا أتذكر
0: يعني تقصد أستاذ أمين المساعدة هو إما باللايك أو التعليق، يعني وكان كان كان الواحد يقول أنا أريد أن أرد على هذا التافه، لكن في الواقع هو يعمل على نشر محتوى أكثر مما هو كان يتوقع.
3: ما بشتي حتى يرد، احنا بعض
0: من المفترض
3: يعني الرد في حد ذاته، يعني انا ما اشوف انسان سيء وارد عليه في بعض الامور خاصه حول التافهين، بالعكس الان انا اطرح له سوق جديد من حيث لا اعلم. تجاهل هؤلاء والدعوه لا تجاهل هؤلاء، ليضع الناس هؤلاء في حجمهم الحقيقي هو المطلوب.
0: نعم.
3: بالتالي نحن عندما نقدر الفضيلة كفضيلة ونقدر أصحاب الفضيلة كفضيلة، بالعكس بالتالي يعني مباشرة سيكون هناك نوع من الإسفاف بهؤلاء الأشخاص. يعني إحنا أتذكر يعني في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يقول في مقتضاه أنه يعني سيأتي زمن يتكلم فيه الرويبضة.
0: نعم.
3: يعني الناس الحمقى ولا شيء يتكلموا فيه عامة الناس. ليست المسألة بأن هؤلاء الرويبضة أصبح لهم مثلا كلام كبير وعالي وأصبح لهم مثلا أدبيات رائعة ولا شيء، إنما الناس سائموا أن يكونوا قريبين من الفضيلة لما لها من جهاد نفسي كبير، واستسلموا وكانهم حاط الاسترخاء مع هذا الأشياء التي تكون بسيطة جدا.
0: نعم. أستاذ الكريم، أيضا ما خطورة تحول بعض التافهين إلى مشاهير وقادة رأي في المجتمع اليمني؟ على ذكرك أنت الآن ما قاله الإمام علي حول الرويبضة، وأيضا كيف يمكننا معالجة هذه الظاهرة؟
3: طبعا رح يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
3: احنا لمعالجة الظاهرة هذه، يعني اولا هي معرفة الناس حول الفضيلة. الان هناك التباس انه ما هي الفضيلة وما هي غير الفضيلة. لان الرويضة، لان هؤلاء المشاهير، هؤلاء التابعين يتقدموا الى الناس باسم الفضيلة، ممكن يتحدثوا باسم الفضيلة، ممكن لقد لكم وجود باسم الفضيلة،
0: نعم،
3: يدعوا على الناس. معرفة الناس المعرفة الحقيقية بالفضيلة هذا العامل الأول، نعرف نميز من نتكلم من هذا الشيء. أيضا معرفة الناس بأحوالهم بواقعهم يعرفوا هذا الشيء، هذا أيضا يجعل الناس يفهموا من هم أهلا لهذا الكلام ومن هم أهلا لهذا الكلام. أيضا المجتمع في حد ذاته، المجتمع إذا كان عنده تقدير عائلي للذات، احنا نتكلم الآن بجمعية لا تفاه، عندما يكون لهم ذوق عالي، عندما يكون لهم مثلا رؤية مستقبلية كبيرة، عندما لا يتمحوروا حول ذواتهم، عندما يعيشون القيم بما الكلمة من معنى، هذا بالتالي سيجعل هؤلاء أيضا حائط صد أن لا يكونوا أصحاب قادة رأي. أيضا الجهل، وأنا أتكلم عن الجهل كون أم المصائب، الإنسان الذي يجهل هذا سيعطي لمثل هؤلاء زمام المبادرة، ويعطيهم اللجام يتحركوا به، هناك حرك الناس. لذلك نحن دائما نشكو من المجتمعات الجاهلة يأتي عليها هؤلاء
0: يتصدروا المشهد،
3: وكم شفنا حتى في التاريخ. عندما أقرأ منهم مثلا سايكس بيكو، هذا الاثنين الفرنسي والبريطاني اللي جاءوا يخططوا بلادنا العربية كانت مشتهوا. لما أقرأ تاريخهم هذا كانوا مثل ما أقول لك عيال شوارع لا شيء.
0: نعم،
3: ولكن الناس حن لم يدركوا ما الفضيلة، لم يعرفوا ما هو المستعمل المحتل، لم يعرفوا ذواتهم. إحنا عندما نقرأ مثلا ملزمة مهمة جدا للشهيد القائد بدر الدين الحوثي، ملزمة نحن ومن هم
0: نعم،
3: هذه في حد ذاتها تعمق الإنسان أن لا ينجر وراء مثل هذه الأشياء التافهة. قدمت التافهة على أنها حضارة، قدمت التفاهة على أنها عبارة عن مسلك إنساني لابد الإنسان أن يسلكه، قدمت التفاهة على أنها نبراس للتقدم من الإنسان الذي ينسلخ من هذا النبراس فإنسان رجعي. وهكذا استطاع الحب عبر الحرب النعمة يلبسنا الحق بالباطل، لذلك الوعي المجتمعي، العلم، الفهم، تقدير الذات، معرفة الفضيلة، أيضا معرفة أن مثل هذه الأشياء لا تؤدي إلى خير، وأن مثل هؤلاء الأشخاص إذا تصدروا أي مشهد هؤلاء ما لهم أي قيمة. معرفة قيم الرجال هذا أيضا تحد من هذا الشيء.
0: إذن أستاذ الكريم، يعني المعنى أنه انجذاب الجمهور نحو المحتوى المثير أو الفاضح أو الصادم حتى ولو كان كاذبا يعود إلى الجهل.
3: نعم، الجهل هو رأس كل مصيبة. يعني في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما وصي الله بأعظم من الجهل. فأنا أنت لما يكون عندي فهم في الدين، فهم في الأشياء، بيكون لي اهتمام بالأشياء العميدة، فهم بالأشياء التي فعلا لها فائدة. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يقول وانتظر نفس ما قدمت لغد،
0: نعم
3: فعلا ماذا قدمت؟ يعني أنا أعطيك مثال يا سيدي الكريم،
0: تفضل.
3: عندما يقال لي أولي الإنسان مثلا أن غدا أو أن اليوم هو آخر يوم في حياتنا، هذا اليوم آخر يوم في حياتي وحياتك، هذا الشيء الله يبت في أعمارنا، وغدا سنلقى الله،
0: نعم
3: سنموت. الآن أليست اهتماماتنا هتتبدل 180 درجة؟
0: أكيد.
3: أولوياتنا اللي وضعناها الآن ستكون لها هتكون في آخر شيء، والأشياء الأخيرة اللي وضعناها ستكون أول شيء. ليش؟ لأن الإنسان الآن أصبح لديه علم بأنه لابد أن يهتم. يعني هل أنا لحن إذا جاي مثلا أن غدا آخر يوم، هل سأهتم بالأشياء التافهة ولا شيء، ولا سيكون أن الآن اهتمامي بالأشياء المهمة جدا؟ غياب الأشياء المهمة في حياتنا، غياب الأشياء التي لديها تأثير حقيقي في حياتنا واللي تجعلناها من الأشياء الثانوية، بالتالي أصبحت الأشياء التافهة لها أولوية في حياتنا.
0: نعم.
3: لما نجي نتناقش في مجالس مثلا، كل المجالس نشوف ما سوى فلان، شوف ما سأل فلان، شوف ما سوى فلان، يا أخي معنا ألف قضية نتكلم فيها، بس لأن الناس ابتعدوا عن دينهم، اهتماماتهم أصبحت ضئيلة جدا. فأصبحت يعني تكون سفاسف الأمور عندهم حاجة كبيرة جدا. هذا عقاب من الله.
0: يعني بدل الحديث عما يصلح عما ينمي أصبح الحديث فلان وزعطان يعني هكذا.
3: حتى الآن مثلا يعني الشهيد اللي قاعد تسألنا بدل الحوثية في إحدى ملازمة كلمة جميلة جدا، بما معنى أن الناس عندما يكون هم أمة وأصبحت لهم مشكلة شخصية مثلا أنتوا كيف؟
0: نعم
3: يحلوا مشكلتهم في 5 دقائق إن لديهم اهتمامات كبيرة جدا. الآن به قضايا والله تحل في ساعة، قضايا مجتمعية تحل في ساعة، أصبحت لها سنين وأصبحت الأحكام فيها موجودة. ليش؟ إن الناس ابتعدوا عن اللب عن الفهم عن العمق وأصبحوا غارقين بالقشور مشاكل والله إن العدو يفرح فيها. لذلك
0: نعم
3: وجود الجهل في المجتمعات هذا يسبب لديهم حتى نقص في تكبير الذات، نقص من الداخل، فراغ من الداخل. لكن الإنسان الذي يتجه إلى العلم إلى تقوى الله إلى الإيمان إلى هدى الله بالعكس سيكون هناك نوع من الغنى في داخله، وهذا الغنى في حد ذاته الإنسان الذي يعيش هذا الشعور الذي يفرض عليه من هدى الله سبحانه وتعالى، هذا الشعور في حد ذاته هو
0: يدفع
3: إلى أن يكون إنسان راقي يتعاطيه مع الأمور الباقية ويستوحش هذا الأشياء.
0: إذا أستاذ الكريم، كيف نحمي أجيالنا وكيف نربي جيلا قادرا على تمييز الحقائق في ظل هذا الطوفان الكبير والشائعات الرقمية؟
3: لابد أن نربيهم على الفضيلة، يعني نتكلم عن الفضيلة كلام آخر. أن نربيهم على حس المسؤولية، أن يكونوا مسؤولين، أن نبين لهم أن مثل هذه الأشياء تافهة ونعطي دليل ليش هي تافهة.
0: نعم.
3: أنا لا أقول هذا شيء تافه لا أريه في المقابل ما هو شيء الفضيل، هذا تافه ما يقابله شيء فضيل.
0: نعم.
3: هذا كذا أتب مثلا شيء تافه وله عواقب وكذا كذا. أما الكلام الحالي الله سبحانه وتعالى تكلم فيه في القرآن الكريم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم عن الكلام الفحش ما هو أثره والكلام الطيب ما هو أثره. رواية أهل البيت عليهم السلام تتكلم في هذا الشيء، ونمي حتى نفسيا بأن الإنسان الذي يسب ويشتم ويرفع صوته هذا يعاني من ضعف من عقدة، إنسان ضعيف، إنسان هذا الشيء وليس عبارة عن قوة مثلا. أما الإنسان الآخر الذي يكتم الغيظ واللي كذا والذي يتسامح والذي يتعالى والذي إذا خاطبهم الجاهل
0: قال السلام، نعم
3: هذا قوة نفسية، لأن الإنسان الذي يحمل قوة نفسية في داخله لا يشعر بالتهديد من الآخر. الذي يسب ويشتم هو الذي يشعر بالتهديد داخل نفسه فيدافع عن نفسه بهذا الشيء. عندما أبين لها العوامل النفسية لمثل هذه الأشياء وأبين لها الروايات وأعطيها القدوات إنه أمير المؤمنين هكذا حصل وهكذا كان رده، النبي هكذا حصل وهكذا رده، أما أولئك المشركين كان ردودهم هكذا، فأين شيء تكون وعلى أي أخلاق شيء تكون هذا الشيء. وبين لهم الحقائق لابد أن تورث فينا هذا الأشياء.
0: نعم.
3: ولابد أن الواقع حولنا تكون له قرصة في هذا الأشياء.
0: إذا أستاذ الكريم الوقت يدركنا، هل يمكن للإعلام الإذاعي والتلفزيوني استعداد زمام المبادرة من فوضى السوشيال ميديا وتوجيه الرأي العام نحو القضايا الحقيقية بدل من انشغال بمعارك وهمية؟
3: ممكن، لأنه الآن إحنا الآن أمام قضية، هذه قضية التفاهة والترندات، هذه قضية لابد أن نجعل في خانة القضية، يعني ما أصبحتش عبارة عن إذا نقول ظاهرة تثير ودي، قد هي قضية قد هي مشكلة.
0: نعم.
3: هذا لابد أن توضح على المشرحة، توضع على المشرحة وتشرح تحلل ليش أسبابها النفسية الاجتماعية الدينية ويبدأ وضع المعالجة مثل هذا الشيء. الآن هذا مثلا هذا التافه الفلاني مثلا هذا الشخص الذي لا يملك شيء أصبح الآن شيخ قبيلة على فكرة، أصبح يحل ويفعل ويترك وكلمة الكلمة ويحرك الشارع ويغير أسامي شوارع حتى مثلا ويطلع وينزل ويقرر ويفعل حملة كيف ما يشتيه وينزل حملة كيف هذا الشيء حملات إعلامية ومنزل هذا الشيء، هذا خطر. عندما تسلم آراء الناس وإعلام الناس وتوجه الناس والرأي العام للناس إلى هؤلاء يطلعوا وينزلوا وهذا الشيء هذا خطر. عندما تشوف مجموعة من الناس لا يفقهوا شيء بس مشكلة أن عندهم آلاف المتابعين وقصبحوا مشهورين يفعلوا كلمة يحركوا الشارع يفعلوا هذا خطر. للأسف الشديد. لذلك لابد أن أن أن, أن نقوم بديننا، نضع الأحجام الطبيعية للناس، حجمها الطبيعي هذا كذا، هذا حجمها الطبيعي هذا كذا. الآن مقام العلماء والعرفاء والناس الكبار أين؟ والله ما حد داري أينهم.
0: إذا سيد نعم نعم المعذرة مني. هذا سيد الكريم، الانجرار خلف الإشاعات والترندات والمحتويات التافهة وخلف النماذج السيئة من المشاهير، هذه السطحية هي ظاهرة مرضية وليست حالة كما قلت عابرة. ما أثر هذه السلوكيات على القيم المجتمعية، على صورة الحقيقة، على ثقة الناس ببعضهم، وكيف نواجهها؟
3: أحسنتم. طبعا المسألة يعني أقدر أقول لك الإنسان عندما لا يضبط نفسه ولا يعيش جهاد نفسه يسلم نفسه لكثير من الغرائز النفسية. من ضمن هذه الأشياء أنه أنا أتماشى مع أي خبر، أتماشى مع أي شيء، يعني الله سبحانه وتعالى لكن هذا الشيء في القرآن الكريم،
0: نعم،
3: إذا جاءهم أمر من الخوف والأمن أذاعوا به ولو ردوا إلى الله ورسول عليهم الذي يستنبطون منهم. معنى المسألة مسألة فيها حز، الإنسان حاجة أولا أن يحزن نفسه، عندما يغيب هذا الحز ينجر الإنسان وراء هذا الشيء وراء هذا الشيء، يولد الأحقاد، يولد الضغائر، يجعلنا مشتتين متشردمين، دائما تركيزنا على الأشياء التافهة بينما العدو يعمل. يعني في الوقت الذي قيادتنا تحتاج إلى أن يكون هناك مجتمع واعي يساعد القيادة ويواكب القيادة على التحديات الكبيرة جدا، يبي تشوف القيادة أن الناس اللي حولها معهم فارق من هذا وفارق من هذا، على صدمة السيارة وقالوا مشرف حوثي وهذا كذا، وإن إحنا منرد على هذا على الأشياء هذه التابعة.
0: نعم
3: نعم لها مردودات حسية على فكرة، وقد تكون أداة من أدوات العدو لإسقاط النظام ولا إسقاط مثلا الداخل، إنه الإنسان ينجر مثل هذا الشيء. لذلك لابد أن نفهم بأن هذه الإشكالية فعلا موجودة، لابد أن يكون لها رجالة في حلها وفي فهمها.
0: نعم
3: هذه يعني المسألة يا سيدي، أنت الآن لعلها أول إذاعة بحسب علمي تناقش هذه المشكلة، على أول إذاعة وأصبحت فعلا مشكلة حقيقية. البعض لا يراها مشكلة،
0: نعم،
3: البعض يراها شيء طبيعي، البعض لم يدرك إلى أنه مشكلة أصلا، إنما أنتم الآن وضعتها فعلا مشكلة وناقشناها هنا.
0: نعم
3: أنا أتمنى أن مثل هذا الإشكالية هذه توضع في نصابها الطبيعي وفي المجال الإعلامي حتى تكون عبارة عن ثقافة وعن انطباع وعن تصور لدى كثير من شرائح المجتمع اليمني،
0: لتوجيه كل مرتادي التواصل الاجتماعي والمجتمع الذي هو الآن كله مرتاد للتواصل الاجتماعي كبارا وصغارا ذكورا وإناثا، أن يتم توجيههم التوجيه الصحيح. أستاذي العزيز أمين المتوكل الناشط الاجتماعي والخبير النفسي، رسالة أخيرة توجهها
3: في الختام. نعم، أنه أختتم بقول أمير المؤمنين عليه السلام رحم الله المرأة عرف قدر نفسه،
0: نعم،
3: وأيضا يقول أمير المؤمنين قيمة المرء ما يحسنه، فلنفهم ماذا يريد الله منا، ولنفهم عوامل التقدم، ولنفهم ما هي الفضائل، أن هذه الأشياء إذا تغرست فينا بالتالي إحنا ديبك مباشرة لن نتعامل مع هذه الأشياء. فلنكن نحن حائط صد أمام هذه الأشياء، لا نمكن هؤلاء الأشخاص بغباءنا وبمشاعرنا التي قد لا تفقه ونمكنهم من أشياء هذا، لا، أن نعطي الأشخاص حجمهم الطبيعي، نحن إذا أعطينا التافهين حجم كبير فنعطي أصحاب الفضيلة حجم صغير، هكذا المعادلة. فلابد أن نتجه إلى الوعي الكبير لنفهم ذواتنا قبل كل شيء، نفهم مجتمعنا ونفهم ماذا يريد الله منا.
0: نعم، شكرا جزيلا، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أمين المتوكل الناشط الاجتماعي والخبير النفسي، كنت معنا في برنامج قضايا، شكرا جزيلا.
3: ولكم أيضا،
0: عافاكم الله. من توصيات حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج قضايا، توصيات حول خارطة الطريق لمستقبل رقمي أكثر أمامنا. أولا، مسؤوليتنا كأفراد التخلص من السموم الرقمية من خلال حذف التطبيقات المشبوهة والتبليغ على المحتويات الهابطة والمضللة، التحكم في المحتوى الذي يظهر عن طريق إلغاء متابعة الحسابات التي تنشر أو تنشر محتوى تافه أو مضلل، ومتابعة الحسابات التي تقدم قيمة معرفية أو إيجابية. تحديد سقف زمني للاستخدام اليومي لكل منصة، عدم مشاركة أي محتوى قبل التحقق من مصداقيته من خلال مصادر متعددة وموثوقة، وتطوير مهارات التفكير النقدي في تقييم المعلومات وتحديد الأخبار الزائفة. ثانيا، مسؤولية الأسر من خلال تجسيد القدوة الحسنة من قبل الوالدين في كل جوانب الحياة، ومن ضمنها أن يكون قدوة حسنة في تعاملهم الرقمي وتحديد أوقات خالية من الشاشات داخل المنزل. حماية الأطفال وإبعادهم قدر الإمكان عن مواقع التواصل، وفرض قيود أكثر صرامة على المحتوى الذي يمكن أن يتعرضون له، وتوفير بيئة آمنة للإبلاغ عن حالات الابتزاز دون خوف من العقاب أو اللوم. ثالثا، مسؤولية المؤسسات التعليمية، إدراج التربية الإعلامية والرقمية في المناهج الدراسية لتعليم الطلاب كيفية التعامل الآمن والوعي مع الفضاء الرقمي، وفهم آليات عمل الخوارزميات وتحديد المحتوى الضار من النافع. رابعا، مسؤولية السلطات، مطالبة شركات التواصل بشفافية الخوارزميات والحد من المحتويات الضارة في إطارنا الجغرافي، وضع قوانين صارمة لملاحقة شبكات الابتزاز الرقمي والاحتيال والتشهير عبر الإنترنت، وتسهيل إجراءات الإبلاغ عن هذه الجرائم، دعم البحث العلمي وتمويل الأبحاث المستقلة حول تأثيرات مواقع التواصل على الصحة النفسية والمعرفية والمجتمعية، واستخدام نتائج هذه الأبحاث لتوجيه التشريعات والسياسات التعليمية والإرشادية والقانونية والأمنية. ختاما، نشكر ضيفنا العزيز ونشكركم أنتم مستمعين الأعزاء، وصلنا إلى ختام رحلتنا في هذا الملف، ولكن الرحلة الحقيقية تبدأ الآن في وعي كل واحد منا. إن رسالتنا اليوم ليست دعوة للاعتزال، بل هي دعوة للتحكم والاستقلال، استقلال العقل عن سطوة الأرقام، واستقلال الروح عن قيود المقارنات الزائفة. تذكروا دائما أن حياتكم أغلى من أن تعرض في مزاد المشاهدات، وأن خصوصيتكم هي حسنكم الأخير، فلا تهدموا أسوار أمنكم بأيديكم طلبا لثبات عابر على شاشة ستنطفئ حتما. لقد رأينا كيف أن الهوس بالشهرة قد يبدأ برغبة وينتهي برهبة، وقد يبدأ بصورة وينتهي بثغرة أمنية لا تسد. أيها الإعلاميون وأيها الناشطون، الكلمة أمانة والمنصة مسؤولية، لا تجعلوا من التفاهة جسرا للوصول، فالمباني التي تقام على الرمل تنهار من أول عاصفة وعي. كونوا أنتم صناع القيمة لا ضحايا الخوارزمية. في النهاية لسنا ضد وسائل التواصل، بل ضد أن نفقد أنفسنا فيها. لسنا ضد الشهرة، بل ضد أن نبيع الحقيقة لنحصل على الوهم والتفاهة. كل كلمة نكتبها وكل منشور نشاركه هو مسؤولية، وقد يكون شهادة لنا أو علينا. تذكروا دائما أن خلف كل قضية إنسان، وخلف كل شائعة ضحية، وخلف كل لايك موقف. لا تجعلوا أصابعكم تسبق ضمائركم، كونوا وعيا لا صدى، كونوا حقيقة لا ضجيجة. في الختام، باسم فريق عمل برنامج قضايا، نشكر لكم طيب المتابعة ورقي التفاعل، حتى نلتقي في الأسبوع المقبل مع قضية جديدة تلامس واقعكم وتصيغ مستقبلكم. كان معكم في الأعداد الأستاذ عبد المجيد عزيز، ومن التقديم أنا محمد النعمي، ومن الإخراج سوسن مجاهد. لكم منا جميعا أجمل التحايا، ودمتم دائما في رعاية الله وأمنه، والسلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكره. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على محمد وآله.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع، نعوذ

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
2: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
3: نحن مع إيران،
4: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
5: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
6: ثمن الحكمة والإيمان.
7: نحن جاهزون مستعدين للحرب،
8: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد،
9: لننطلق صواريخ
10: مع إيراننا من الأنصار
11: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
12: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
13: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
14: لن نتراجع، لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

0: ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
1: مارد الغبراء، أبو در الغفاري.
2: إلى متى نبقى في مكة يا أمه؟
3: ألم يطب لك المقام فيها؟
2: اشتاقت نفسي إلى هوازن.
3: دعك من هوازن الآن وانصرف إلى عملك.
2: قبيلة هوازن شهدت طفولتي وصباي.
3: سنعود إليها يا بني، سنعود متى سنحت لنا الفرصة.
2: ومتى تسنح الفرصة؟
3: أوه لإلحاحك، ألا ترى بأن المسلمين يحيطون بهوازن الدوائر؟
2: وما الضير في ذلك؟
3: أخشى على دمنا من أن يسفك ثمنا لثأر مضى وحرب لم تنتهي بعد.
2: لو كان والدي على قيد الحياة لهان الأمر علي.
3: قلت دعك من هذا وانصرف إلى عملك، القافلة بانتظارك.
2: القافلة لن تبرح دار أبي سفيان.
3: ما تقول يا جنادة؟
2: السيوف مشهرة في كل مكان، والمسالك محفوفة بالمخاطر، ولصوص الصحراء يقتنصون الفرص.
3: إذن ما جدوى صلح الحديبية؟
2: يقول أبو سفيان إن هذا الصلح لا يغني ولا يسمن من جوع.
3: تجار قريش على هذه الحال في وضع لا يحسدون عليه،
2: بدأوا يقتاتون لحمهم.
3: أرى في الأفق عالما ينشأ من جديد، حيث يرتفع الضعفاء وينخفض الأقوياء.
4: ابتعدنا عن غفار وأمست خلفنا،
5: لكن قلبك لم يبتعد عنها، أكاد أجزم أنه لازال فيها.
4: استرجعته يا ربيعة لتوي.
5: وكيف استرجعته؟
4: لملمت جرحي وانطلقت.
5: ما الذي تغير في كل هذا؟
4: انظري أمامك، أما ترين؟
5: أرى دور يثرب ونخيلها.
4: هي التي أعادت إلي بسمتي وأبدلت حزني سعادة وانشراحا. إن فيها نبيا أوصاني ذات يوم قائلا: يا أبا ذر، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها في أهلها ثم اطمأن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل لهذا. ثم كان أن نزل عليه الملاك الأمين جبريل وأوحى إليه ما أوحى، فكانت الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم.
5: صدق الله العظيم.
4: ألا يكفي هذا أن ألملم جرحي وأنطلق؟
5: ما كان هناك سؤال إلا ولديك جوابه، وما كانت هناك أحجية إلا وعندك حله.
3: ما أخبار القافلة؟
2: لم يعد هناك قوافل يا أماه، بات شبح الفقر في كل دار من دور مكة.
3: فتك بنا الفقر وعطنا الجوع،
2: لا حل سوى الصحراء.
3: أتنتظر الخير من الأرض الجدباء؟
2: في الصحراء خير كثير يا أماه للذين يحسنون اصطيادا.
3: ويحك، أتريد أن تكون صعلوكا يغير على العابرين والقاتنين؟
2: أفضل من أن نكون أغبياء نموت جوعا من دون حراك.
3: اسمع يا جنادة، أتيت بك من هوازن إلى مكة صغيرا كي أنجيك من ويلات الحرب وغدر القدر. لن أضحي بك بعد كل هذا في غياهب الصحراء. ثم أن السلب والسطو عادة يأنفها الخلق ويمشها الذوق.
2: إذن لنغلق الباب وننتظر الموت جوعا.
3: اسمع، لما لا تتسول طعامنا في أزقة مكة؟
2: كثر المتسولون وقل الواهبون.
3: نغلق الباب إذن ونموت جوعا.
2: نعود إلى موطننا هوازن؟
3: لا لا، الموت خير من هوازن، أفهمت؟
5: ألا تسر يا أبا ذر وقد ولاك الرسول على المدينة؟
4: والله ما بعث هذا في السرور لو لم تكن تلك رغبة رسول الله.
5: عجبا لحالك، تنال هذا المقام الرفيع ولا تسر؟
4: ما كنت أتوق لمثل هذا يوما. كل ما يسعدني أن أحمل سيفي وأمتطي جوادي وأمضي مجاهدا. أأكون سعيدا ورسول الله يقاتل المشركين من بني المصطلق؟ كيف أسر وسيوف المشركين تحيط برسول الله من كل جانب؟
5: ما أحوجني إلى السكوت وأنا أعرف ما تحمله من أجوبة. إلى أين؟
4: أجول في المدينة.
5: تجول في المدينة في هذه الظلمة الحالكة؟
4: الليل أخفى للويل، أخاف عدوا متربصا أو لصا منتهزا.
5: ولكن من حق جسدك عليك أن تنام فترتاح.
4: ومن حق الرعية علي أن لا أنام حتى أتيقن من سلامتها وأطمئن على حالها. هكذا علمني رسول الله، ولا جدال فيما علمني إياه.
3: هذا أمر لا نقاش فيه.
2: لن نناقشه لأنني اتخذت قراري.
3: ويحك يا جنادة، أتتخذ قرارا دون علمي ومشورتي؟
2: ما كنت أفعل هذا يا أماه لو لم أكن متأكدا من نجاح التجربة.
3: خير لك أن تتسول في مكة من أن تستجدي في يثرب.
2: أثرياء قريش هنا لا يعبؤون ببطن خاوية ولا بفم جائع، إنهم يستعبدون الفقراء والجياع لأجل لقمة العيش.
3: مكة ويثرب على حد سواء.
2: لا تتسرعي في الحكم يا أماه، في يثرب قوم يندفعون لمساعدة الفقراء المحتاجين، إنهم يفعلون ذلك تماشيا مع عقيدتهم ونبيهم الذي يؤمنون به.
3: إنها مجازفة.
2: نجازف خيرا من أن تبقى بطوننا خاوية.
3: إن تكن مجازفة فأنا خير من يقوم بها.
2: أنت والصحراء ملأ بالذئاب على اختلافها.
3: لن أفرط بك من أجل لقمة أدسها في فمي وأشبع بها نهمي. هربت بك من هوازن والسيوف مشرعة، والتجأت هنا حيث الدعة والأمن.
2: الجوع والأمن نقيضان لا يتفقان.
3: سنوات خلت وأنت تعمل في قوافل قريش وتدر علينا خيرا، فجأة امحى كل شيء، كسدت التجارة وتلفت الأحمال ووهنت الإبل.
2: نتاج هذا الدين الجديد قلب الموازين وغير المعادلات في الجزيرة كلها.
3: لا أدري إن كان هذا خيرا أم شرا.
2: ما الذي قررته يا أمه؟
3: لم أقرر شيئا بعد، دع الأمر قليلا ريثما أفكر فيه.
4: من أنت أيها الفتى؟ أنائم أنت؟
2: نعم سيدي.
4: ما أنا بسيدك، لعلك غريب عن هذه الديار.
2: نعم وصلت يثرب اليوم.
4: ومن أين قدمت؟
2: من مكة.
4: ولم تنام في الزقاق؟
2: غريب أهف إلى طعام ومأوى.
4: سيكون لك الطعام والمأوى إن شاء الله، اتبعني.
2: سيدي.
4: قلت لك ما أنا بسيدك، إنني أخ لك في الإنسانية.
2: إن لي أما تقبع في مكان ما، هي أيضا تهف إلى طعام ومأوى.
4: سنتدبر الأمر إن شاء الله، اتبعني.
3: عدت يا ولدي؟
2: عدت وفي حوزتي طعام وفير وآمال كبرى. خذي، هذه قبضة تمر وهذه قصعة لبن.
3: من أين أتيت بهذا والليل مدلهم؟
2: قومي واتبعيني.
3: إلى أين يا ولدي؟
2: إلى دار أعد لنا نستضاف فيه. ما بك لا تمدين يدك إلى التمر ولا تقربين فاك إلى اللبن؟
3: لن أتذوق شيئا من هذا حتى أتبين كيفية الحصول عليهما.
2: إنها من والي المدينة، أرضيت بهذا؟
3: التقيت النبي؟
2: بل من يخلفه على المدينة. تصوري أنا واليا يتجول في الأزقة مثل باقي الناس.
3: ولما يكرمنا بالطعام والمأوى؟
2: دينهم يدفعهم إلى ذلك، ألم أقل لك هذا من قبل؟
3: إنها تمور ذات جودة. ما اسم ذلك الوالي؟
2: سمعت بعضهم يقول إن اسمه أبو ذر الغفاري.
3: أبو ذر؟
2: ما بك وجمت هكذا؟
3: هل عرف حقيقتك؟
2: لا، ادعيت أن اسمي سعد بن وهب كما علمتني، لكن ما الأمر؟ لما تضطربين هكذا؟ أو تعرفين ذلك الرجل؟
3: هيا هيا لنعد أدراجنا إلى مكة
2: في هذا الليل؟
3: إن لم ترافقني في عودتي سأذهب وحيدة في هذه الفلاة.
2: ننام اليوم ونمضي صباح الغد.
3: سأمضي هذه اللحظة.
2: والله لا أدري ما الذي تخبئينه عني.
1: مارد الغبراء، أبو ذر الغفاري.
6: مارد الغبراء، مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة. شارك في التمثيل حسني بدر الدين، سوسن عواد في دور رملة، نور الدين ميرزادة، ميرفت وهبي. إخراج عاطف الحاج حسن.
7: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: إن الإجرام الصهيوني الأمريكي لن يخلد الكيان الموعود حتما بالزوال في كتب الله في التوراة والقرآن، وبنهاية طغيانه بالسقوط وحتمية الوعيد الإلهي الصريح في القرآن الكريم، كما قال الله تعالى: وإن عدتم عدنا. ولذلك فإن على شعوب أمتنا الإسلامية أن تثق بالله تبارك وتعالى، وأن تأخذ بأسباب نصره، وأن تزيدها التضحيات عزما وثباتا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: طوفان لك تحرك وعلنا تفعيل.

تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتورة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني، تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00.

في بناء القدرات العسكرية بفضل الله تعالى وصل وضعنا إلى مستوى غير مسبوق. أستطيع القول أن اليمن هو البلد الأول في كل البلدان العربية، في كل الدول العربية، في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية، من المسدس إلى الكلاشينكوف إلى سلاح المدفعية إلى القناصات إلى الطائرات المسيرة إلى الصواريخ بأنواعها. والمسار في التصنيع الصاروخي أيضا والإنتاج الصاروخي هو في مسار تطوير مستمر، وهكذا بقية القدرات. وهذا إنجاز كبير جدا في مجال الطائرات المسيرة، كذلك هناك إبداع وتطوير مستمر في مختلف أنواع السلاح المهم في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: إيران، إيران.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر: يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

وقف هنا ثابت مع الشعب الفلسطيني ومع أحرار أمتنا ومع الجمهورية الإسلامية في إيران مع الشعب الإيراني المسلم ضد العدو الإسرائيلي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي وأيضا في مواجهة الأمريكي أمريكي عندما يشترك في العدوان على فلسطين بأكثر من مسألة الدعم بالعدوان المباشر أو يشترك في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران

0: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق،
2: حقائق في دقائق،
0: برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
3: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار. ورعب العبودية لكل طواغيت الأرض. هل هات من الدلة؟ هل هات من الدلة؟

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

0: في رحاب أثير آفاق، يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الطف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: إن الشعب اليمني يمن الإيمان والحكمة وانطلاقا من مبادئه الإسلامية واستنادا إلى هويته الإيمانية ثابت على موقفه الواضح الصريح المبدئي الديني التمسك بحق الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي استعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتطهير كامل فلسطين من رئيس الصهاينة اليهود ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الذي هو جزء من الأمة الإسلامية لا يجوز لها التفريط به وبأرضه وبحقوقه المشروعة.
1: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح، وصلاح قاوب وليت.
4: تسلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه انت رقمك 7-0.
4: ايوه
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من آفاق الخبر عبر أثير إذاعة آفاق FM. نرحب بكم في هذا البرنامج الإخباري التحليلي الذي يتناول آخر الأخبار والمستجدات في محوره الأول فيما نستضيفه في المحور الثاني من حلقة اليوم المحلل السياسي الأستاذ سامي عطا للحديث معه حول استمرار الجمهورية الإسلامية في إيران تثبيت معادلات ردع جديدة في مواجهة العدوين الأمريكي والإسرائيلي، كذلك حول سيكون الحديث حول دلالة حضور المقاومة الإسلامية في لبنان، الحضور الميداني النوعي عبر عمليات أربكت حسابات الاحتلال وعمقت أزماته على الجبهة الشمالية. بينما في المحور الأخير من هذه الحلقة كالعادة نقرأ جانبا مما كتب ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول أبرز القضايا والأحداث. محورنا الأول نبدأ فيه بقراءة أبرز الأخبار المحلية والإقليمية والدولية خلال 24 ساعة خلال 24 ساعة الماضية. نبدأ بالمحلية. هنأ القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهنأ كذلك المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى ومن خلالهما إلى كافة عمال وعاملات اليمن في مختلف مواقع العمل والإنتاج بمناسبة عيد العمال العالمي. وأشاد العلامة مفتاح بالدور الكبير للحركة العمالية اليمنية ومواقفها المشرفة خلال مختلف المراحل وصمودها في وجه التحديات التي تسبب بها وما زال تحالف العدوان والحصار الأمريكي السعودي والإماراتي منذ مارس 2015 حتى اللحظة.

0: وقفات جماهيرية حشدة تحت شعار قوله تعالى ومكر أولئك هو يبور. وعبر المشاركون عن الفخر والاعتزاز بالإنجاز الأمني بشأن القبض على خلايا جديدة من الخونة والجواسيس الذين باعوا أنفسهم ودينهم ووطنهم للشيطان ومن أعداء الله الأمريكان والصهاينة المجرمين. أشاروا إلى دور الخونة والجواسيس في إرسال الإحداثيات والمعلومات عن القيادات الوطنية والقوات الصاروخية والجوية والبحرية التي نكلت بالأعداء وهزمتهم في البحر والجو. أيضا أخبار محلية ولكن في مناطق سيطرة المرتزقة، لقي مجند مصرعه وأصيب آخر أمس جراء اندلاع مواجهات مسلحة داخل أحد معسكرات الفصائل التابعة لتحالف العدوان في مديرية بيحان بمحافظة شبوة المحتلة، وذلك في سياق الصراعات البينية المتصاعدة التي تعصف بصفوف المرتزقة. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنئي أن على إيران أن تلحق الهزيمة بخصومها في جبهة الجهاد الاقتصادي والثقافي. أكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء أمير حاتمي أن الجيش اليوم وأكثر من أي وقت مضى في ذروة الجاهزية والاقتدار، ويقف بالبصيرة الثورية وتحت أيضا قيادة وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية القائد العام للقوات المسلحة السيد مجتبى الخامنئي، وبالاعتماد على قوة ودعم الجيش الإيراني العظيم في وجه أي تهديد أو عداء كما فعل في السابق. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن إدارة الجمهورية الإسلامية لمضيق هرمز ستفتح أمام المنطقة آفاق جديدة خالية من التدخل الأمريكي، مشددا على أن هذا الدور السيادي يمنح إيران وجيرانها فرصة لبناء مستقبل قائم على الاستقرار بعيدا عن الضغوط الخارجية. وفي ذات السياق أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن استقرار الخليج وأمنه لا يمكن أن يتحقق إلا عبر احترام إرادة الشعب الإيراني والاعتراف بحقائق التاريخ والجغرافيا، مشددة على أن أي مقاربة خارجية تتجاهل هذه المعادلة ستظل عاجزة عن ضمان الأمن الدائم في المنطقة. أعلنت قيادة بحرية حرس الثورة في إيران أنه تم تحديد معادلات وقواعد الإدارة الجديدة لمنطقة الخليج، وذلك وفقا لأوامر قائد الثورة الإسلامية. وأكدت قيادة البحرية أنه من خلال السيطرة على الشريط الساحلي الإيراني سيتم العمل على جعل منطقة الخليج مصدر رزق واقتدار للشعب الإيراني ومصدرا للأمن والازدهار لعموم المنطقة. كشف القائد السابق لحلف الناتو ويسلي كلارك عن خسائر نوعية تكبدتها الولايات المتحدة على مستوى الأنظمة الدفاعية والمخزون العسكري خلال العدوان على الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن جزءا مهما من هذه الخسائر يصعب تعويضه في المدى القريب. وأوضح كلارك في تصريح صحفي أمس الجمعة أن العمليات العسكرية الإيرانية أدت إلى فقدان رادارات متقدمة، مشيرا إلى أن هذه الأنظمة تعد من المعدات الحساسة التي لا يمكن استبدالها بسهولة أو بسرعة لما تتطلبه من تقنيات معقدة وسلاسل إنتاج طويلة، وهو ما يعكس حجم الضربة التي طالت البنية الدفاعية. شهد الجنوب اللبناني أمس يوما داميا بعد أن نفذ الطيران الحربي الصهيوني أكثر من 70 غارة متزامنة على بلدات وأحياء في أقضية تصور وبنت جبيل والنبطية، مستخدما الطائرات الحربية والمسيرات الانقضاضية والمدفعية الثقيلة. أسفرت الاعتداءات عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تدمير واسع في المنازل والبنى التحتية والطرق. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية منذ 2 مارس حتى 30 نيسان أبريل بلغت 2586 شهيدا و 8020 شهيدا. أقر ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي بعدم وجود حل فعال في الوقت الراهن لمواجهة طائرات المسيرة التي يستخدمها حزب الله في ظل تحديات متصاعدة على هذا المستوى. وبشكل مستمر تستخدم المقاومة الإسلامية المحلقات الانقضاضية FBV في استهدافها قوات الاحتلال لما لها من ميزات وقدرة على إلحاق الضرر، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى منذ بدء ما يسمى بالهدنة التي ينتهكها الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته المتواصلة. كشفت صحيفة هائرتس العبرية عن تنامي القلق داخل الجيش الصهيوني من أداء حزب الله في الجنوب في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الحزب نجح في تشخيص نقاط ضعف لدى جيش الاحتلال، الأمر الذي انعكس تساؤلات داخل بعض الوحدات حول جدوى العمل العسكري في لبنان. وأفادت الصحيفة في عددها الصادر أمس الجمعة أن حزب الله لا يظهر أي بوادر للتراجع في ظل استمرار المواجهات التي يزيد من تعقيد المشهد الميداني بالنسبة لقوات الاحتلال. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان صحفي أن الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة ويخرق اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار رغم مرور أكثر من 200 يوم على توقيعه. وأوضحت الحركة أنها وفصائل المقاومة الفلسطينية التزمت بالكامل بجميع بنود الاتفاق، بما في ذلك تنفيذ عملية تسليم الأسرى والجثامين فوق بما في ذلك تنفيذ عملية تسليم الأسرى والجثامين وفق الجدول الزمني المتفق عليه رغم الصعوبات الناجمة عن الدمار الهائل الذي خلفه العدوان في القطاع، في حين أخلت حكومة الاحتلال بالتزاماتها وواصلت عدوانها تحت غطاء الاتفاق. وأضافت أن الخروقات اليومية التي يرتكبها الاحتلال وقتله المئات من الأطفال والنساء والمدنيين وتعميقه الكارثة الإنسانية عبر إحكام الحصار وسياسة التجويع واستمرار إغلاق معبر رفح أو فتحه شكليا وتحريك ما يسمى بالخط الأصفر غربا في العديد من المواقع تمثل دليلا واضحا على تنكر حكومة بنيامين نتنياهو لجهود الوسطاء وسعيها للتنصل من الاتفاق وإفشاله. واعتبرت الحركة أن مع استمرار هذا العدوان رغم توقيع الاتفاق يعد امتدادا لحرب الإبادة ضد المدنيين الفلسطينيين ويمثل وضعا إنسانيا وسياسيا وقانونيا شاذا في ظل القوانين والمواثيق الدولية في وقت يرتهن فيه أكثر من 2 مليون إنسان لآلة القتل والحصار والتجويع. ننتقل مستمعينا إلى المحور الثاني، محور اللقاء والتحليل. تواصل الجمهورية الإسلامية في إيران تثبيت معادلات ردع جديدة في مواجهة العدوين الأمريكي والإسرائيلي، فيما تؤكد المقاومة الإسلامية في لبنان حضورها الميداني النوعي عبر عمليات أربكت حسابات الاحتلال وعمقت أزماته على الجبهة الشمالية. وبين تطورات الميدان وحسابات السياسة تبرز تساؤلات مهمة حول مستقبل المواجهة وحدود قدرة العدوين على فرض معادلاتهما بالقوة. في هذا المحور وفي هذا الملف ينضم إلينا في هذه الأثناء عبر الهاتف الأكاديمي والأستاذ الجامعي في جامعة عدن ومستشار في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية صنعاء الأستاذ سامي عطا. حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: حياكم الله،
0: أهلا وسهلا سيد الكريم. نرحب بكم أولا في آفاق الخبر عبر أثير إذاعة آفاق فهم، ونطرح عليكم تساؤل بداية في ظل ظهور ملامح حرب استنزاف ضد العدو الأمريكي، كيف برأيكم نجحت إيران في تحويل نقاط ضعفها العسكرية التقليدية إلى عناصر ردع أربكت واشنطن في الخليج ومضيق هرمز خلال الفترة الماضية؟
1: أعتقد أن الإيرانيين طبعا كانوا يعدون لهذا السيناريو من وقت مبكر وعدوا له منذ سنوات طويلة. نعم. ولم يعتمدوا على التصادم المباشر مع الـ القوات الأمريكية يعني في وقت مبكر، وإنما عدوا لكل نقاط الضعف ونقاط القوة بالمنطقة، ويبدو كان لديهم عمل استخباري كبير لمعرفة مكامن القوة في القوات الأمريكية في المنطقة وما هي يعني لديهم عمل استخباري كبير كانوا يعني حول القوات الأمريكية، وبالتالي كان الاستعداد لهم استعداد شامل، وقدرتهم على امتصاص الضربات الأولى اللي في حرب 12 يوم السابقة في شهر يونيو عام 2025 استطاعوا أن كذلك أن يدرسوا طبيعة القوات الأمريكية في المنطقة وما لديها من عناصر قوة ومن عناصر ضعف، وبالتالي حضروا للمعركة اللاحقة، اتضح بأن الإيرانيين كانوا لديهم يعني قوة ردع أربكت القوات الأمريكية بالمنطقة، وبالتالي يعني لم يعني قواعد الإمداد كذلك الأمريكيين في المنطقة طبعا هي قواعد بعيدة، والضربة الأولى التي ضربت القواعد العسكرية في المنطقة جعلت من القوات الأمريكية يعني مشلولة، وبالتالي الإيرانيين استطاعوا أن يسيطروا على مضيق هرمز ويضبطوا إيقاع العمل فيه، ويبدو أنهم سائرون بالاتجاه نفسه والذي هو اتجاه السيطرة على مضيق هرمز وتوفير الأمن. يعني سيكون أعتقد يعني كما أعلنت القيادات الحرس الثوري والقيادات الإيرانية هو ما بين عمان وما بين اللي هو الإيرانيين.
0: إيران. نعم. في هذا الإطار أستاذ سامي، في هذا الإطار يعني في مسألة مضيق هرمز، يعني إلى أي مدى يمكن القول إن ورقة مضيق هرمز أصبحت اليوم ورقة ضغط حقيقية، ورقة ضغط استراتيجية بيد إيران؟ يعني لا أتحدث هنا فقط على مستوى العسكري بل حتى الاقتصادي والسياسي على العدو الأمريكي وحلفاء. يعني خاصة أمس تابعنا تصريح قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري بنصا يقول تم تحديد المعادلات وقواعد الإدارة الجديدة للخليج وسيتم تطبيقها على أساس الأمر التاريخي لقائد الثورة، وهو يشير طبعا إلى السيطرة على السواحل الإيرانية ومن ضمنها مضيق هرمز.
1: ما لم يركز يعني دائما ما لم يركز عليه يعني التحليل الاستراتيجي لما يجري الآن في مضيق هرمز هو أنه يعني في قواعد جديدة الآن على المستوى الدولي وليس فقط على مستوى مضيق هرمز ولا على مستوى في هناك يعني اللي هو انتهاء الهيمنة الغربية نفسها التي ضبطت إيقاع المضايق والمخانق واتفاقية لوزان واتفاقية جامايكا التي تنظم العبور وما عبور، وكانت كلها تصب في مصلحة الهيمنة الغربية. الآن هناك عالم جديد، الآن نحن يعني على مشارف عالم جديد، هذا العالم الجديد ينبغي له أن يكون له قوانينه الخاصة، وبالتالي هو ينبغي بأن الهيمنة الغربية والأمريكية تحديدا في مرحلة أفول، ونحن سائرون الآن إلى عالم جديد متعدد الأقطاب، وبالتالي سيصير مضيق هرمز يعني مضيق تشرف عليه اللي هو دول المنطقة وبالتحديد إيران وعمان باعتبارهما الدولتين المشرفتان على هذا المضيق، وأعتقد أنه سينسحب على كل المضايق في يعني في العالم هذا، المضايق المهمة منها مضيق باب المندب ومنها مضيق جبل طارق ومنها كذلك الذي هو مضيق اسمه اللي في تركيا اللي هو البوسفور وغيرها من المضايق في العالم كله، وبالتالي أعتقد أنه نحن سائرون الآن في اتجاه أن هذه المضايق تعود أمنها وكذلك فائدتها لمصالح هذه الدول وليس لمصالح الدول الهيمنة الدولية.
0: طيب أستاذ سامي عطاء، كيف تقرؤون مؤشرات التراجع في الموقف الأمريكي والغربي، يعني سواء من خلال غياب الغطاء الدولي أو تراجع الحلفاء الأوروبيين عن الانخراط في أي مواجهة شاملة ضد إيران، رغم المحاولات الكبيرة ومحاولة تحريض أيضا تحريض الدول الأوروبية وغيرها لدخول في مواجهة شاملة ضد إيران؟
1: يعني هذه طبيعة الأمور، يعني أنه عبر التاريخ هناك دول هيمنة إمبراطوريات تهيمن ومن ثم تأفل، وهذا مؤشر من مؤشرات أفول الهيمنة الغربية. الهيمنة الغربية كانت قائمة على أساس وحدة أمريكا مع أوروبا، لكن أعتقد أنه إيران الآن تلعب دور جدا في عملية اللي هو إلغاء هذه الهيمنة الغربية، وبالتالي الآن كل دولة من دول أوروبا تحاول أن تقدم نفسها باعتبارها يعني تنعى بنفسها بأنها تتضرر من وراء هذا المضيق، وكذلك المرحلة الترامبية هي ترامب واللي هو ما عملوا مع دول أوروبا من إهانات ودول العالم كله، وكذلك يعني السياسات اللي انتهجها منذ صعوده إلى البيت الأبيض، مبين بأنه هناك عدم رضا دولي من قبل دول بشكل منفرد، وهناك في حالة من اللي هو الشد والجذب ما بين الدول والحفاظ على مصالحها. وأعتقد بأنه الأوروبيين الآن يعني هذا حالة الشقاق اللي حصل ما بين أوروبا وما بين أمريكا هي ستقود إلى نهاية الهيمنة الغربية والهيمنة الأمريكية تحديدا، وبداية ظهور هيمنة لا تقوم على القوة وإنما ستقوم على الاقتصاد الآن، على الاقتصاد وعلى الشراكة.
0: طيب اسمح لي أستاذ سامي أن ننتقل إلى الجبهة اللبنانية، يعني نحن نتحدث جبهة واحدة في مواجهة العدو الواحد أيضا على الجبهة اللبنانية، هل يمكن اعتبار العمليات النوعية الأخيرة للمقاومة الإسلامية دليلا يعني إضافيا على انتقال حزب الله من مرحلة امتصاص العدوان إلى مرحلة فرض معادلات ردع واستنزاف جديدة على كيان الاحتلال الصهيوني؟
1: نعم، حزب الله طبعا استطاع أن يمتص الضربة الأولى ويعيد بناء نفسه، وخصوصا بعد استشهاد السيد حسن نصر الله، يعني وكان كثير من يراهنون بأنه هذا الحزب يعني في طور نهايته يعني.
0: نعم.
1: لكن اللي اتضح بأنه فكرة الشهادة، طبعا الكثيرين لا يعرفون فكرة الشهادة، يعني الشهادة دائما في والثقافة الحسينية تعطي دافع أكبر اللي هو الأتباع بأنهم يقتلوا بالقادة، ودائما هذه الفصائل في فصائل المقاومة طبعا تتخذ من فكرة الاستشهاد. تلاحظ أنه حتى استشهاد المرشد العام في إيران أعطى زخم غير عادي، يعني ما كانش انكسار، لو كانت في جيوش أخرى يعني مقتل القائد لكان انكسار للجيش. لكن اللي حاصل في محور المقاومة أمر آخر وثقافة أخرى لا يدركها الغرب، يعني لا. الغرب يفتكر بأنه استهداف القادة سيعطي نوع من الانكسار، ولكن هذا أعطى نوع من الزخم،
0: كانت نتيجة عكسية.
1: ومن الملاحظ أنه حزب الله طبعا عاد بناء نفسه وعاد ترتيب أوضاعه وتمكن من أنه يفرض يعني ويقوم بعملية استنزاف للجيش الإسرائيلي. وملاحظ أنه في العمليات الأخيرة يعني كانت عشرات من اسمه الجنود والضباط وهذا يتم إجلاؤهم من ساحة الميدان طبعا، ويعني بين قتلى وجرحى. والأمر المهم بأنه هذا الكيان كان قائم على أمرين اثنين، وأنا دائما أؤكد بأنه هذا كيان زائل، هذا في مرحلة في مراحله الأخيرة. قائم على أساسين، اللي هو تكوين الهيبة أو يعني زراعة وهم الهيبة، هيبة الجيش الكيان على المنطقة، وبأنه الجيش الذي لا يقهر والجيش الذي المتفوق عسكريا والمتفوق. لكن محور المقاومة طبعا فرض معادلة أخرى. الآن لا يستطيع الجيش هذا أن يوفر الأمن للمستوطنين، وبالتالي يقلب مستوطنين آخرين هناك في
0: حتى قوات. نعم. طيب أستاذ سامي، سؤال أخير، يعني في ضوء تصاعد عمليات المسيرات الانقضاضية وفشل العدو في إيجاد حلول فعلية وفعالة في مواجهتها، كيف يمكن أن تؤثر هذه المعادلة الميدانية على مستقبل المواجهة في جنوب لبنان؟ يعني هل سنشهد انتحار كلي للعدو من الجنوب اللبناني، ومن يعني بداية لانتحار العدو من شمال فلسطين المحتلة ومن فلسطين كل فلسطين؟
1: طبعا هو في المحصلة الأخيرة هو يعني سيكون هناك في حالة نزوح يعني خروج من داخل، وأعتقد أنه سيشبه وضع الكيان ووضع جنوب أفريقيا اللي هو نظام الأبرتايد الذي حصل وسقوطه النهائي. هذا مؤشراته الآن يعني تظهر في الواقع. لا استطاع نتنياهو بأنه يوفر الأمان ويقدم يقدم للمستوطنين بأنه هذا الجيش يعني لا يقهر ويعني في حالة استنزاف يومية للجيش هذا. والبارحة طبعا اتخذوا قرار بأنهم يذهبوا من جنوب لبنان، وهذا يعني دليل على انتصار محور المقاومة.
0: نعم.
1: وبالتالي أنا يعني أتصور الصورة أمامي الآن هكذا بأنه الزحف نحو تل أبيب يكون من جهة الجنوب ومن جهة الشمال من جهة يعني مستقبلا.
0: شكرا. هكذا ترون وتتوقعون
1: هذا السيناريو هو
0: بمشيئة الله.
1: نعم.
0: شكرا جزيلا لك الأكاديمي والأستاذ الجامعي في جامعة عدن ومستشار مركز أو في مركز دراسات السياسية والاستراتيجية في صنعاء الأستاذ سامي عضاء، لك التحية في أمان الله. في أمان الله. إذا نواصل معكم مستمعينا الكرام هذه الحلقة من آفاق الخبر، وننتقل إلى المحور الأخير، المحور الثالث، محور التفاعلات. في هذا المحور نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن التفاعل مع مختلف القضايا والأحداث. نبدأ بما كتبه مصطفى عامر، يقول: بالمناسبة ليست مهمتك أن تشكر المقاومة، وإنما أن تجاهد بمالك ونفسك إلى جوارها ما دامت الأمة تعيش جهاد الدفع. فإن كان معك من الله رخصة وكنت من الذين ذهبوا وعينهم تفيض من الدمع، فأدناها التحريض والنصيحة، أي بالإعلام والكلمة. طبعا هذا أو جزء من تغريدة طويلة، اخترنا لكم جانبا منها. الدكتور صالح العمدي يقول: التبرير بالهزيمة النفسية أخطر ما يفعله العملاء والخونة والمنافقين هؤلاء، هو التوسل بحجم الدمار لإحباط الأمة. الحقيقة هم لا يحزنون على الضحايا، بل يستخدمون دماء الشهداء كمادة إعلامية لشرعنة الاستسلام. اليوم أثبت الميدان أن كلفة المقاومة رغم عظمها تظل أقل بكثير من كلفة الذل التي تنتهي بضياع الأرض والعرض والدين. طالب الحسن يقول: أمريكا خسرت الحرب مع إيران، ومنذ 7 أبريل تعمل على الخروج. كل الذي يجري بشأن المباحثات والحصار والتهديد جزء من الانسحاب. أي عدوان جديد سيكون عملية انتقامية ستردها إيران بعملية أوسع. يستحيل أن يحصل ترامب على اتفاق أفضل من آفاق 2015 وقد خسر الحرب ويزايد في مسألة الحصار. وفي أيضا سلسلة أخرى أيضا من التغريدة يقول طالب الحسني: تعمل إيران على تثبيت نتائج الانتصار، لا تنازلات في الحق النووي، لا تراجع في كسر العقوبات، تغيير في مضيق هرمز استراتيجية بعيدة المدى لضرد القواعد الأمريكية في المنطقة، وتوسيع محور المقاومة. وفي وعلى مستوى الجبهة اللبنانية علق طالب الحسني قال: عاد حزب الله بقوة، وهو الآن كما كان سابقا قوة غير قابلة للهزيمة. ستعود المقاومة الفلسطينية بقوة، وستكون حيث العالم أو ستكون حديث العالم ربما في الربع الأخير من 2026. العدو الإسرائيلي شبه معزول، أمريكا في عملية مواجهة حتمية مع اللوبي الصهيوني. محمد الصفي يقول: كي لا يلتبس الأمر على المتابعين الكرام، أنا مع فلسطين واليمن وإيران ولبنان والعراق، وكل مسلم مجاهد يواجه الصهيونية العالمية، ومع الأصوات الحرة الأبية والمواقف الشجاعة في سائر الشعوب العربية والإسلامية التي ما تزال أوطانها مثقلة بالقواعد الأجنبية، إيمانا بأن تحرير فلسطين يبدأ من تحرير تلك البلدان المحتلة. محمد طاهر أنعم يقول: يبدو أن السلاح الجديد الذي يستخدمه حزب الله في جنوب لبنان ضد العدو الإسرائيلي شكل صدمة كبيرة لكيان العدو. طائرات مسيرة جديدة صغيرة الحجم يتم التحكم بها بالريموند، وتحمل قذيفة RPG وكاميرا، وتستهدف الأفراد والأليات بشكل دقيق. الإصابات كبيرة، والإعلام الإسرائيلي مرعوب، كما جاء على لسان الأستاذ محمد طاهر أنعم. لطف المفتاحي يقول: ستبقى السعودية عدوا تاريخيا لليمن ما بقي نظام آل سعود جاثما على شبه الجزيرة العربية محتلا نجد والحجاز، وبالمقابل سيبقى هذا النظام عدوا لنا نحن كيمنيين ما دمنا أحياء على هذه الأرض. لن يشفي غليلنا إلا سقوط هذا النظام وكنسه من الوجود، ففي سقوطه انتصار لدماء اليمنيين التي سالت، ولدماء العراقيين والسوريين، ولكل قدر عربي نزف تحت مؤامراته. نظام آل سعود هو أصل الفوضى ومصدر الخراب، ولن يعرف اليمن ولا الوطن العربي استقرارا أو سيادة حقيقية إلا بزواله. سقوطه ليس خيارا بل ضرورة تاريخية وعدالة للضحايا وانتصار للأمة كلها، كما قال لطف المفتاحي. نختم هذه الفقرة مستمعينا وهذا المحور بما قاله سامح عسكر، يقول: المقاومة اللبنانية تنشر فيديو تدمير دبابة إسرائيلية بطائرة مسيرة من طراز FBV. الأجمل أنه تم توثيق الفيديو بطائرة مسيرة أخرى وهي توثق المسيرة الأولى وهي تدمر الدبابة، وهذا تأثيره في الحرب المعنوية كبيرا، ويظهر مدى دقة الإصابة وضعف السلاح الإسرائيلي. المقاومة كما يقول في تغريدته سامح عسكر، يقول: المقاومة لو بحوزتها 5000 طائرة فقط من هذا النوع، فهذا يعني أن إبادة جماعية ستحدث في الجنود الإسرائيليين ومدرعاتهم خلال الفترة المقبلة. وأجمل تعليق على الفيديو: كيف سلاح $40 يدمر سلاحا آخر $5 مليون في عدة ثواني. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من آفاق الخبر، في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: غابه.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: استجابة للسيد سلام الله عليك.
1: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المزيدة.
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني، نحن معكم.
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: شوف أنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: هم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجعها قطع متناثرة.
11: الله أكبر.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي. والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اليوم هناك عمل جار لتطوير منظومات دفاع جوية تتصدى للطائرات الحديثة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

0: علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

درج الرفيعات العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: فالشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: وأكد على الإطمئنان.
1: لا قلق، لا قلق نهائيا.
0: نحن نخوض هذه المعركة باعتمادنا على الله سبحانه وتعالى وثقتنا به. هذا الشعب العزيز هو شعب مجاهد، ليست هذه الأحداث جديدة عليه ولا غريبة عليه. اكتسب وكل المراحل الماضية ويؤدي واجبه الجهادي في سبيل الله تعالى، اكتسب القدرة الخبرة، اعتاد على الظروف الصعبة على المعاناة، ومع ذلك حتى المعاناة إن شاء الله لن تكون بأكثر مما قد كانت. الشعب اليمني متمرس واثق بالله ومعتمد على الله. القدرات في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى وأفقها واسع، نحو ما هو أكثر نكاية بالعدو وأكثر نجاحا في تجاوز تقنياته وإمكاناته في الاعتراض وفي التشويش وفي غير ذلك، وبما هو أكثر تأثيرا على العدو في جلب الخطر عليه والتوكيل به بإذن الله تعالى.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى، كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: زرع.
1: موسم حصاد أقبلت أرضي بخيرات.
2: يد تزرع عبر أثير إذاعة آفاق أف أم. هنا اليد التي تزرع وهنا اليد التي تبني. هنا يد تبني ويد تحمي ويد تزرع. نرحب بكم في هذا البرنامج عبر أثير إذاعة آفاق أف أم، والذي سيكون لنا حديث عن الثروة السمكية وأهمية هذه الثروة، واليمن يمن الإيمان والحكمة تحظى بثروة سمكية كبيرة جدا. ينضم معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة الأستاذ شايف الفقيه، وكيل مساعد في الاستثمار السمكي. أهلا وسهلا بكم أستاذ شايف، وأسعد الله صباحكم.
3: يا صباح الأنوار يا أستاذة.
2: صباح الخير والعافية أستاذ شايف. يد تزرع عبر أثير إذاعة أفاق أف أم، كل يوم بنتناول موضوع مهم، واليوم نتحدث عن الثروة السمكية، وإحنا نعرف أن اليمن تمتلك شريط ساحلي كبير جدا. بداية أستاذ شايف، كيف تقيمون أهمية قطاع الثروة السمكية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي؟
3: أولا أسعد الله صباحك أستاذة وجميع العاملين في إذاعة الآفاق.
2: صباح الخير.
3: هذه الإذاعة المبادرة دائما إلى تلامس مشاكل وهموم المواطنين ومعالجتها بشكل يومي عن طريق التواصل مع المختصين والمسؤولين في قطاعات الدولة المختلفة. بالنسبة للأهمية الاستراتيجية للقطاع السمكي، طبعا يعد القطاع السمكي في مقدمة القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تمتلك إمكانية كبيرة وفرص استثمارية مربحة ومتنوعة، بدءا من الاصطياد مرورا بالتصنيع والتحضير والتصدير الذي يعول عليه في المساهمة الفاعلة في النمو الاقتصادي.
2: نعم.
3: من خلال تطوير الإنتاج وزيادة قيمته المضافة وزيادة صادراته وكذلك وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المصاحبة له، ومن حيث إنشاء الأسواق المحلية أو نقل المنتجات السمكية أو بناء المجمعات السمكية أيضا أو إعادة التأهيل لبعض المنشآت السمكية التي تعثرت خلال فترة العدوان على بلادنا. هذا كله ناتج لما تتمتع به وتمتلكه المياه اليمنية من تنوع لبيئتها البحرية ذات التنوع الطبيعي ومقومات جاذبة ومشجعة للاستثمار الوطني والأجنبي.
2: نعم.
3: طيب أيضا يا أستاذة، الأهمية أيضا للموارد السمكية تزداد عاما بعد عام، خاصة مع تفاقم أزمة الغذاء العالمي والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الغذائية الأساسية التي تلقي بآثارها سلبية على الأمن الغذائي.
2: نعم.
3: حيث أن كثير من الدراسات والإحصاءات التابعة لقطاع الأسماك تشير إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ستظل في تزايد مستمر خلال الفترة القادمة، ومنها السلع الغذائية السمكية. فالأسماك والأحياء البحرية الأخرى هي السلع الغذائية الهامة التي تحقق فيها بلادنا فائضا تصديريا كبيرا، وتعد مجالا خصبا ومحفزا للاستثمار لاستغلالها الاستغلال الاقتصادي الآمن.
2: نعم أستاذ عفوا شايف، ما الذي يميز اليمن من حيث الموقع البحري؟ ونحن نعلم أهمية الموقع البحري وكيف تحظى اليمن بشريط ساحلي كبير، ما الذي يميز اليمن من حيث الموقع البحري وطول السواحل اليمنية، وكيف ينعكس هذا على فرص الاستثمار والإنتاج في اليمن؟
3: طبعا يا أستاذ، يتمتع القطاع السمكي بالذات في الجمهورية اليمنية بمقومات استثمارية مشجعة

0: من 2500 كيلو متر يطل على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، بالإضافة إلى انتشار الكثير من الجزر التي تتميز بتنوع بيئي وحيوي أيضا، أدى إلى وجود وفرة في الموارد السمكية على مدار العام. وأيضا اليمن تمتلك مخزون كبير من الموارد السمكية والأحياء البحرية يتيح اصطياد ما يقارب من 400 ألف طن سنويا.
1: نعم.
0: بالإضافة إلى وجود مسطحات مائية تكثر فيها الشعاب المرجانية والجزر وأشجار المنجروف.
1: ما شاء الله، يعني خيرات كثيرة، سبحان الله العظيم.
0: نعم، التنوع البيولوجي الواضح على امتداد السواحل اليمنية بما فيها الجزر وانتشار العديد من المواقع والشواطئ ذات طبيعة رملية وأخرى ذات طبيعة صخرية، انتشار العديد من المحميات الطبيعية التي تقع معظمها بنهاية مصبات السيول والوديان التي توفر المواد الغذائية للأسماك.
1: نعم. أستاذ شايف، وأنت وكيل مساعد في الاستثمار السمكي، لديكم معرفة كبيرة بأنواع الأسماك، يعني قد يجهلها الكثير من أبناء المجتمع، حتى يعني إحنا تقريبا نعرف 5 إلى 6 أنواع من الأسماك أو الأحياء البحرية. أستاذ شايف، ما هي أبرز الأنواع، أنواع الأسماك والأحياء البحرية التي تشتهر بها المياه اليمنية؟
0: عزيزة، تشتهر الأسماك اليمنية والأحياء البحرية في اليمن بسمعة عربية وعالمية عالية ممتازة، ولهذا تحتل اليمن المرتبة 4 من حيث إجمالي الإنتاج بالطن بين الدول العربية المنتجة للأسماك، حيث تأتي بعد المغرب وموريتانيا ومصر. كما أن اليمن من الدول المتميزة عالميا في إنتاج وتصدير الحبار، وهو المنتج الأول على مستوى اليمن وعربيا أيضا، وأيضا في إنتاج الشروخ، وذلك حسب الإحصاءات الصادرة عن الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة التي شهدت لليمن بأن هذا الأنواع الاقتصادية اللي هي الحبار والشروخ هي يعني تقدر تقولي إنه اليمن تحتل المرتبة الأولى في يعني في إنتاجها،
1: إنتاج الشروخ الأولى وفي إنتاج الأسماك بشكل عام الرابع.
0: بالضبط. فنحن يا أستاذة يعني كل الأنواع المستغلة حاليا من الموارد السمكية ما يقارب 60 نوع من الأسماك والأحياء البحرية، أي بنسبة 17% من مدى تخربه المياه اليمنية، وأن 83% لم يستغل حتى اليوم نتيجة إنه المراكز الإنزال سواء في البنية التحتية أو في أماكن التبريد أو في عملية الناقل أو هذه لا زالت يعني مبتدئين فيها. وخلال الفترة السابقة تعثرت بسبب كان أن هناك استهداف ممنهج من قبل دول العدوان للقطاعات الإنتاجية داخل الجمهورية اليمنية حتى تخرجها عن الجاهزية وعن عملها. فمن الأسماك أيضا الاقتصادية سارة يعني تشكل أسماك القاعية، تمام، القاعية الأساسية لعملية الاصطياد في المسطحات المائية المختلفة، وتعرف مياهنا الإقليمية بتواجد أكثر أنواع من الأسماك القاعية والسطحية، منها تقدر بحوالي ما بين 150 إلى 100 نوع من هذه الأسماك اللي هي الأسماك الاقتصادية، وتصنف بأنها مجاميع من الأسماك من الأنواع السمكية التي يعيش القسم الأكبر منها في عمود مائي طوله 20 متر، وتمتاز بقيمة اقتصادية وغذائية عالية، ويتشكل الأسماك السطحية هذه نسبة ما بين 60 إلى 70% من المخزون السمكي.
1: نعم.
0: بالإضافة إلى الأسماك الاقتصادية هذه تنقسم إلى قسمين اللي هي الأسماك السطحية والأسماك القاعية، وتنقسم الأسماك السطحية هذه إلى التونة والسمد والزينوب والسخلة والديرك واللخم، وأسماء سطحية يعني أسماك سطحية أيضا غيرها تشمل نعم. السردين والباغة والبطاطا،
1: نعم.
0: تمام، والأسماك القاعية اللي هي يعني ما بين ذات المردود الاقتصادي وتشمل المرجان والخلخل والهداس، هذه هي الأنواع التي تشتهر فيها اليمن، وهذه تعتبر من الأسماك الاقتصادية ذات المردود الاقتصادي على الاقتصاد الوطني.
1: نعم أستاذ شايف، يعني بعيدا عن المحاور راودني سؤال، يعني بعد حديثكم ما شاء الله يعني اليمن تمتلك ثروة سمكية كبيرة جدا، وقعت الرابعة على المستوى العربي والأولى في إنتاج بعض الأنواع كالشروخ. طيب ليش بتعتبر أسعار السمك نوعا ما غالية، يعني ليست في متناول الجميع؟ هل هذا التسعير

0: على من؟ من المسؤول عليها؟
1: المحلية قصدك ولا ايش؟
0: ايوه اسعار السمك لما نشتري لا. سمك يعني بيكون اغلى من الاشياء الثانية.
1: شوف يا استاذة، هو الاسماك تخضع للعرض والطلب. الان تكون عند المجتمع اليمني وعي كبير في يعني باهمية الاسماك والاحياء البحرية من ناحية غذائية ومن ناحية صحية. فيعني غالبية المواطنين او تقدري تقولي انه نسبة عالية من السكان اتجهوا الى الاسماك نتيجة يعني انها يعني منتج امن وصحي فيما يخص حتى الناس اللي عندهم الامراض والذي تهربوا من اللحوم البيضاء او اللحوم الحمراء فيتجهوا الى الاسماك. في معنى في هنا يعني توجه كبير من المواطنين او من السكان البلاد كلها الى التوجه للاسماك. فالمعروض منها ما يلبش الطلب كاملا، بالاضافه الى ان هناك سفن أجنبية تعمل في المناطق المحتلة من البلاد. هذه الكميات التي كانت
0: يعني توصل
1: كانت تسوق محليا أصبحت تصدر عن طريق هذه السفن المحتلة للبحار اليمنية، وبالتالي وجدت نوع من الأزمة، ولا نقول أزمة ولكن نقول نوع من الارتفاع في الأسعار نتيجة الكميات التي يعني تؤخذ وتصدر خارج البلاد عن طريق هذه السفن التي تعمل في المناطق المحتلة. لم يبقى معنا إلا الساحل الغربي الذي يغذي اليمن بشكل كامل.
0: نعم أستاذ شايف، ما حجم الإنتاج السمكي الحالي يعني اللي متواجد حاليا، وما هي أبرز المحافظات والمناطق المنتجة للأسماك؟
1: شو هي الساحل الغربي يعني تقدري تقولي هو الأول فيما يخص إنتاج الأنواع هذه اللي هي الاقتصادية، بالإضافة إلى محافظة حضرموت ومحافظة أيضا المهرة، لأن في كثير من الأنواع زي الشروخ الصخري والشروخ الأعماق، وهذه تنتج في الأماكن الجنوبية في المناطق الجنوبية اللي هي في حضرموت والمهرة، وأيضا الجمبري الأعماق والجمبري الساحلي هذا أيضا في هذه الأماكن، بالإضافة إلى جمبري الساحلي أيضا يعني يستخرج أو ينتج من البحر الأحمر. هذه المنتجات في الفترة الأخيرة لا يمكن يعني نقدر مثلا ننتج إنتاجية محصورة. خلال الفترة السابقة في 2014 كان إنتاجية اليمن يعني تزيد على 250 ألف طن سنويا هذه، وكان يعني يسخر منها في حدود 70% للاستهلاك المحلي، وبقية النسبة هذه كانت تصدر خارجيا. ففي الفترة هذه نتيجة تضارب البيانات والمعلومات وأيضا عدم يعني معرفة الإحصائية الدقيقة التي تصدر في المناطق الجنوبية، ما نقدرش نطلع يعني إنتاجية دقيقة بهذه الفترة أو بهذا الظرف الذي تعيشه البلاد.
0: نعم.
1: لكن أنا اللي أقدر أقول لك إنه في 2014 إلى 2015 كان إنتاج اليمن من الأسماك ما يزيد على 250 ألف طن سنويا، يعني يساهم في توفير ما يقارب 70% من حال الأسواق والاستهلاك المحلي.
0: نعم أستاذ شايف، لو نجي لموضوع مهم جدا وهي الفرص الاستثمارية وإحنا بنمتلك هذه الثروة السمكية، ما هي أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الاصطياد والتعليب والتغليف والتصدير؟
1: طيب فيما يخص الفرص الاستثمارية أو فرص العمل في القطاع هذا، طبعا زي ما قلنا إنه الجمهورية اليمنية تمتلك يعني مناطق اصطياد غنية بالأسماك المختلفة سواء السطحية أو القاعية، إلى جانب التنوع البيولوجي للبحار اليمنية التي تمثل في مجملها عوامل مهيئة لزيادة الإنتاج والتسويق وجذب الاستثمار وتنشيط أيضا السياحة البحرية التي ستساهم في دعم الاقتصاد الوطني. يعد القطاع السمكي من القطاعات الرئيسية والمهمة في الإنتاج المحلي في الجمهورية اليمنية، ومصدر أساسي أيضا لخلق عوائد الصادرات ونموها. تمام. فالقطاع هذا يعيش عليه يعني أكثر من 300 ألف شخص من خلال خلق فرص العمل وتحقيق القيمة المضافة من الأنشطة المرتبطة بالخدمات والإنتاج والتسويق والتحضير والتغليف. كما يساهم القطاع هذا اللي هو قطاع السمكي في إعالة ما يقارب 2 مليون نسمة من إجمالي سكان الجمهورية. هذا يعني 600 الشخص هذا يعول ناس آخرين يعني تصل تعدادهم إلى 2 مليون نسمة. هذا في عمالة وفي أيضا ناس يعلولوا، هذا من الناس الذي يشتغلوا في هذا المجال.
0: نعم.
1: فبالنسبة لسلاسل القيمة المضافة، طبعا شهيدة اليمن في الفترة الأخيرة تطور ملحوظ واهتمام متزايد من قبل حكومة التغيير والبناء، ومن قبل أيضا وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة بالأخ القائم بعمل الأخ الوزير اللي هو عمار الكريم، من حيث إنشاء عدد من المواني ومراكز الإنزال والألسنة البحرية الجديدة، بالإضافة إلى تطوير القائم منها باعتبارها منشآت استراتيجية هامة على طول الشريط الساحلي. فإن أولويات الوزارة هي إنشاء المواني السمكية وأرصفة نسوء القوارب تساعد من الاستقرار السكاني في المناطق الساحلية وتوفير فرص عمل جديدة أيضا وتجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال وظيفتها المتمثلة في توفير خدمات الرسول لقوارب الصيد سواء كانت التقليدية الصغيرة أو الكبيرة، وكما وأيضا من خلال تقديم خدمات التفريغ والتصدير للمنتجات السمكية في الموانئ اليمنية وتقديم خدمات التموين والتزود بالمياه والوقود والسلق وتنفيذ أعمال الصيانة لقوارب الصيد التقليدية اللي هي عمالة الصيانة والميكانيكية. كما تعمل أيضا القطاع السمكي من خلال الوزارة أيضا على وضع الترتيبات الأخيرة أيضا في الهيكلة الوزارة الأخيرة الآن اللي هي وزارة الزراعة والثروة السمكية.
0: نعم أستاذ شايف، لو نتحدث عن الصناعات التحويلية، هل بنمتلك مصانع يعني لتعليب التونة وتجهيز المنتجات البحرية ذات القيمة المضافة؟
1: نعم، شوفي نحن الآن في توجهات الوزارة أو في المرحلة القادمة، يعني في توجه الوزارة لعمل مصانع لتعليب الأسماك في الساحل الغربي. فطبعا نحن معانا يعني مصانع في على طول الشريط الساحلي، هي تقوم مصانع بتعليب الأسماك والأحياء البحرية بأنواعها المختلفة مثل التونة وغيرها، بالإضافة إلى إنتاج العلف الفارغة. وبلغ عدد مصانع تعليب الأسماك العاملة في الجمهورية اليمنية عدد 3 مصانع في محافظة حضرموت، منها مصنعين تتبع القطاع الخاص ومصنع التابع للوزارة اللي هو مصنع الغويزي. هذه المصانع بس أيضا عندنا توجه للقيام بهذا العمل في الساحل الغربي، يعني هو عمل أيضا مصانع يعني تحويلية لتعليب الأسماك والأحياء البحرية. طبعا نحن عندنا في القطاع السمكي
0: يعني معكم خطة قادمة إن شاء الله.
1: نعم في خطة الوزارة المستقبلية. أيضا الآن نحن معنا أكثر من 22 فرصة استثمارية داخل القطاع السمكي، منها مصانع لقوارب الصيد، أيضا للشباكات، أيضا معنا يعني توجه أيضا لعمل أسواق نموذجية في المحافظة الساحلية وغير الساحلية حتى يصل هذا المنتج إلى متناول الناس بدون أي احتكار وبأسعار يعني مناسبة، ويمكن لكل مواطن الحصول على هذا المنتج حتى على مستوى المديريات. طبعا الوزارة عملت هذه الخطة ونجحت فيها في أمانة العاصمة، الآن يعني في نقاط لبيع الأسماك والأحياء البحرية حتى نكثر الاحتكار الموجود عند الأسواق التابعة للقطاع الخاص. فالنقطة هذه الآن وفرت الأسماك والأحياء البحرية في كل مديرية من مديرية أمانة العاصمة، فهذه هي المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية ممكن أن ننتقل إلى محافظات أخرى لتثبيت هذه التجربة الناجحة التي عملت في أمانة العاصمة
0: بإذن الله. الأستاذ شايف الفقيه وكيل مساعد في الاستثمار السمكي، اسمح لنا أن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال الحديث معك. إذن مجددا معكم مستمعينا الكرام في يد تزرع، وتستمر اليد اليمنية في الزراعة في البناء في التنمية في استكمال مشروع الشهيد الرئيس صالح الصماد سلام الله عليه الذي أطلق مشروع يد تبني ويد تحمي. أجدد الترحيب بضيفنا العزيز الأستاذ شايف الفقيه وكيل مساعد في الاستثمار السمكي، أهلا وسهلا بك أستاذ شايف مجددا.
1: أهلا وسهلا بكم
0: أستاذ شايف. بداية تحدثنا معكم على الثروة السمكية وما تتميز به اليمن والإنتاج اليمني والتعليب والتغليف التصدير التونة كذلك. الآن لدي سؤال، يعني أستاذ شايف، هل توجد بنية تحتية كافية في اليمن تشمل البرادات، مصانع الثلج، المخازن، وسائل النقل المبرد، وأسواق البيع الحديثة؟
1: طبعا البنية التحتية هي موجودة في الفترة الأولى، من مراكز الإنزان، من المواني، من ساحة الحراك، من أيضا أماكن للتبريد اللي هي ثلاجة مركزية. لكن خلال الفترة، فترة العدوان على البلاد خلال العشر سنوات أو الـ11 سنة، يعني كان هناك استهداف ممنهج ومتحمل وانتقامي من قبل دول العدوان لهذه المنشآت السمكية والبنية التحتية التي كان يستفيد منها عدد كبير من الصيادين والمتعاملين والمهتمين بالجانب الاستثماري في القطاع السمكي. هذه المنشآت أو البنية التحتية يعني بعضها خرجت عن الجاهزية، والدولة الآن أعادت تأهيلها وترميمها وصيانتها لاستخدامها والاستفادة منها. طبعا البنية التحتية يعني بالنسبة للقطاع السمكي لم تكن يعني مستكملة أو متواجدة هذه البنية التحتية بشكل كامل. كنا دائما ما يعني يعيق عملنا في هذا الجانب هي عدم توفر البنية التحتية الكاملة، وهذا هي المعيق لإدارة وتنمية القطاع السمكي. هذا أيضا خاضع لضعف التخطيط الاستراتيجي للقطاع وانعدام الرؤية المناسبة التي تعكس الحاجة لتطوير الإدارة السمكية المتكاملة في مختلف أنشطة القطاع ورفع فاعلية وكفاءة الأبحاث السمكية هذه لاستغلال المصائد السمكية واستدامتها واستدام مواردها. فهناك هناك يعني صعوبة تحديات تواجه القطاع السمكي، ولكن يا أستاذة نحن الآن بصدد الوقوف بشكل جدي وعميق على التحديات الرئيسية التي تواجه هذا القطاع ووضع الحلول والمعالجة لها من خلال اتباع منهجية علمية واستراتيجية ودراسة تشخيصية لكل مشكلة بعيدة المدى تعتمد على تحليل الوضع الراهن وتحديد الأنشطة والسمكية المتعلقة بها، وصولا إلى معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه هذا القطاع، وسوف تشملها الهيكل الجديد الآن الذي الوزارة تايرة فيها اللي هي وزارة الزراعة والثروة السمكية.
0: نعم أستاذ شايف، ونحن نتحدث عن هذا الموضوع، ما الجهود المبذولة لتطوير سلاسل القيمة من لحظة الاصطياد حتى وصول المنتج للمستهلك؟
1: طبعا الدولة مهتمة في هذا الجانب، وتوجهات القيادة الثورية وتوجهات القيادة السياسية وحكومة التغيير بها إنهم يعني يعطوا اهتمام كبير للقطاع السمكي باعتباره من القطاعات الاقتصادية الانتاجية التي تهم المواطن اليمني وتلتمس احتياجاته الغذائية. فالآن في توجه بترتيب هذه السلاسل القيمة ابتداء من عملية الاصطياد إلى عودة إلى الميناء إلى توزيع المنتجات السمكية على المحافظات التي يعني تحتاج إلى بحسب حتى التعداد السكاني أيضا والجهد الصيد. فالآن في ترتيب حتى في عملية نزول القوارب إلى البحر، أيضا في عملية ترتيب مواسم الاصطياد للأنواع المختلفة من الأسماك، أيضا في يعني تقنين في عملية الاصطياد ونزول القوارب حتى يعني نستفيد من هذا المنتج أو من هذه الثروة يعني على مدار يعني الأعوام والأزمنة القادمة وتستفيد منها الأجيال. نحن الآن يعني عملنا أكثر شيء تنظيمي وخدمي للاستفادة واستدامة هذا المورد والاستفادة منه كمنتج اقتصادي وأيضا كمنتج غذائي يهم الشعب اليمني.
0: بما أن لديكم أعمال تنظيمية، كيف يتم تنظيم عمليات الصيد بالنسبة لكم؟ هل توجد ضوابط تحد من الصيد العشوائي أو الصيد الجائر؟
1: يا أستاذ نحن عندنا قانون الصيد هذا صدر في عام 2006. هذا القانون شامل لكل العقوبات ولكل الغرامات، أي مخالفات أو أي يعني انتهاكات تحصل في البحث فيطبق عليها هذه المخالفات الموجودة في قانون الصيد. هناك لوائح منظمة، هناك تشريعات منظمة أيضا لعملية الاصطياد، لعملية التوزيع، لعملية التسويق، لعملية أيضا نقل المنتجات، لعملية المحافظة عليها، لأن المنتجات السمكية يعني سريعة التلف ومن الأنواع التي يعني يجب المحافظة عليها بشكل أساسي وشكل يعني اهتمام كبير من كل المتعاملين، يعني سواء من القطاع الخاص سواء من القطاع الدولة. طبعا عندنا يعني لجان تفتيش في المحافظة الساحلية على المواني، على شباكة الصيد، على أيضا أنواع الأسماك المصادة، يعني لابد تكون الأنواع والأحجام التي معتمدة من قبل الوزارة علشان لا يحصل أي استهداف أو أي إفراط في نوع من يعني معين من الأسماك والأحياء البحرية. فهناك يعني رقابة شديدة وصارمة في هذا الجانب، ومن يرتكب المخالفات أنا لا أقول إن إحنا كل إحنا نعمل يعني بشكل منتظم أو بشكل جيد 100%، لكن هناك يعني اختراقات تتم من بعض الصيادين، يعني من بعض الصيادين فتتم توعيتهم عن طريق الهيئة العامة للمصائد السمكية وهيئة علوم البحار في محافظة الحويدة في الساحل الغربي، ونعمل يعني جاهدين على ضبط هذه الأشياء. بالإضافة إن تحدث بعض الاختراقات يعني هنا وهناك، لكن الغالب انه العمل منظم والعمل يسير بشكل جيد، وتوجهات الدولة صارمة في هذا الجانب، لان هذه الثروة تهم المواطن اليمني بشكل كامل وتهم البلاد، ولابد ان احنا نعمل على المحافظة عليها بشكل آمن وموثق عشان ننقل هذه او نحافظ عليها للأجيال القادمة.
0: أستاذ شايف، ما دور الوزارة في الرقابة على جودة الأسماك وسلامتها الصحية في الأسواق وفي مراكز البيع؟
1: نعم أستاذ العزيزة، طبعا أنا قلت لك في حديثي سابقا أنه هناك توجه من الوزارة إلى أن تعمل أسواق يعني في كل محافظة ساحلية أو غير ساحلية. نحن الآن نتكلم على أمانة العاصمة، عندنا لجان تفتيش، هذه اللجان تعمل على مدار الساعة داخل يعني سوق البريري وأسواق التجزئة، وأيضا في رقابة حتى على مطاعم التي يعني تعمل وجبة الأسماك. فالوزارة الآن يعني عندها فريق عمل فني متكامل ينزل إلى الأسواق لمراقبة جودة المنتجات وعدم تلفها، وأيضا يعني التزام بالشروط والضوابط التي موجودة في لوائح وتشريعات الوزارة، وإلزام جميع المتعاملين أو جميع العاملين في هذه المهنة إلى الالتزام بها حتى يعني يصل المنتج السمكي بأفضل جودة وبسعر مناسب للمواطن.
0: يعني بيتم الرقابة من أول ما يخرج السمك من المحافظات البحرية إلى أن يصل إلى محافظات اليمن بأكملها، بيتم المراقبة طريق.
1: نعم، هو المراقبة طبعا من الساحل، وتتم أيضا حتى عن طريق البوابي يعني وسائل النقل التي تنقل هذه المنتجات، لابد أن تكون يعني سيارات مبردة وتنطبق عليها مواصفات عالمية يعني نموذجية،
0: يعني لديكم شروط
1: يعني يصل إلى مراكز البيع أو إلى مناطق التوزيع في أمانة العاصمة أو في غيرها من المحافظات التي تتمثل في أسواق الأسماك فهذا الطاقم ينزل من الوزارة اللي هي يعني من قطاع الأسماك لمراقبة جودة المنتجات السمكية الواصلة من المحافظة الساحلية، يعني يعملوا عملية المزاد، وفريق العمل الخاص بالوزارة متواجد بجانب يعني وسائل نقل هذه المنتجات.
0: يعني لديكم شروط بالنسبة للتبريد، للناقل، طمان يعني عشان تضمنوا أن المنتج يوصله بجودة عالية؟
1: يا أستاذ، إحنا لا يمكن إحنا يعني أي وسيلة من وسائل النقل أن تعطيها يعني فرصة إنها تقوم بعملية نقل وتداول هذه المنتجات السمكية إلا بترخيص يصدر من الوزارة، سواء لصاحب المهنة اللي بيقوم بهذا العمل أو وسيلة النقل اللي بتنقل هذا الأسماك أو الصياد الذي أيضا بيصطاد هذا المنتج. فكل هذه الحلقة يعني موجود لها ضوابط وموجود لها شروط وتشريعات تنظم عمل كل طلب من هذه الأطراف.
0: نعم.
1: والرخصة لا تمنح إلا لمن يتوفر فيه الشروط، سواء كان في وسيلة النقل، سواء كان في الصيدات، سواء كان في البشري، سواء كان في سوق يعني سوق تداول وبيع هذه المنتجات السمكية. لابد أنه كل شخص أو كل طرف من هذه الأطراف يقوم بدوره ويلتزم بكل الشروط الواردة من قبل الوزارة. عندنا لوائح تنظم هذا العمل في يعني سواء لوائح المزاد العنني في الأسواق، سواء المبردات اللي هو وسائل النقل، سواء في عملية الاصطياد، سواء في القوارب، كل طرف يعني موجود عدو الزامات لابد ينفذها.
0: ما شاء الله، يعني لديكم اهتمام كبير جدا بجودة المنتج، طريقة نقله، طريقة وصوله للمستهلك. باقي موضوع مهم، هل توجد رقابة على الأسعار، أسعار البيع والتسويق، منع الاحتكار أو التلاعب بالمستهلك أو الصياد؟
1: الوزارة بجانب الأسواق الموجودة سادة يعني تحاول أنه نفتح نقاط بيع علشان كسر هذا الاحتكار الموجود يعني عند القطاع الخاص أو في أسواق التابعة للقطاع الخاص. فعملية المنتجات وتوفيرها في نقاط البيع التي يعني تتبع الوزارة أو فتحتها الوزارة خلال الفترة السابقة وسلمتها للجمعيات السمكية بإدارتها وتشغيلها، هذه النقاط يعني ستعمل على التخفيف من احتكار والارتفاع المبالغ فيه في الأسعار الأسماك والأحياء البحرية. الأسواق الآن بدأت يعني تتجه إلى عملية التوازن في الأسعار مع نقاط البيع التي تتبع الوزارة أو الجمعيات التي يعني اسمها الجمعيات التي هيئتها الوزارة لإدارة هذه المراكز. السعر أيضا يخضع أكثر شيء لعملية العرض والطلب.
0: المواسم يعني أحيانا نشوف الجمبري رخيص وأحيانا غالي.
1: بالضبط، أيوة، البعض المواسم يعني نغلق يعني مثلا إنتاء أو صياد نوع من أنواع الأسماك لفترة معينة، هذا ربما يؤدي إلى شحته في الأسواق وارتفاع أسعاره، لأنه غالبية الناس يعني زي ما قلت لك الأنواع الاقتصادية زي السخلة زي الديراك زي القح زي هذه الأشياء، يعني المواطنين مركزة على نوع من أنواع الأسماك، بقية الأسماك يعني تقدري تقولي ما فيش يعني نقول إقبال عليها شيء يعني
0: شديد. يكون أصلاً طبعاً عدم معرفة بأنواع الأسماك فقط.
1: نعم.
0: لا غير.
1: تمام، رغم أنه القيمة الغذائية موجودة في أي كائن حي من أنواع الأسماك داخل البحر وليس يعني موجود، ربما المشهر عند الناس يعني في هذه الأنواع ولا شيء إنها فيها فائدة فيها زيادة في القيمة الغذائية في كده، لكن جميع أنواع الأسماك فيها مفيدة لصحة الإنسان وعافية.
0: نعم. أستاذ شايف، مرت اليمن بظروف صعبة جدا، تعرضت لعدوان، لحصار، تغلق الميناء، تغلق المطار، 11 سنة ليست بالفترة القليلة. كيف أثرت سنوات العدوان والحصار على قطاع الثروة السمكية والصيادين اليمنيين؟
1: اليمنيين دائما يعني صامدين ودائما في مكابرة ودائما في يعني لا يمل ولا يوجد أي مستحيل عند اليمني. اليمني دائما يعني يتجاوز هذه الظروف والصعوبات ويقفز إلى ما بعدها. فاليمنيين دائما يعني أي ضرب من الظروف لا يعتبر عائق أساسي أمامهم. القطاع السمكي مثله مثل بقية القطاعات الاقتصادية المنتجة داخل البلاد، والعدوان هو كان همه الأساسي إن يقف يعني يضرب أو يكون فيه استقصاد لهذه القطاعات الاقتصادية داخل البلاد وإنهاكها حتى تخرج عن جاهزيتها لعدم القيام بدورها الأساسي في المجتمع اليمني. فالقطاع السمكي لم يكن بمنع عن هذه المشاكل التي حصلت على مستوى البلاد كامل وأخذ نصيبه منها. فيعني أكثر من 15 يعني مليار خسارة اليمن في القطاع السمكي نتيجة يعني ضرب المواني، ضرب مراكز الإنزال، ضرب المنشآت السمكية من مصانع التعريب إلى مصانع السالق إلى إلى المواني، إلى قوارب الصيادين، إلى إيقاف كثير من الشركات القطاع الخاص اللي كانت تعمل يعني في الاستثمار في هذا الجانب، يعني توقفت بشكل يعني كامل وسرحوا كثير من العمالة التي كانت تعمل معهم، بالإضافة أيضا إلى الإيرادات التي كانت تحصل عليها الدولة من هذا المورد السيادي.
0: نعم.
1: فاليمن تأثرت يعني بشكل كامل يعني كقطاعات منتجة، ولكن أيضا تأثر القطاع السمكي بشكل خاص، لأن بنية يعني البنية التحتية ضربت، ويعني أقول أنها إلى 70% ضربت وخرجت عن جاهزيتها، وكان هناك استقصاد متعمد لضرب هذه البنية التحتية. نعم. وإخراج القطاع عن دوره الحيوي والاقتصادي.
0: نعم. ما حجم الأضرار التي لحقت بقوارب الصيد والموانئ ومصادر رزق الصيادي؟
1: طبعا أنا تكلمت أيضا يعني على أنه أكثر من 15 مليار هذه هي الخسائر، هذه طبعا شاملة قوارب الصياد، قوارب الصياد الصيادين، قوارب الصياد الشركات اللي كانوا يشتغلوا، أيضا الخسائر الذي لحقت بالدولة ولحقت أيضا بالصيادين من المستثمرين من القطاع الخاص، وأيضا بالإضافة هذه نحن قيمناها كتقييم أولي. كتقييم أولي لهذه الخسائر. هذا الرقم طبعا هو يعني لا زال يعني متصاعد أو لا زال مستمر في التزايد نتيجة الانتهاكات والحصار الذي تمارسه دول العدوان على البلاد. لا زلنا محاصرين حتى اليوم، قطع الغيار لا تصل إلى أصحاب القوارب، المحركات نفس الكلام، أيضا عملية الصيانة لا تتم بشكل كامل نتيجة عدم توفر الاحتياجات اللازمة لها. يعني لا زال الحصار حتى اليوم والخسائر يعني تتصاعد في هذه القطاعات الإنتاجية داخل البلاد.
0: نعم. أستاذ شايف، في بداية الحديث أنتوا ذكرتوا أن به سفن يعني في المناطق سيطرة الاحتلال وفي مناطق العدوان بتصيد الأسماك اليمنية وبتنهب الثروة السمكية. ما حقيقة دخول السفن الأجنبية أو التابعة لدول العدوان أو سفن مرتبطة بدول العدوان لممارسة الصيد غير المشروع في اليمن؟ وهل لهذا الصيد غير القانوني أثر على المخزون السمكي وعلى السيادة البحرية اليمنية؟
1: يا سادة، توجه هناك توجه من دول العدوان على يعني اصطياد الكميات أو المنتجات السمكية في هذه البحار بشكل متعمد وبشكل غير قانوني وبطرق مخالفة، وهناك أيضا تسريب لكثير من النفايات وكثير من المخلفات من هذه السفن أو من دول العدوان إلى البحر، حتى تؤدي إلى نبوض الكثير من الأسماك وموتها، وأيضا يعني فنائها وهجرتها إلى بحار أخرى نتيجة هذه المواد السامة والضارة التي تنزل أو التي تلقى من قوارب وسفن دول العدوان التي تقوم بعملية الصياد. يقوموا باصطياد كثير من المنتجات السمكية وتصديرها إلى بلدانهم.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى أيضا إلى أنهم يعملوا التلوث البيئي والأضرار الجسيمة داخل البحار التي تحت مناطق الاحتلال، مما يضر في البيئة البحرية، وأدى في الفترات الأخيرة أو في السنوات الأخيرة إلى يعني انعدام الكثير من الأسماك وعدم أيضا وهجرة كثير من يعني الصيادين إلى مناطق يعني أو بلدان أخرى للاصطياد نتيجة عدم وجود هذه الكميات التي يعني يخرجوا لاصطيادها في البحار التي تقع تحت سيطرة الاحتلال.
0: نعم. ما هي الإجراءات المتخذة لحماية المياه الإقليمية والثروة السمكية اليمنية من الاستنزاف والاعتداءات؟
1: الدولة عازمة في هذا الجانب، الدولة عازمة في هذا الجانب. طبعا نحن نوثق كل الأضرار وكل التلوثات وكل الانتهاكات التي تحدث من سفن وبواخر هذه الدول، ويعني نوثقها، ولنا تواصل كثير مع المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية في هذا الجانب، حتى يعني يكون للبلاد طلب تعويض وجبر الضرر لهذه الخسائر التي لحقت بالمجتمع اليمني والدولة اليمنية والصيادين والبيئة البحرية بشكل كامل. فالدولة لا يمكن أن تتوارى أو أن تترك مثل هذه الانتهاكات، ولكن هناك توثيق بشكل دائم وبشكل سنوي وتراسل مع منظمات الدولية في هذا الجانب حتى يكون هناك تعويض يعني مجزي لهذه الخسائر ولهذه الأضرار التي لحقت بالشعب اليمني بشكل كامل.
0: نعم. بالنسبة لو نجي لموضوع مهم جدا وهم الصيادين البسيطين، الصيادين المساكين، كيف تدعم الوزارة الصيادين التقليديين وتساعدهم على تطوير أدواتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية؟
1: الدولة عملت من خلال وزارة الزراعة والثروة السمكية مثلثة من قطاع الأسماك على مساعدة الكثير من الصيادين سواء بالقوارب أو بالمحركات أو بقطاع الغيار أو عن طريق أيضا توفير سبل العيش لغالبية الصيادين الذين يعني فقدوا مصادر أرزاقهم نتيجة يعني ضرب قواربهم أو إغراقها أو إخراجها عن الجاهزية. فهناك توجه من الدولة في إعطائهم بعض القروض البيضاء لاستعادة نشاطهم أو شراء قطع غيار لقواربهم أو شراء قوارب لاستمرار في عملهم. الدولة في توجه كبير للاهتمام في يعني في قرى ومناطق الصيادين في المناطق الساحلية بشكل خاص على أساس إنه يعني هم الفئة التي يعني متعبين والتي وجهت لهم كثير من المشاكل عن طريق العدوان وضرب مصادر أرزاقهم.
0: نعم. ما هي خطط الوزارة المستقبلية للنهوض بقطاع الثروة السمكية وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني؟
1: توجهات الوزارة في هذا الجانب هي العمل على إعادة البنية التحتية وإنشاء بنية يعني بنية جديدة وتفعيل أيضا المواني ومراكز الإنزال وساحة الحراج وتوفير كل احتياجات العمل في الجانب الساحلي أو في الجانب السمكي، توفير كل احتياجاتهم من الرصفة من القوارب من قطع الغيار من المحركات. وأيضا الدولة عندها توجه ممثلة بقطاع الأسماك في عمل مشاريع استراتيجية على الساحل سواء من ناحية المواني سواء من ناحية الرصفة سواء أيضا من ناحية مراكز الإنزال ومصانع التلك وورش الصيانة. فهذه من ضمن الأولويات التي يعني تتابعها الوزارة وتعمل على توفير الاعتمادات والموازنات اللازمة لإعادة لتنفيذ هذه المشاريع وفي أقرب وقت. ولكن الفترة الأخيرة في هذه الفترة عملنا على تأهيل المراكز والبنية التحتية اللي هي موجودة علشان تلبي احتياجات ومتطلبات الصيادين ولو بالقدر البسيط.
0: نعم. كلمة ورسالة توجهها أستاذ للمستثمرين للشباب للاستفادة من الفرص الكبيرة في هذا القطاع الحيوي؟
1: أنا أدعو جميع القطاع الخاص وجميع الشركات ورجال الأعمال إلى التوجه للقطاع السمكي، لأن القطاع السمكي لا زال مجالا يعني خصبا للاستثمار فيه ولا توجد أي عوائق. والوزارة ملتزمة بتوفير كل التسهيلات كل المزايا كل التشجيعات كل الإعفاءات لمن يرغب للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، لأن هناك فرص استثمارية ربما لا تتوفر في أي قطاعات أخرى. القطاع السمكي أقل كلفة وأكثر ربحية. فندعو جميع المستثمرين ورجال الأعمال إلى تعزيز، لأن هناك تعزيز في الآفاق الاستثمارية في هذا القطاع عند كثير من المستثمرين، فنطلع إلى المزيد منها. ولا تزال الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الواعد مبشرة بالخير الكثير، خاصة ما أدركنا أن ما يستغل من تلك الموارد السمكية لم يبلغ إلا 17% مما تزخر به المياه اليمنية من موارد. نحن نستشعر أهمية المرحلة ومطالباتها للوصول إلى تحقيق تنمية شاملة للمجتمع اليمني، يساهم القطاع السمكي فيها بدور أساسي وفاعل. فندعو القطاع الخاص إلى اغتنام واقتناص هذه الفرصة، ونحن سنقدم لهم كل التسهيلات كل المزايا وكل الإعفاءات وسنقوم بإزالة كل المعوقات والصعوبات التي تحترض عملهم.
0: نعم. إذن الشكر الجزيل والتحية لكم الأستاذ المهندس شايف الفقيه وكيل مساعد في الاستثمار السمكي، وفقكم الله، وبإذن الله أن نرى اليمن مستثمرة بشكل كبير جدا في هذه الثروة التي من الله بها علينا وأنعم بها علينا في يمن الإيمان والحكمة. كثير من الدول لا تمتلك ربع ما تمتلكه اليمن من هذه الثروة الربانية السمكية الكبيرة. شكرا جزيلا لكم أستاذ شايف الفقيه وكيل مساعد في الاستثمار السمكي.
1: شكرا لكم ولكم جزيل الشكر والتقدير إن شاء الله.
0: إن شاء الله، شكرا جزيلا. إذن مستمعينا الكرام، يد تزرع، وصلنا وإياكم إلى الختام. تقبلوا تحياتي تقديما بتول المنصور، ومن الإعداد الأستاذ أيوب إدريس، كما هي التحية لضيفنا العزيز الأستاذ شايف الفقيه وكيل مساعد في الاستثمار السمكي، وتحيات مقدمة من الإخراج من الأخت سوسن مجاهد. دمتم بخير، في أمان الله.

0: المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن وال...
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
3: نحن إلى جانب إيران،
4: نحن مع إخواننا في إيران مع حزب الله.
5: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
2: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
3: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
6: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
2: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنصر على بناء،
3: لن نتزحزح ولن نهين ولن نستكين.
7: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
8: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قصة نبي الله موسى عليه السلام في الآيات المباركة من سورة القصص، كنا قد وصلنا في محاضرة الأمس الحديث على ضوء الآية القرآنية المباركة التي يذكر الله لنا قصة نبيه موسى عليه السلام بعد وصوله إلى قصر فرعون، وكذلك ما كانت عليه أمه من حالة القلق والاضطراب النفسي والحزن والخوف عليه، وحينما أرسلت أخته للبحث عن أحواله وتقصي خبره، وكذلك عندما تمكنت أخت موسى عليه السلام من القيام بهذه المهمة بنجاح تام. وحينما وصلت إليهم في قصر فرعون ودلتهم على حل لمشكلتهم بعد أن كانوا في مشكلة كبيرة نتيجة لرفض موسى عليه السلام وهو في مرحلة الطفولة الرضاعة أن يقبل الرضاع من أي مرضعة يأتون بها إليه في إطار التدبير الإلهي الذي يهيئ لإعادته إلى أمه. فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ دلتهم على هذا الحل لمشكلتهم. تحدثنا عن هذه المسألة فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، لأن الفراعنة وافقوا على ذلك على الفور وبعثوا إلى أم موسى أن تأتي، ولعلهم أرسلوا أخته إليها وهم لا يعرفون أنها أمه، هم يجهلون بذلك. حينما أتت قبل بالرضاعة منها ففرحوا فرحا كبيرا، ولا سيما امرأة فرعون، واحتلت المشكلة. هنا أعاد الله موسى إلى أمه رعاية لها، وهذا من مظاهر رعاية الله سبحانه وتعالى كما تحدثنا سابقا على ضوء الآيات المباركة، أن هذه الرعاية تأتي حينما يتحرك المؤمنون والمؤمنات في إطار الاستجابة لله سبحانه وتعالى ولا يتركهم من دون رعاية، ولا سيما في المهام الصعبة والمعقدة التي يحتاجون فيها حاجة ماسة جدا إلى رعاية، رعاية في واقعهم النفسي ورعاية تساعدهم على أداء مهامهم العملية. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، فقد اعتمدوها هي لتكون هي الحاضنة والمربية له، واعتمدوا ما يلزم لذلك من رعاية، أصبحوا هم من سيتولون حتى الإنفاق على تكاليف رعايته ومتطلبات حياته في الوقت الذي يقتلون فيه كل الأطفال الذكور في البيوت الأخرى من بيوت المستضعفين في مساعيهم للحيلولة دون قدوم هذا المولود. وهذه من المصاديق الكبرى والعجيبة لقول الله سبحانه وتعالى: والله غالب على أمره. فعلا غالب على أمره، مهما كانت سياسات الطغاة، مهما كان ذكاؤهم، مهما كان احترازهم، مهما كانت تدابيرهم، مهما وصلوا إليه من القوة والإمكانات الهائلة والقدرات العسكرية والأمنية والجبروت وغير ذلك مما يعولون عليه لاستمرار سيطرتهم واستمرار نفوذهم إلى ما لا نهاية، يفشلون أمام تدبير الله الحكيم والذي قد يأتي كما قلنا حتى على يد المستضعفين أنفسهم ويخترق كل تلك الإمكانات والقدرات والتجهيزات وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى رعى تلك الأم المؤمنة التي أدت مهمتها بدافع إيماني وثقة بالله سبحانه وتعالى، لهذا قال كي تقر عينها، لكي تتغير حالة الحزن في نفسها وحالة القلق والاضطراب النفسي إلى حالة سرور وارتياح نفسي، والحالة التي كانت عليها من الاضطراب النفسي والقلق والهم والغم والحزن، حتى الحزن على فراقه، حتى لو بقي بأمان في قصر فرعون بعيدا عنها كانت ستبقى حزينة، لأن الأم المرضع هي متعلقة بطفلها الرضيع، الأم مادة متعلقة بابنها، فما بالك حينما يكون في مرحلة الرضاعة وهي المرحلة التي أشد تعلقا به وحنانا عليه وعاطفة عليه، ويصب عليها أن تغيب عنه لفترة طويلة. فنرى كيف هي رعاية الله، هذا الدرس لنا في رعاية الله سبحانه وتعالى برحمته. كي تقر عينها، هذا التعبير كي تقر عينها هو تعبير عن السرور، تتغير حالتها النفسية إلى حالة سرور وارتياح، ويذهب عنها ما كانت فيه، وكانت فيه هم كبير وقلق كبير وحالة

في أحضانهم وتربيتهم. الحالة تبدلت وفي إطار آمن، يعني قد تجاوزت حتى مرحلة القلق والخطر. لنا أن نتخيل مستوى تلك المشاعر من السرور والارتياح النفسي والاطمئنان. وفي نفس الوقت آية عجيبة كما قلنا من مصاديق والله غالب على أمره، ولا تحزن، لأن الله رعى لها حالتها النفسية، لأنها كانت ستحزن على فراقه لو بقي في قصر فرعون حتى وقد اطمأنت على أنه في حالة آمنة. فالله أنقذها حتى بمسألة ألا تتحول حالتها إلى حالة حزن دائم وحزن مستمر، تبقى في حالة حزن، هي كانت حزينة وستبقى حزينة لو استمر بعيدا عنها وبقي هناك، لكن أن تكون هي المربية له والحاضنة، هذا مبعث سرور لها وارتياح. هذا من رعاية الله، رعاية الله سبحانه وتعالى تأتي في واقع المؤمنين والمؤمنات المستجيبين لله سبحانه وتعالى، الواثقين به، الواثقين بوعده الحق، تأتي إلى الحالة النفسية وتأتي إلى واقع الحياة وظروف الحياة. ويغير الله الأحوال، يمر الناس مراحل صعبة وحتى بحالات نفسية صعبة، كما هو الحال في أم موسى، هي بلغت في مستوى اضطرابها النفسي وقلقها الشديد والضغط النفسي الهائل إلى أن وصلت إلى درجة عبر عنها الله في القرآن الكريم بقوله إن كادت لتبدي به، كادت أن تكشف الحقيقة، أن تصرخ، أن تذهب لتعبر عن الحقيقة بأنه ولدها، أين ولدي، ما هو حاله، أريد أن تعطوني ولدي، أريد، حالة صعبة يعني وصلت فيها، لكن حصل رعاية من الله سبحانه وتعالى وتغيرت الحالة وربط الله على قلبها وقوى قلبها وثبتها، ثم غير الحال بكله، صنع متغيرات لصالحها كأم وكمؤمنة بالله سبحانه وتعالى. نعم، الحالة في الرعاية لها شملت واقعها النفسي وواقعها الأسري، وفي نفس الوقت الرعاية بالتثبيت على الإيمان، وهذا جانب مهم جدا للإنسان المؤمن والمؤمنة. من المهم جدا ليس فقط الحالة النفسية بشكل منفصل، بل في إطار استمرار التزام الإنسان الإيماني وثباته على إيمانه، لأن هذا هو مهم. خسر الإنسان إيمانه في مقابل أن يرتاح نفسيا لبعض الوقت أو أن تتحقق له نتائج مرحلية معينة في وضعه الشخصي، فخسارته رهيبة جدا، لأن خسارة الإيمان هي الخسارة التي لا يعوضها حصول الإنسان على أي شيء حتى لو حصل على الدنيا بكلها، ولا يعوضها ما يحصل الإنسان عليه على مستوى واقعه النفسي بشكل مؤقت، لأنه عادة يكون بشكل مؤقت، لا يعوضها شيء أبدا. الخسارة أن يخسر الإنسان إيمانه أكبر خسارة على الإطلاق. فرعاية الله سبحانه وتعالى لعباده من المؤمنين والمؤمنات يتأتي أيضا في إطار انتمائهم الإيماني وما يساعدهم على الثبات والالتزام ويحافظ على إيمانهم، لأن الإيمان أيضا يعود في عمقه إلى الحالة النفسية للإنسان، حالة الثقة بوعد الله الحق، هي حالة في نفس الإنسان في يقينه الداخلي في أعماق قلبه، ثم تترجم عمليا في واقعه وسلوكه وأعماله ومواقفه. ولهذا قال الله جل شأنه ولتعلم أن وعد الله حق، سبق في الآية التي قبلها لتكون من المؤمنين، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وهنا ولتعلم أن وعد الله حق، لكي تكون عالمة بذلك علما مستمرا،

وبشكل مؤكد بيقين متأكدة من ذلك. وهذه الحالة الإيمانية المهمة التي يجب أن يكون عليها الإنسان المؤمن والمؤمنة العلم، أن ترقى درجة معرفته بهذه الحقيقة أن وعد الله حق إلى مستوى العلم، لا تكون مجرد ظنون واحتمالات، احتمال أن يتحقق وعد الله واحتمال أن لا يتحقق. وعد الله حق ويتحقق، هو في أصله حق لأنه مقتضى حكمة الله وعزة الله وغير ذلك من أسماء الله الحسنى. وفي جانب التحقق لا يمكن لأحد أن يعيق الله في تحقيق وعده، لا يستطيع أحد أن يحول بين الله وبين تحقيق وعده. فنجد في قصة موسى بأسباب عجيبة وفي إطار تدابير عجيبة جدا تم اختراق كل تلك التدابير الاحترازية، التدابير الاحترازية والإجراءات المشددة من فرعون وجنوده، تم تجاوزها بتدبير إلهي على أيدي المستضعفين وبشكل عجيب. ولتعلم أن وعد الله حق، وهذه صيغة مؤكدة أن وعد الله حق، وأن تكون المعرفة بهذا قائمة على أساس اليقين والعلم الراسخ والمستمر. وهذه مسألة في غاية الأهمية إيمانيا، يعني من أهم ما يدل على إيماننا بالله سبحانه وتعالى، ومن أهم الأمور الإيمانية التي في نطاق الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان الراسخ بأن وعد الله حق وأنه سيتحقق وأنه ليس بمقدور أي طرف في هذه الدنيا مهما كان، طغاة جبابرة ظالمون لديهم إمكانات هائلة قدرات كبيرة، مهما بلغت قدراتهم أن يحولوا بين الله وبين تحقيق وعده، ولكن أكثرهم لا يعلمون. المشكلة هنا هي الجهل، الجهل الرهيب جدا بهذه الحقيقة، يعني ليس فقط لا يؤمنون ولكن أكثرهم لا يؤمنون. أكثر الناس في ذلك العصر وفيما قبله وفيما بعده وفي عصرنا وزمننا هذا يجهلون هذه الحقيقة أن وعد الله حق وأنه سيتحقق ما وعد الله به عباده المستضعفين. مثل هذا الوعد، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، الوعد ليس منحصرا بفترة زمنية معينة أو لأمة في ذلك العصر والتاريخ في تلك المرحلة، الوعد إلهي يمتد لبقية الأزمان وبقية المستضعفين. لكن من المهم للمستضعفين هم أن يكونوا متجهين إلى الله سبحانه وتعالى الذي يفتح أبواب رحمته مهما كانت الوضعية صعبة، مهما كانت التحديات كبيرة، مهما كان حجم قوة الطغيان وما يمتلكه من إمكانات. الجهل بهذه الحقيقة، لا يعلمون، له نتائج سلبية في الواقع، هو من أكبر عوامل اليأس لدى الكثير من المستضعفين. يعني الأكثرية من الناس هم أصلا في نطاق المستضعفين، ولكن كما ذكرنا سابقا وفق التصنيف القرآني من المستضعفين من أصبحوا في حالة ولاء وارتباط تام وذوبان في ولائهم للطغاة والجبابرة وخضعوا لهم وأصبحوا في حالة استعباد تام مع ولاء ورضا بذلك. وهذا يشمل الكثير من الناس ممن تجندوا في خدمة الطاغوت والباطل، تراه في واقعه هو مستضعف ولكنه جند نفسه لخدمة الطاغوت والباطل بولاء ورضا وانطلاقة برغبة تامة، وأصبح مستعبدا لهم وذاب في ذلك. ومنهم من يختلف حاله عن ذلك لكنه في حالة يأس تام واستسلام كامل وخضوع بالكامل ولو لم يكن بولاء، وليس لديه أمل في إمكانية أن يتغير الوضع والواقع أو أن يخرج من تلك الحالة التي هو فيها، فيرى في استسلامه أنه هو الحل، ويرى في خضوعه الكامل
أنه هو الحكمة، ويرى في أي تحرك خارج نطاق ذلك أنه تصرف خاطئ لا يمكن أن يوصل إلى نتيجة ولا أن يكون له ثمرة، وإنما له مردود سلبي في تبعاته وما يترتب عليه من أضرار كبيرة. فالحال مختلف، ولكن الطريق الصحيح هو الوعي بسبيل الخلاص بالاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تحدثنا على ضوء الآيات القرآنية في المحاضرات الماضية عن التبعات الكبرى والمخاطر الرهيبة لما عليه الصنف الأول من المستضعفين الذين يذوبون في الخضوع للطغاة والخدمة للطاغوت والتجند مع الطغاة والجبابرة برضا وذوبان وقناعة تامة. مصيرهم جهنم، في نار جهنم يطلبون من المستكبرين أن يتحملوا عنهم شيئا من العذاب، فإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وهم يطلبون منهم أن يتحملوا عنهم ولو نصيب ولو جزءا يسيرا أو بأي مقدار كان من العذاب ليخفف عنهم ولو البعض من عذابهم وبؤسهم، لأنهم تحملوا مخاطر كبيرة ووصلوا إلى عذاب عظيم لخدمة أولئك. أما الصنف الثاني فكذلك، الله قال عنهم فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أي حالة خطيرة جدا، حتى لو اعتذروا بما كانوا عليه من الاستضعاف عندما تخاطبهم الملائكة قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، لا يفيدهم ذلك. استثناء أتى لفئة لا تستطيع شيئا، يعني في واقع حالها إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. أما سبيل الخلاص للمستضعفين الواعين الذين يرجعون إلى الله يحرصون على الخلاص من وضعيتهم، يهيئ الله لهم سبيل الخلاص. العلم بهذه الحقيقة بأن وعد الله حق وأنه سيتحقق يدخل في مسائل إيمانية كبيرة، في مقدمتها المعرفة بالله سبحانه وتعالى، معرفتنا بالله بما عرفنا به أنه العزيز الحكيم الجبار الملك القدوس، غير ذلك من أسمائه الحسنى أنه الغالب على أمره القوي العزيز. كم من أسماء الله الحسنى التي إذا عرفنا الله بها وآمنا به على أساس ذلك نتيقن أن وعده حق، أنه لن يترك عباده هملا، أنه لم يخلق هذه الأرض لتكون عبثا للطغاة العابثين المجرمين المستكبرين المستهترين بحياة الناس، لكنه رسم السنن التي تحكم هذه الحياة في الأسباب والنتائج. والمشكلة عند المستضعفين أحيانا تعود إليهم هم في إعراضهم عن تلك السنن المهمة التي رسمها الله سبحانه وتعالى وقاعدة الأخذ بالأسباب بناء على ذلك. فالجهل بهذه الحقيقة يترتب عليه الكثير من الأخطاء في واقع الناس وفي مواقفهم، لأن حالة الجهل تؤدي إلى حالة اليأس، فالبعض بناء على ذلك إما يذهب في الولاء للمستكبرين الذين هم منحرفون عن نهج الله عن خط الله ومستكبرون عن ذلك وطغاة جبابرة ظالمون، وإما في أن يبقى في وضعيته في حالة استسلام كامل وخضوع لهم ولو لم يكن مواليا لهم، لكن من دون أي تحرك أو اتجاه نحو الأخذ بالأسباب للخلاص من طغيانهم وظلمهم وجبروتهم. ولهذا عندما نتأمل في واقع أمتنا الإسلامية وشعوبها، بالذات الشعوب قد تكون في حالة استضعاف أوقعت نفسها فيها، ولو أنها تمتلك من الطاقات والقدرات والأسباب القوة التي لو أخذت بها واستفادت منها وفعلتها تغير واقعها تماما،
يعني من المؤسف أن تقول عن أمة ملياري مسلم تصفهم بالاستضعاف، ولديهم ما لديهم من إمكانات، من قدرات، من وسائل، من أسباب، لكن لم يتجهوا للاستفادة من شيء، لأن الحالة حالة تيه، وهذا شيء مؤسف جدا، حالة تيه وغفلة وضياع. لكن في مقدمة ما يفيد الناس هو أن يعالجوا جهلهم بهذه الحقيقة، وأن يرسخوا إيمانهم بوعد الله الحق، وبهذا يتعاملون مع وعود الله الصريحة الواضحة لهذه الأمة المسلمة في كتابه الكريم الذي هو وحي من الله أوحاه على عبده ورسوله خاتم النبيين والسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو أوحاه إليه وأوحى فيه تلك الوعود، الوعود الصريحة الواضحة المهمة. مثلا فيما يتعلق بالصراع مع العدو الإسرائيلي، عدو اليهودي الصهيوني الإسرائيلي المستكبر الذي بلغ في علوه وعتوه واستكباره وطغيانه وإجرامه مستويات رهيبة في هذا العصر، ولربما وبالتأكيد بحسب ما يذكره التاريخ وذكره القرآن نجد أنهم قد فاقوا فرعون. الله قال عن فرعون إن فرعون علا في الأرض، يعني طغى وتكبر وبلغ مبلغا سيئا جدا في ذلك، لكنه قال عنهم ولتعلن علوا كبيرا، يعني التعبير القرآني يفيد أن علوهم أكبر حتى من علو فرعون. العلو هو بنفسه طغيان كبير واستكبار كبير، ولكن وصفه أيضا بأنه علوا كبيرا، قال عنه علوا كبيرا. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن علوهم وطغيانهم وإفسادهم في الأرض واستكبارهم ماذا قال مع ذلك؟ ذكر نهاية بهذا العلو والعتو في مرته الأولى وقال عنها وكان وعدا مفعولا، قد حصل علوهم وعتوهم في لأنه قال مرتين، وبعث عليهم عبادا أولي بأس شديد ودمروهم تدميرا هائلا جدا، وأكثر المؤرخين وأصحاب السير يعتبرون تلك المرة التي سلط الله فيها عليهم بابل، الدولة البابلية التي سحقتهم ودمرتهم ووصلتهم إلى ما وصلوا إليه، والله أعلم. لكن يقول عن المرة الآخرة، يعني المرة الآخرة من المرتين، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، ويقول كسنة ثابتة لأي مرة أخرى، لأي كرة أخرى، لأي عودة أخرى إلى ذلك الطغيان، إلى ذلك العتو، إلى ذلك الإفساد، إلى ذلك الإجرام، وإن عدتم عدنا، وعود صريحة وحقائق مؤكدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، صريحة وبينة، لأن هذا فعلا مرتبط بعدل الله، بحكمة الله، بعزة الله، والعزيز عزته أنه لن يترك المجال لهم إلى ما لا نهاية في حالة عتو إجرام رهيب جدا، الحالة التي وصلوا إليها

0: الإيرانية هم يقولون أن سيطرة العدو الإسرائيلي أصبحت أمرا واقعا، لا مناص منها ولا خلاص منها، وإنما بقي كيف يتكيف الناس معها، كيف يقبلون بها، كيف يذعنون لها، كيف يتماشون معها، كيف يرتبون أمورهم بناء على ذلك. وينظرون إلى من يثقون بالله يوعده الحق لأنهم لا يمتلكون الخبرة السياسية والفهم السياسي، بل إنهم أكثر من ذلك حمقى يكابرون الحقائق، يتنكرون للحقائق الواضحة، وهم هم الحمقى والأغبياء جدا، لأنهم يجهلون حقائق كبرى، حقائق تاريخية متغيرات على مدى الزمن، وينظرون إلى الأمور بنظرة سطحية تماما، ينظرون إلى أن ذلك الكيان الإجرامي المتوحش هو في نفسه لا يبتني على أسس صحيحة قابلة للبقاء. هذا الشيء يعرفه الكثير حتى داخل العدو نفسه، داخل كيانه. ثم سنن الله سبحانه وتعالى، الجهل بالله، بسننه، بأسمائه الحسنى، هذا له تبعات خطيرة على مستوى المواقف الخاطئة، الولاءات الخاطئة. الخضوع والولاء لعدو هو حقود جدا، وأسوأ عدو، عدو بلغ أسوأ مستوى من ولائه للشيطان، من ارتباطه بالشيطان، من إجرامه، من توحشه، من سوءه. يعني ليس هناك ما يشجع على القبول بالولاء له أو التطبيع معه أو غير ذلك. الحالة معه حالة خطيرة جدا، قتل وإجرام وطغيان، واتجاهه ومعتقده قائم على أساس أن يسيطر على هذه الأمة، أن يبيد هذه المجتمعات، ولا يعتبرها حتى في مستوى البشر، لا يعترف لها حتى بأنهم لهذه الشعوب بأنهم من الناس، لا يعتبرهم في مصاف الإنسانية، في مستوى الإنسان يعتبرهم حيوانات، ويصرحون بذلك. من هم في مستوى باسم وزراء في كيان العدو، في منظومته من القادة المجرمين، يعبرون عن هذه الرؤية كما هي في تلمودهم، كما هي في مدارسهم، كما هي في ثقافتهم، كما هي في إعلامهم. لا يعتبرون العرب ولا يعتبرون المسلمين من البشر، لا يعتبرونهم بشرا، يعتبرونهم مجرد حيوانات في أشكال آدمية، ويعتبرونهم سيئين للغاية، ويستبيحونهم بكل أشكال الاستباحة، الاستباحة بالقتل والإبادة حتى للأطفال، للنساء، وحتى الحخامات اليهود يصرحون بالاستباحة للأطفال والنساء وجواز قتلهم دينا. ثم حالة العقدة والحقد الشديد جدا لدى اليهود هي بالشكل الذي يمكنهم من ذلك، يعني هم لا يمتلكون ذرة من المشاعر الإنسانية. يتباهى المجندون والمجندات في الجيش الإسرائيلي بما قتلوا من أطفال، حتى النساء مجندات في الجيش الإسرائيلي، في العصابات الإسرائيلية التي تسمى جيشا، تتباهى الواحدة منهم بما قتلت من أطفال فلسطينيين، تستمتع وهي تقتل الأطفال، وينشرون مشاهد فيديوهات لذلك. في هذه الأيام منعوا حتى دخول المصاحف كتاب الله إلى قطاع غزة، ويقتلون الناس يوميا، جرائمهم الفظيعة في لبنان بشكل مستمر، والمزيد من التوقلات، المزيد من مساعيهم لإحكام السيطرة وفرض حالة الاستباحة على أبناء هذه الأمة للدم والعرض والمال والمقدسات وكل شيء. فتجاه هذا الطغيان والإجرام تحتاج هذه الأمة إلى أن تعود إلى الله، وأن تؤمن بأن وعده حق، لتتحرك لمواجهة طغيانهم بأمل، بثقة بوعد الله، وهي تعي فعلا أن الله سيحقق وعده وسيسقط ذلك الطغيان. ولكن على هذه الأمة التزامات، التزامات عملية، التزامات إيمانية، لابد أن تصحح وضعها بناء على ذلك، وتتحرك وفق هدى الله، وفق تعليمات الله، لتسير في الاتجاه المتوافق تماما مع تدبير الله سبحانه وتعالى، لتكون مع الله ويكون الله معها. الوعد الصريح في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الوعد الصريح في قول الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الوعد الصريح في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الوعد الصريح في قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وعود صريحة، وعود وعود من الله، وهي كلها حق وتتحقق. علينا أن نسير في إطار التدبير الإلهي والتوجيه الإلهي، ولا نضيع أنفسنا وراء الأعداء. عرب الهاتون وراء أمريكا، وهي داعمة بشكل مطلق للعدو الإسرائيلي ومتبنية لتوجهه، وهي متجهة في الاتجاه الصهيوني، وهي شريكة له في جرائمه وفي عدوانه وفي سياساته وفي نفس الأهداف التي يعلنها. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: غدا سيفصل.
1: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة بلا أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.

ما لهم

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا، ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
1: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. نعوذ بك من صاحب يغوي أو هوى يرضي

0: مع استمرار الاستباحة الصهيونية للبنان بغطاء رسمي وطموح بجر لبنان إلى الحظيرة الأمريكية والإسرائيلية، يبعث حزب الله برسائل الردع ومشهدية المواجهة، بما يؤكد أن ما يحمي لبنان ويصون كرامته هو مراكمة عناصر القوة والمنعة رغم ضراوة المواجهة.
1: من هدنة العشرة أيام إلى هدنة الأسابيع الثلاثة، لا شيء تغير في لبنان إلا مشهد الرد المتصاعد من حزب الله على اعتداءات العدو الإسرائيلي. الموقف الرسمي ممثلا في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يسعى لجري لبنان إلى مربع إعادة تشكيل النفوذ على حساب توازنات مختلة لنتائج المعركة. وفي السياق، عقد قائد الجيش اللبناني ورئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار اجتماعا وصف بالاستثنائي لمناقشة الوضع الأمني مع استمرار الاعتداءات الصهيونية، لكن دون إعلان تفاصيل تذكر، إلا أن الاجتماع جاء دون إشعار مسبق للجيش اللبناني، ما يعكس الدور الفاعل للاعب الخارجي في إدارة المسار الرسمية. وحتى المشهد الرسمي لم يخلو لهواة التطبيع بعد المعارضة الواضحة من قبل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من إجراء مفاوضات مباشرة. تنقل مصادر مطلعة على موقف بري بأنه يعتقد أن على بيروت السعي إلى اتفاق عدم اعتداء لا إلى اتفاق سلام، وحتى تلك الزعامات المؤيدة للتفاوض المباشر تتباين حول شكل وأهداف هذه المفاوضات، ما يعكس هشاشة الموقف الرسمي وأخطر منه خطورة هذا المسار، حيث ينزلق بلبنان إلى الحظيرة الأمريكية الإسرائيلية دون فكاك منه. في مقابل هذه الصورة، يعمد حزب الله إلى صناعة مستقبل يفخر به لبنان رغم قتامة المشهد. يبعث المجاهدون برسائل في صميم المواجهة من مشهد يخاطب العقل والوجدان، ويؤكد أن هذا المسار وما يحمي لبنان، وهذا ما يردع أعداءه، ويذكر من يهرولون وراء خيار التطبيع أو قل الوهم بأن ما يحمي لبنان هي مراكمة القوة بوجه عدو متوحش أذاق لبنان ويلات الحروب والاعتداءات. حينها لم تكن ثورة إسلامية في إيران ولا مقاومة إسلامية في لبنان.

0: أفادت مصادر فلسطينية عن استشهاد مواطن بنيران العدو في خان يونس وإصابة آخر بنيران مسيرة شرق دير البلح. وأعلنت الصحة بغزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 7 شهداء و26 جريحا في 48 ساعة، وأضافت أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 828 شهيدا و2342 جريحا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 72,608 شهداء و172,445 جريحا منذ بداية العدوان. كعادته نكث العدو اليهودي بالبروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وعجز الوسطاء عن توفير الضمانات لتنفيذ الاتفاق، يهدد بقاء آلاف المرضى على قيد الحياة بسبب منع خروجهم للعلاج. هذا التقرير يلقي الضوء على جانب من ذلك.
1: فال قاعدين في كياس بنعبيهم، كياس بنحط فيهم يا عمي، في كياس.
2: حسبي الله ونعم الوكيل.
3: 205 أيام من هدنة لم تتحقق في غزة، ولا يعرف حتى الآن على وجه الدقة كيف يحسب الصهاينة إنجازاتهم اليومية. هل بالمتر وخط شرم الشيخ الأصفر قد قضم أكثر من نصف مساحة القطاع؟ أم بالنفس وهم يزهقون منها في متوسط كل يوم 4؟ أم بالخروج وقد ارتكبوا منها أكثر من 3000 قصف وقنص وتوغل واقتحام؟ أم باحتباس أكثر من 18,000 مريض غزاوي من ذوي الحالات الأكثر احتياجاً لتلقي العلاج في الخارج؟
4: نحن لدينا 18,300 تحويلة، منها 3,500 تحويلة عاجلة ومهمة جداً. جميع ما خرج من المرضى إلى الآن عن طريق معبر رفح أو عن طريق معبر كرم أبو سالم هم 715 مريض، وهذا عدد قليل جداً مقارنة بالآلاف التي تحتاج إلى علاج من مختلف التخصصات.
3: بعد 6 أشهر من اتفاق لوقف إطلاق نار لا تتوقف ومن بروتوكول إنساني لفك حصار لا يتفكك، كيف يحصل اليهود خسائرهم اليومية في القطاع؟ هل بنقصان مخزون الذخائر التي تسفك الأرواح؟ أم بمهدور أعداد القذائف التي تقطع الأطراف؟ أم بمنزوف صناديق الرصاص التي ترمل النساء وتيتم الأطفال وتثكل الأمهات؟
4: لا زال الاحتلال أيضا يمنع دخول المعدات الطبية والمستهلكات الطبية خصوصا المعدنية منها، ويمنع دخول الأجهزة الطبية وأجهزة الأشعة والتشخيص إلى قطاع غزة. هذا يفاقم المعاناة. هناك أيضا الحالات التي لا نستطيع إجراء العمليات لها، مثل عمليات بسيطة مثل القسطرة القلبية كنا نجريها بشكل يومي في قطاع غزة. الآن الاحتلال يمنع دخول حتى الدعامات القلبية إلى قطاع غزة.
3: بعد نصف عام من خديعة كبرى ووقيعة خزوة لم يكن الإخوة من وقعوا فيها، بل هم من صنعوها ووقعوا عليها. بعد نصف سنة مما تبقى من أرض غزة وممن نجا من سكانها، بلغ إبداع الصهاينة في وحشية الإبادة منتهاها، وتجاوز خذلان الأمة لفلسطين زباها، وفي كبد الصمود لأهل غزة أن يتساءلوا بمرارة أيان ينال ترامب جائزة السلام وأيان يلاقي العرب جريرة الاستسلام.
0: أكد مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة مرير البرش أن الأوضاع الصحية في القطاع بلغت مرحلة الانهيار شبه الكامل. البرش ذكر أن 16 مستشفى فقط لا تزال تعمل من أصل 38 مستشفى في القطاع بقدرات تشغيلية محدودة جدا نتيجة الدمار الممنهج الذي طال مراكز الإسعاف ومحطات الأكسجين، وحذر من توقف وشيك لما تبقى من مستشفيات نتيجة النقص الحاد في الأكسجين ومنع إدخال معدات الصيانة اللازمة للمحطات الحيوية. وأكد أن مرور أكثر من 200 يوم على إعلان وقف إطلاق النار لم يغير الواقع المأساوي، وأن الهدنة المعلنة لم تترجم إلى استقرار صحي. تعرض ناشطو سطو للصمود للضرب والتعذيب المهين على أيدي قوات العدو الإسرائيلي عقب القرصنة على مراكب الأسطول واقتيادهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
5: تقطعت السبل بأسطول الصمود العالمي بعيدا عن قطاع غزة بقرصنة صهيونية عابرة للمياه الدولية، عكست حقيقة واحدة يرويها نشطاء الأسطول وهي دموية الاحتلال الإسرائيلي، نقطة تحريك هذا الحراك الرمزي للأسطول. وناشطوه يؤكدون لم تكن تبحر نحو غزة سفن عابرة، وإنما فعل عصيان ضد نفاق نظام عالمي يستبيح الدماء على حساب المصالح.
6: احتجزنا لمدة 40 ساعة، 60 شخصا أي ثلث المضربين عن الطعام الذين كانوا معنا. أما 120 شخصا الآخرين فلم يكن لديهم ما يكفي من الطعام أو الماء. أجبرنا على النوم على الأرض التي كانت تغمر بالماء مرارا وتكرارا، وتعرضنا للضرب عدة مرات وأيدينا موثقة خلف ظهورنا.
7: إذا كنت تستطيع أن ترى فمل المحتمل أن أنفي مكسور، أضلاعي تؤلمني بشدة، وربما هناك شيء آخر مكسور أيضا، لا أعرف، وساقي كذلك. كانوا يركلوننا ويلكموننا ويسحبوننا على الأرض حتى إننا سمعناهم يطلقون النار على الناس.
5: وأعلن 3 ناشطون أستراليون شاركوا في أسطول الصمود العالمي بدء إضرابنا عن الطعام في جزيرة كريت اليونانية، في حين يحتجز العدو الإسرائيلي 2 من زملائهم بعد اعتراضه الأسطول الساعي لكسر الحصار عن قطاع غزة. وأعلنت السلطات اليونانية نقل 31 ناشطا من أصل 175 إلى مستشفى في كريت، في حين أعلنت السلطات التركية وصول نحو 60 بالطائرة إلى أسطنبول. وسبق وأن اعترضت بحرية العدو الإسرائيلي جميع سفن الأسطول 42 الساعي إلى كسر الحصار على غزة وإيصال مساعدات إنسانية، لكن الأسطول أوصل أكثر من رسالة وعلى مستوى عالمي. لقد كتب بعض المشاركين في الأسطول أن المأساة ليست في جهل مآسي غزة، لكنه لا يملك الشجاعة لمواجهة من يتحمل المسؤولية، وإلى أي حين تتغير هذه المعادلة؟ لقد كتب بعض المشاركين في الأسطول أن المأساة ليست في جهل مآسي غزة بل في الجبن السياسي. العالم يعرف ما يحدث، لكنه لا يملك الشجاعة لمواجهة من يتحمل المسؤولية، وإلى حين تتغير هذه المعادلة سيظل فعل أسطول الصمود يدوي أن غزة ليست وحدها ولن نستسلم أبدا.
0: توغلت دورية للعدو الإسرائيلي في وادي الرقاد بريف درعا وفتحت النار قبل أن تعود وتنسحب باتجاه الجولان المحتل، بحسب مصادر سورية. وفي وقت سابق أفادت مصادر سورية أن قوات العدو أطلقت 5 قذائف من قاعدة الحميدية العسكرية التي تسيطر عليها باتجاه الأطراف الغربية لسد المنطرة في ريف القنيطرة الأوسط دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية ومادية. وأضافت المصادر أن قوة تابعة للعدو توغلت داخل بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي تزامنا مع تحركة عسكرية لوحظت في محيط المنطقة الحدودية. أطيل خطيب مقام السيدة زينب في ريف العاصمة السورية دمشق الشيخ فرحان حسن المنصور في حادثة أثارت ردود فعل واسعة. المنصور عرف بدعوته إلى التهدئة ونبذ الفتنة ما ضعف من وقع الحادثة في الأوساط المحلية.
8: تطور بالغ الحساسية، اغتيال خطيب مقام السيدة زينب بريف العاصمة السورية دمشق الشيخ فرحان المنصور هز الشارع السوري في حادثة تتجاوز كونها جريمة جنائية عابرة لتفتح الباب أمام أسئلة خطيرة تتعلق بالسلم الأهلي وطبيعة المرحلة التي تعيشها البلاد. الشيخ المنصور عرف بمواقفه ودعوته المستمرة إلى التهدئة ونبذ الفتنة والحفاظ على الاستقرار بين مكونات المجتمع السوري، لذا جاءت عملية اغتياله لتثير موجة واسعة من الإدانة والاستنكار كحدث لا يمكن فصله عن المناخ المشحون الذي تعيشه البلاد. الهيئة العلمائية الإسلامية لأتباع أهل البيت في سوريا سارعت إلى دعوة السوريين للحذر من التحريضات المغرضة والدعايات السامة التي يراد منها فتح أبواب الفتنة، ولكن ما جرى يطرح تساؤلات أعمق. كيف يمكن لسلطة تقدم نفسها ضامنة للسلم الأهلي أن تشهد البلاد في ظلها هذا المستوى من الاحتقان وعمليات استهداف شخصيات دينية جامعة؟ وكيف يمكن الحديث عن الاستقرار بينما ينتشر خطاب التحريض الطائفي ويعاد إثارة الانقسامات المذهبية ويدفع السوريون نحو صراعات داخلية تستنزف ما تبقى من مجتمع أنهكته الحرب؟ خلال الأيام الماضية تصاعدت حملات التحريض ضد مكونات سورية عدة ولا سيما ضد العلويين عبر تعميم صور ومقاطع لجرائم النظام السابق ومحاولة إلصاق المسؤولية بمكون كامل، في خطاب جماعي خطير يفتح الطريق أمام الثأر والكراهية. ويرى مراقبون أن هذه الأجواء لا تنفصل عن أزمة أعمق تعيشها سلطة الجولانية من تراجع أمني وضغط اقتصادي وعجز عن معالجة الأزمات المعيشية، ما يجعل الاستثمار في الانقسامات الداخلية وسيلة للهروب إلى الأمام. في وقت ينشغل فيه السوريون بالفتن والجوع والخوف، يواصل العدو الإسرائيلي فرض وقائع جديدة في الجنوب السوري عبر توغلات متكررة وقواعد عسكرية وإعادة هندسة الجغرافيا الميدانية وسط صمت رسمي لافت.

أكدت قيادة القوى البحرية لحرس الثورة الإسلامية أنه تم وضع قواعد الإدارة الجديدة للخليج وسيتم تطبيقها بناء على التوجيهات التاريخية لقائد الثورة الإيرانية السيد مجتبى خامنئي. وأوضحت أنه من خلال سيطرتها على نحو 2000 كيلومتر من الخط الساحلي الإيراني في الخليج ومضيق هرمز، ستجعل هذا المسطح المائي مصدرا للرزق والقوة للشعب الإيراني العزيز، وكذلك مصدرا للأمن والازدهار للمنطقة. من جهة أخرى، رأت قيادة القوى البحرية أن ركاب أسطول صمود المتجهة إلى غزة وجنود مضيق هرمز سيوقظون العلم ضد جبهة إبستين. بدوره أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني إعداد مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز يمنع السفن الإسرائيلية من العبور في أي وقت، وأشار إلى أن مشروع القانون يمنع سفن الدول المعادية من عبور المضيق ما لم تدفع تعويضات عن الحرب. وأوضح أن مشروع القانون يسمح لباقي السفن بالعبور بعد الحصول على تصريح وموافقة إيران. وأضاف مشروع القانون بشأن المضيق سيتم اعتماده بمراعاة القوانين الدولية وحقوق دول الجوار، ولفت إلى أن حركة السفن في مضيق هرمز لن تعود كما كانت قبل الحرب. سياسيا، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي بحث باتصال مع نظيره الكوري الجنوبي مبادرات إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية دون أن تورد تفاصيل أخرى. وفي غضون ذلك قال نائب وزير الخارجية إن إيران لديها الجاهزية الكاملة لمواجهة أي اعتداء، وأشار أن بلاده قدمت إلى باكستان مقترحان لإنهاء الحرب المفروضة علينا بشكل نهائي. وقال إن الكرة الآن في ملعب أمريكا لتختار نهج الدبلوماسية والاستمرار في المواجهة. وفيما أعرب عن استعداد لمسار الدبلوماسية والمواجهة لضمان مصالح إيران وأمنها القومي، أكد أن طهران ستظل على تشاؤمها وعدم ثقتها في أمريكا ونزاهتها في مسار الدبلوماسية. أعلنت السلطات القضائية الإيرانية إعدام جاسوسين بعد إدانتهما بالتعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد، إثر محاكمة قانونية وموافقة المحكمة العليا للبلاد على الأحكام الصادرة بحقهما. وقالت وكالة مهر إن واحد من الجاسوسين أو الجاسوسين قام بجمع معلومات استخباراتية قرب موقع نطنز النووي في أصفهان بوسط البلاد بحسب وسائل إعلام إيرانية، فيما قام الآخر بإرسال معلومات حساسة عن البلاد إلى ضابط في الموساد. كما أوضحت وكالة فارس نقلا عن السلطات القضائية الإيرانية أن أحد الجاسوسين قام بجمع معلومات عن شخصيات حكومية ودينية ومحلية مهمة، بالإضافة إلى مراكز حساسة مثل منطقة نطنز، وقام بإرسالها إلى عناصر الموساد. وعنت السلطات الإيرانية عن اعتقال 9 جواسيس لصالح الموساد نهاية أبريل الماضي في كرمان. وأدان القضاء الإيراني المعتقلين بالتجسس ونقل وتوزيع الأسلحة وتقديم المعلومات للعناصر المعادية في الفضاء الحقيقي. نقلت صحيفة بلومبرغ عن مسؤول إيراني وصفته بالرفيع الحديث عن البدء بالفعل في خفض إنتاج النفط كخطوة استباقية لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية. ونقلت بلومبرغ عن مسؤولين أن إيران اكتسبت خبرة في وقف آبار النفط مؤقتا دون إلحاق أضرار دائمة بها، فيما أكد اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران أن لديه ما يكفي من الخبرة والتجربة في مواجهة هذا النوع من التحديات. وفيما عبر عن عدم قلقه أوضح أن جهود ضخ النفط المتواصلة لا يمكن أن تستمر إلا لفترة محدودة، وأن المسألة بالنسبة لإيران هي القدرة على تحمل الألم الاقتصادي لفترة أطول من واشنطن، وإن إيران أمامها تقريبا شهر قبل أن تنفذ قدراتها التخزينية. كما أكد أن مخاطر خفض إنتاج النفط قابلة للإدارة عبر خبرات اكتسبناها من فترات العقوبات السابقة. أعلن مسؤول أمريكي مغادرة حاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد آر فورد المنطقة بعد أن ظلت متمركزة في أقصى شمال البحر الأحمر. أوضح المسؤول الأمريكي لوكالة الأنباء الفرنسية أن حاملة الطائرات فورد
تتمركز حاليا في منطقة المسؤولية التابعة للقيادة الأوروبية الأمريكية، مشيرا إلى أن عدد السفن البحرية الأمريكية المتبقية في المنطقة يبلغ 20 سفينة، بينها حاملات طائرات USS أبراهام لينكولن USS جورج إتش دبليو بوش. من جانبها قالت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن الحاملة ستغادر المنطقة خلال الأيام المقبلة متجهة إلى مينائها في ولاية فيرجينيا على أن تصل في منتصف مايو الجاري. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن عن اندلاع حريق في غرفة غسيل الملابس على متن حاملة الطائرات، ما أسفر عن إصابة بحارين اثنين وإلحاق أضرار بنحو 100 سرير لتبرير خروجها من ساحة المعركة، بعد أن أعلن اليمن أنه لن يسمح باتخاذ البحر مسرحا للاعتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران. تعيد واشنطن تدفيع

0: تأتي الخطوة في وقت كشفت فيه بيانات ملاحية عن حركة جسر جوي مكثف لنقل الذخيرة من القواعد الأمريكية في ألمانيا باتجاه المنطقة، ما يشير إلى أن واشنطن تستعد لجولة هجومية وشيكة ضد إيران. في توزيع صفقة التسليح، نالت الكويت حصة الأسد بصفقة بلغت 2.5 مليار دولار لإنشاء نظام قيادة قتالي متكامل، ما يضع علامة استفهام كبيرة عن طبيعة الدور القادم لدول الخليج. تلتها قطر بصفقات منظومات باتريوت وصواريخ دقيقة، ثم كيان العدو بقرابة مليار دولار لتعويض مخزون الذخائر الذكية. يحاول الأمريكي في سياق استعداده للجولة الجديدة تدارك نقاط ضعف المواجهة السابقة وتعويض خسائره من الذخيرة، لا سيما الاعتراضية، عبر ترميم المظلة المثقوبة بضخ أحدث تكنولوجيا الاعتراض، في محاولة ليس للدفاع عن أنظمة الخليج بل لحماية مصالحه فيها. بالتزامن مع الإعلانات الرسمية، رصدت مواقع تتبع ملاحية حركة غير عادية لسفن شحن وطائرات نقل عسكرية عملاقة تنطلق من قاعدة رامشتاين في ألمانيا صوب موانئ حيفا وجبل علي والقواعد الأمريكية في الخليج، مع إشعارات أبلغ فيها الأوروبيون عن تأخر تسليم صفقاتهم من الأسلحة الأمريكية. وتشير تقارير إلى أن الشحنات تضم كذلك ذخائر هجومية سلمت للكيان، وأن ما يجري هو محاولة إنعاش عسكرية لمواجهة خطر الهجمات الإيرانية أمام القدرات الإنتاجية الذاتية لطهران. الأخطر من ذلك وفقا لصيغة الصفقة وأرقامها أن واشنطن تسعى في المواجهة القادمة لتوريط دول الخليج أكثر بربطها بأمن الكيان بشكل مصيري عضوي أمني وعسكري.
1: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة أن العدو الإسرائيلي أرسل أنظمة أسلحة متطورة بما في ذلك ليزر متقدم إلى دولة الإمارات لاعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية خلال الجولة الأخيرة. ونقلت فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة قولها إن الأسلحة الإسرائيلية المتقدمة أو المقدمة للإمارات شملت نظام المراقبة سبيكتر ونسخة من نظام الدفاع بالليزر آيرون بيم، كما كشفت أن كلا النظامين أرسلا إلى الإمارات إلى جانب عشرات الجنود الإسرائيلي لتشغيل النظامين، وأن أنظمة أسلحة إضافية نشرت في الإمارات مع مزيد من الأفراد الإسرائيليين ليسوا أعدادا قليلة. وأشارت إلى أنه ولمواكبة وتيرة الحرب قدم الكيان الإسرائيلي للإمارات أسلحة كانت في مرحلة النموذج الأولي أو لم تدمج بالكامل في أنظمة الرادار الإسرائيلية. وعلى صعيد الخسائر نتيجة الضربات والعمليات الإيرانية ردا على العدوان المنطلق من الإمارات ودول خليجية أخرى، ذكرت فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة أن عمليات الرد الإيرانية أدت إلى إرهاق مخزونات صواريخ الاعتراض المكلفة للولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج، وأضافت بعض صواريخ الاعتراض المستنزفة يكلف ملايين الدولارات لكل صاروخ ويستغرق إنتاجه شهورا. هذا وقدرت مراكز دولية مختصة أنه بحلول وقف إطلاق النار المؤقت كانت القوات الأمريكية قد استهلكت نصف مخزونها من صواريخ ثاد وباتريوت المتطورة. لسنوات طويلة قبل أو قيل إن القواعد الأمريكية في منطقتنا هي حصون لا تخترق، لكن ما كشفته CNN مؤخرا قلب الطاولة، فالحقيقة اليوم هي أن هذه القواعد لم تعد درعا بل تحولت إلى أهداف مكشوفة تماما أمام دقة الصواريخ والمسيرات الإيرانية.
2: تفاصيل حساسة ومعلومات جديدة وشواهد إضافية على ما سبق أعلنتها الجمهورية الإسلامية عقب كل عملية. تحقيق شبكة CNN الأمريكية عن 16 منشأة عسكرية أمريكية في 8 دول في المنطقة يؤكد تضررها بشكل بالغ جراء الردع الإيراني، بعضها خرج عن الخدمة فعليا. مصادر أمريكية وصفت الهجمات بأنها سريعة وموجهة وعمليات جراحية وبتقنيات تكنولوجيا متقدمة لم يسبق لهم رؤيتها. إيران لم تضرب عشوائيا، هكذا قال التحقيق الصحفي للشبكة الأمريكية، بل استهدفت أغلى ما تملكه واشنطن، طائرات بوينغ سنتري التي تكلف نصف مليار دولار وتعتبر عين أمريكا في الخليج. كما تم استهداف قباب الرادار الحساسة وأنظمة الاتصالات المعقدة، كلها كانت في مرمى نيران الردع الإيراني، إحدى القواعد دمرت فيها كل قباب الرادار في شهر واحد فقط، باعتبار هذه الأنظمة عصب الدفاع الجوي الأمريكي الذي يصعب جدا استبداله. يتساءل صانع التحقيق في CNN الأمريكية عن سر سيادة التكنولوجيا لإيران، ويجيب عن نفسه بأن إيران اليوم تمتلك صورا فضائية بدقة مذهلة عبر أقمار صناعية متطورة يجعلها ترى كل شبر داخل تلك القواعد، ولأول مرة في التاريخ تجد أمريكا نفسها أمام خصم يراها من فوق بوضوح تام ويملك الجرأة والقدرة على التنفيذ. هذا الواقع الجديد كما يقول التحقيق جعل حتى أقرب حلفاء واشنطن كالسعودية يعيدون حساباتهم، فالرسالة الإيرانية كانت واضحة، التحالف مع واشنطن ليس صك أمان وهذه القواعد ليست منيعة. ويخلص التحقيق في هذه الشبكة الأمريكية إلى أن الوجود العسكري الأجنبي في الخليج بات عبئا على المنطقة ومصدرا للتوتر لا للأمن، والضربات الإيرانية وإن اعتبرت ردا عسكريا لكنها كتبت إعلان نهاية لزمن الوصاية الأمريكية. وكثيرا ما أكد مراقبون أن الأمن الحقيقي لن يأتي من قواعد عسكرية أجنبية بل من تعاون دول المنطقة مع بعضها، بعيدا عن مصالح وحروب وصراعات واشنطن التي لا تنتهي. وهذه دعوات إيرانية متكررة سبقت الحرب وتزامنت معها وأعقبتها، لكن أحدا في الخليج لم يلتقطها، ويبدو أن هذا التجاهل سيستمر دون إدراك أن دوام الحال من المحال.
1: أعلن البنتاغون الأمريكي إبرام اتفاقات مع 7 شركات تكنولوجية تتيح له استعمال برامجها للذكاء الاصطناعي في عملياته التي تشمل التخطيط للمهام وتحديد آلية الأهداف وبرامج القتل ذاتية التشغيل. البنتاغون أشار في بيانه إلى أن الشركات التي اتفق معها هي SpaceX الشركة الأم لمختبر الذكاء الاصطناعي XAI وأوبن AI وجوجل وإنفيديا وريفليكشن ومايكروسوفت وشركة EWS التابعة لشركة أمازون والمتخصصة في الحوسبة السحابية. ولم تشمل الاتفاقات شركة أنثروبيك التي تخوض نزاع مع البنتاغون بسبب تمسكها بوضع ضوابط لكيفية استخدام الجيش لأدوات الذكاء الاصطناعي التي تطورها، على الرغم من زيارة الرئيس التنفيذي للشركة البيت الأبيض الأسبوع الماضي حيث أجرى محادثات وصفها متحدث باسم البيت الأبيض بأنها مثمرة وبناءة. أكد متحدث البنتاغون لشبكة فوكس نيوز صدور قرار من وزير الحرب بسحب 5000 جندي من ألمانيا، وتوقع أن يكتمل الانسحاب خلال نصف عام إلى عام تقريبا. بالتزامن أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على قطاع السيارات في الاتحاد الأوروبي، يأتي ذلك وسط توسع الخلافات الأمريكية الأوروبية على خلفية الحرب على إيران.
0: من التهديد إلى التنفيذ، الولايات المتحدة الأمريكية تطبق اتجاهات ترامب بسحب القوات العسكرية المنتشرة في أوروبا. بدأت إدارة ترامب من ألمانيا حيث أصدر البنتاغون أوامر بسحب 5000 جندي من ألمانيا من أصل 36,000. تبدو الفترة الزمنية لسحب القوات التي حددت حتى نهاية العام الجاري طويلة. هذا يعني أن سحب جميع القوات قد يستغرق سنوات. الأمر لا يتعلق فقط بتنفيذ الانسحاب، وإنما بالاستعداد عمليا للانسحاب من حلف شمال الأطلسي. تقول المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أليسون هارت إن الحلف تواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية لفهم تفاصيل القرار الأمريكي المتعلق بخفضها المخطط للقوات الأمريكية في ألمانيا. ارتبطت الخلافات الأمريكية الأوروبية منذ مجيء ترامب بالحرب الأوكرانية ورفع التعرفات الجمركية وجزيرة غرينلاند
3: لكنها اتسعت بشكل أكبر خلال الحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية على إيران. كررت إدارة ترامب التلويح بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي، وهو مثار القلق الأوروبي. في وقت سابق قال المستشار الألماني فريدريش ميرس إن العلاقات الأوروبية الأمريكية في أزمة حادة، وإنه الوحيد بالإضافة إلى مارك روتا الذي كان قادرا نسبيا على التخاطب مع ترامب. حدث ذلك قبل أن تنهار العلاقة كليا بين ميرس وترامب.
4: ربما أنا ومارك روتي هما الوحيدان في الوقت الحالي القادران على التحدث إليه بثقة وإيجابية نسبيا. ربما يواجه آخرون لأي سبب كان مشاكل أكثر معه. أحاول الحفاظ على علاقة شخصية جيدة، مدركا أن لدينا مسؤوليات مختلفة يميل إلى التركيز على أمريكا بينما أركز على ألمانيا وأوروبا. أخبره بذلك أيضا. يمكنني التواصل معه على أي حال عندما تغلق الأبواب، وبعد رحيل الصحافة تتحسن الأمور، لكنها لا تزال غير جيدة.
3: وسط الأزمة الاقتصادية الحادة الحالية والأزمة الطاقوية في أوروبا، عاد ترامب وهدد بفرض رسوم جمركية على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 25% على قطاع السيارات والشاحنات.
5: رفعنا الرسوم الجمركية على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي لأنه لم يكن ملتزما بالاتفاق التجاري الذي لدينا، لذلك رفعت الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات إلى 25%. هذه مليارات الدولارات تدخل إلى الولايات المتحدة وتجبرهم على نقل إنتاج مصانعهم بسرعة أكبر بكثير.
3: يقول الاتحاد الأوروبي إن هذا الإجراء غير مقبول ويشكل نقضا للاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات طويلة. المثير للمخاوف أن تكون هذه بداية سلسلة من الصدامات التجارية التي كانت قد توقفت نسبيا. مراكز اقتصادية بينها معهد كيل للاقتصاد توقع أن يؤدي القرار الأمريكي بشأن الرسوم على السيارات إلى خسارة أوروبا مليارات الدولارات، وأن تخسر ألمانيا وحدها 18 مليار يورو. التفكك الأوروبي الأمريكي مؤشر حقيقي على إمكانية رؤية مسار طويل من التحولات في المنطقة والعالم، إذ إن التحالف الأمريكي الأوروبي ارتبط بغالبية الأزمات والحروب والتدخلات بما في ذلك العسكرية.
1: أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن شركة الخطوط الجوية سبيريت الأمريكية تستعد لإيقاف عملياتها اليوم لعدم تلقيها دعما حكوميا، وأضافت أن شركة سبيريت واجهت إجراءات الإفلاس مرتين خلال أقل من عامين مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات بسبب حرب إيران. أكدت كبرى شركات النفط الأمريكية أن قطاع الطاقة يقترب من حافة الهاوية ومن نقطة تحول قد تدفع الأسعار للارتفاع الحاد في ظل استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران وإغلاق مضيق هرمز. نتابع.
6: يواجه الاقتصاد العالمي منعطفا حادا نتيجة العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران الذي ألقى بظلاله القاتمة على استقرار سلاسل الإمداد ومسارات التجارة العالمية. صحيفة فاينانشال تايمز المتخصصة بالشؤون الاقتصادية وفي تقرير جديد أكدت أن سوق النفط على بعد أسابيع من نقطة تحول قد تدفع الأسعار للارتفاع الحاد مع تراجع المخزونات عالميا بسبب أزمة مضيق هرمز. وأضافت أن المخزونات العالمية من الوقود قد تصل لمستويات حرجة بحلول نهاية مايو. ونقلت الصحيفة تحذيرات متداولين من معاناة اقتصادية شديدة وإغلاق مصانع إذا استمر اضطراب الإمدادات. وأوضحت الصحيفة نقلا عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين الأمريكية تهبط إلى أدنى مستوى موسمي منذ أكثر من عقد عند 222 مليون برميل. في المقابل نقلت وكالة بلومبرغ المتخصصة بالشؤون الاقتصادية عن الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط الأمريكية الكبرى تحذيرهم من اقتراب قطاع الطاقة من حافة الهاوية، وأن المخزونات العالمية والنفط المخزن في الناقلات يقترب من النفاد مع استمرار أزمة مضيق هرمز. التحول الكبير في أسعار الطاقة عالميا ينعكس بشكل سريع داخل الولايات المتحدة، إذ وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات، مع وصول برميل النفط إلى أكثر من 126 دولارا، وجالون البنزين إلى 4.30 دولارات، وسط مخاوف كبيرة في أوساط المختصين والداخل الأمريكي.
7: وصلت الأسعار اليوم إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات، ويتداول النفط بأكثر من 125 دولارا. نحن على بعد 20 دولارا فقط من الوصول إلى أعلى مستويات الأسعار التي شهدناها في عام 2008، وهذا يعطي فكرة واضحة عن تزايد قلق الأسواق بشأن الحرب. الكل سيتأثر في العالم حتى أمريكا، أسعار كل شيء سترتفع، لذلك سيكون لهذا تأثير متسلسل على الاقتصاد العالمي بأكمله.
8: كنت أنفق على شاحنتي حوالي 800 دولار أسبوعيا، الآن أنفق حوالي 1300 دولار.
9: الوضع صعب الآن لأن التكاليف أصبحت باهظة للغاية. عليك التفكير قبل الذهاب إلى أي مكان. ما يفعله الرئيس ترامب لا يفيد الأمريكيين.
10: أنا أقوم بإطفاء أنوار محلي عند العمل إذا أردنا أن نبقى الكهرباء مضاءة، فعلينا أن نفرض رسوما تعادل ما ندفعه.
11: وصلنا إلى مرحلة أن أقول يجب أن أعمل بجد حتى أستطيع ملء سيارتي بالوقود.
6: يظل اقتصاد العالم رهينا لسياسات التصعيد الأمريكية ضد إيران، والذي لا يهدد استقرار المنطقة فحسب، بل يدفع النظام المالي العالمي نحو نفق مظلم.
1: تجمع مئات الأشخاص في سان فرانسيسكو للمشاركة في مظاهرات عيد العمال، مطالبين بحقوق العمال على حساب المليارديرات، داعين إلى إنهاء عملية إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، وتعهد المتظاهرون بمواصلة النضال حتى نيل العدالة الحقيقية. وأسار المتظاهرون الذين انضموا إلى الناس الذين انضموا إلى المظاهرات من مختلف أنحاء منطقة خليج سان فرانسيسكو من ساحة المركز المدني إلى ساحة إم بارا كابيرو، كما تظاهرت مئات من ائتلاف عيد العمال وسط مدينة لوس أنجلوس دعما لحقوق العمال، وسط التأكيد على رفض سلطة وكالة الهجرة والجمارك والحرب التي لا تنتهي، وإنفاق مليارات الدولارات على قصف الأطفال في الخارج، بينما يستمر العجز في الولايات المتحدة على تمويل المدارس العامة بشكل أو مدارسنا العامة بشكل كامل. أكد وزير الخارجية الكوبي رفض بلاده للعقوبات الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي المجرم دونالد ترامب ومخالفتها ميثاق الأمم المتحدة. وذكر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن أمريكا أعلنت اليوم عن إجراءات قسرية جديدة تعزز الحصار الوحشي الذي يشبه الإبادة الجماعية كدليل على إفلاسها الأخلاقي، وأضاف يسبب الحصار وتشديده أضرارا كبيرة، وذلك نتيجة لسلوك الترهيب والغطرس الذي تنتهجه أمريكا، لافتا إلى بطلان الذريعة الأمريكية، وقال لا يمكن لأي شخص نزيه أن يقبل ذريعة أن كوبا تمثل تهديدا لذلك البلد.

0: دورة هذا العام من معرض تونس الدوري للكتاب لم تكن الأجواء الثقافية بمعزل عن التطورات السياسية في المنطقة، فالعدوان الأمريكي الصهيوني على إيران ترك بصمته على عناوين الكتب وعلى حضور الجناح الإيراني داخل المعرض.
1: بين رفوف الكتب تحضر السياسة بقوة، عناوين تتناول المقاومة، السيادة وصراعات المنطقة. وجدت طريقها إلى الواجهة في تفاعل واضح مع إفرازات 7 أكتوبر، وخاصة العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران.
2: الثقافة تجمع الجميع، وخاصة عندما تكون هذه الثقافة هي ثقافة المقاومة في ضد العدو وضد الإمبريالية العالمية وضد الصهيونية. فنجد اليوم في ظل الحروب التي تقام على محور المقاومة، إن كان من إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن أيضا، نرى هناك إجماع كبير نحو التضامن مع هذا المحور، وخاصة بعد الجرائم الكبيرة التي حصلت في مدرسة ميناب في إيران.
1: في الجناح الإيراني بدا الحضور مختلفا هذه الدورة، كتب فكرية وسياسية تروي تجربة الثورة، وأخرى تسلط الضوء على موقع إيران في المنطقة في ظل ما تعيشه من توترات.
3: الشعب الإيراني يدافع عن وطنه وعن هويته، هذا ما أتينا لإبرازه هنا في هذا المعرض، وذلك عبر عرض مؤلفات تعرف الزائرين بالثراء الثقافي للجمهورية الإسلامية والصمود أمام العدوان الممنهج والذي سننتصر عليه حتما.
1: لم يقتصر الأمر على العرض فقط، بل تحول الجناح إلى فضاء للنقاش، حيث تفاعل الزوار مع المضامين المطروحة وسط تضامن واسع مع الشعب الإيراني.
4: كل العناوين هنا هي دعم للمقاومة، أغلبها دعم للمقاومة، وكأن هذه الدورة كانت بالأساس دعم للمقاومة ودعم لهذه الصرخة في وجه الظلم. يعني الكتاب هو خير حافز للإنسان على أن يفكر وعلى أن يقاوم، يقاوم بكل معنى الكلمة ما تحمل من معنى، مقاومة الجهل، مقاومة الظلم، وأن يكون في سبيل الحق.
1: هكذا يتقاطع الثقافي مع السياسي داخل معرض الكتاب في دورة تعكس كيف يمكن الأحداث الكبرى أن تعيد تشكيل اهتمامات القراء وتوجهات النشر حتى داخل فضاء يفترض أنه للكتاب فقط.
5: في هذه الدورة من معرض الكتاب في تونس لا تقرأ الكتب فقط، بل يقرأ واقع المنطقة بين السطور. العناوين تغيرت والاهتمامات تبدلت، وحتى الأجنحة حملت رسائل تجاوزت الثقافة إلى السياسة لحرب تدور رحاها خارج الصفحات. سعيد الزواري، المسيرة، تونس.
0: على المستوى الوطني أصيب 4 أطفال أشقاء بجروح بليغة أثر انفجار جسم من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في قرية المكمينية بعزلة المنافرة بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة. الأطفال 4 أصيبوا بجراح خطيرة في الأطراف وأنحاء متفرقة من أجسامهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. وتندرج هذه الحوادث ضمن جرائم العدوان بحق المدنيين من خلال مخلفات المتفجرة التي تهدد حياة المواطنين خاصة الأطفال في المناطق والقرى السكنية والمزارع. شيعت اليمن بمواكب متفرقة كوكبة من شهداء معركة الفتح المولود والجهاد المقدس نصرة للأمة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي ومنافقي الأعرب.
6: ثلة من الشهداء الكرام يودعهم اليمن بكل فخر وإكبار. في محافظة صنعاء ودع أبناء مديرية الحمة الخارجية الشهيد علي أحمد علي الشمهاني، في وقت كان أبناء مديرية بني مطر يزفون شهيدهم أحمد عبد الله أحمد شيبان. إلى ذلك شيعت الجموع بمديرية سنحان جثمان الشهيد علي أحمد أحمد عيتري من أبناء قفل شمر حجة، وهنا موكب تشيع للشهيد محمد علي محسن أحمد المحضار من أبناء عسيلان محافظة شبوة.
7: قاعد مسيرة ساعة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، نقول لك كما قال الإمام علي للنبي: أفي سلامة من ديننا لا نبالي، أوقعنا على الموت وقع الموت علينا. والله ثم والله إن إحنا جاهزين الشعب اليمني بأكمله، نقاتل الكفار والمنافقين.
8: وشهيد ابن شهيد وبطل ابن بطل، واشهدوا له زملائه ورفاق دربه الذي قد سايرهم من بداية ما التحق بالمسيرة إلى الآن.
9: وحنا ماضين على دربهم ونهجهم حتى آخر قطرة من دمانا.
10: لا الذي اصطفى أخينا شهيدا الأخ المجاهد علي أحمد العتري رحمه الله، ونقدم الشهيد تلو الشهيد وإلى النصر.
7: وإن أي محتاج وأي قاضي وأي عميد وأنت الله، وأنت الله النصر يكون حليفنا.
11: أقول لسيدي ومولاي عبد المخر بدر الدين الحوثي إنا على العهد ماضون وعلى تغنى المسيرة سائرون.
12: نبعث الرسالة للعدو نقول مهما عملت مهما حصل منك ومهما حصل من غدر ومن خيانة ومن نكث العهود لن تثنينا عن مسيرتنا ولن تثنينا عن مشروعنا ولن تثنينا عن موقفنا الصامد.
6: وفي محافظة إب شيع أبناء مديرية ريم كل من الشهيد محمد جمال أحمد قعشة والشهيد عمار أحمد قائد المعمري من أبناء حجة. أبناء محافظة عمران أيضا شيعوا بموكب مهيب الشهيد محسن علي عبد ناهض في مديرية حرف سفيان.
7: وأنا متبرع بستة أولادي كلهم في الجبهة كلهم شهداء كلهم جرحى ونحن مطلوبهم في وجه الله سبحانه وتعالى.
13: كلنا ماض على هذا الدرب نعاهد الشهداء ونعاهد دماهم الطاهرة ونعاهد المسيرة القرآنية والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أننا على هذا الدرب ماضون.
14: فإنا سنكون الصخرة التي تتحطم عليها كل المأمرات، ونحن اليوم وهذا ليس أول شهيد وآخر شهيد.
9: الذي اصطفى منا والدي شهيد، ونقول سيدي ومولاي يا سيدي إنا جاهزون بسلاحنا وعتادنا وجاهزون لأن نضحي بالمزيد والمزيد، ونقول للأعداء إن جهوزيتنا عالية.
6: على طريق القدس يمضي اليمن يخوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لفلسطين وأحرار الأمة في مواجهة أمريكا وإسرائيل ومنافقي الأعراب بلا وهن ولا ضعف أو فتور.
0: وصلى للختام، وللمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة.net.ye. في أمان الله.

والحل السياسي ليس عصيا ولم يكن هو العقدة. كانت كل المكونات والقوى موشكة قبل بدء العدوان على الخروج بحل سياسي.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: يضربوا ألف مرة يرجع الضرب مندر من هو ابن أمه اللي تقدم شوية.
1: كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.
2: وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

يتعلق بموقفنا نحن فيما حصل من عدوان إسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، نحن نؤيد الرد الإيراني والشركاء في الموقف بكل ما نستطيع، بكل ما نستطيع. ونحن نتوجه بالعزاء إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني والمباركة للشهداء فيما فازوا به من الشهادة. نحن نؤكد أن أي بلد إسلامي يدخل في مواجهة مع العدو الإسرائيلي فإن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والمصلحة الحقيقية للأمة هي في مساندته وتأييد موقفه في التصدي للعدو. نحن أيضا مستمرون في الإسناد لغزة ونصرة الشعب الفلسطيني وفي حرب مفتوحة مع العدو الإسرائيلي في هذا السياق، وموقفنا ثابت ومستمر في إطار مهامنا الجهادية في سبيل الله تعالى. في سبيل الله تعالى.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
2: تسلي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
4: لحظة، انت رقمك 7-4؟
2: ايوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
7: 7-4، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: يحرقوا دمر إسرائيل،
2: يحرقوا والديهم حريق.
3: فوض
4: ناشد القائد السيد بأنه يضرب يدنا حديد.
2: اقصف تلابيه
5: زلزلك
2: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
6: وقفة إعلانية.
0: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: خليك محضر خير.
1: يا جناه ذحين امريكا وبريطانيا رجعت تضربنا.
2: لا ما هو عرب ولا مسلمين ساكتين للمساكتين ما هو. قدي اقوى مسيره تخرج في العالم الشعب اليمني مسيرات مليونيه.
3: امان يا بامن في صنعاء كل طالب مسمع.
1: اوه يعني اذا الحين رفع العطف لا ياخذ له.
4: لا ياخذ له انتم في عالم وانا في عالم. زيارة انكسرنا وحفرها ذي في صنعاء ما استرجع خطر.
0: خليك محضر خير. مع محمد النعمي وزكريا شرعي.
5: قال شعب اليمن للخصم نكبه وانتقام، شعب اليمن للخصم نكبه وانتقام، وإيران شوكة في حلوق المجرمين، والحزب عملاق اللقاء والاقتحام، وأهل العراق الصامدين الصادقين، محور صعد بالدم ما هو بالكلام، محور صعد بالدم ما هو بالكلام، يمضي على منهاج قرآني مبين، دار الفناء في خصمهم والموت حام، والضرب حلق من شمال ومن يمين، واصبح لمحورنا مهابه واحترام، واصبح لمحورنا مهابه واحترام، فالمنطقه واصبح امان الخايفين، محور مضى في درب ربي واستقام، فكس المخاضر ما يضام ولا يلين، محور على المنهاج والآل الكرام، وعلام دينه قدوة المستبصرين، محور على رؤوس المعالي والسنام، ثم العدا في كل وقت وكل حين، محور ينال الفوز في كل المهام، واكبر عداه المجرمين الكافرين، حرام ما يرجع ولا من لي جرام، حرام ما يرجع ولا من لي جرام، لو البشر في صف صهيون أجمعين، لو البشر في صف صهيون أجمعين. حيل الشاعر الأحرار أبو العباس مفلح.

0: السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم المباشر الأسبوعي. خليكم محضر خير، خليك محضر خير.
1: رحبوا جمهور إذاعة أفاق صوت الواعي البصيرة 98.5 حياكم الله وأهلا وسهلا بكم ومساكم الله بالخير والعزة والانتصار. هذا البرنامج من إعداد وتقديم محمد حسن النعمي وزكريا الشرعي، ومن الإخراج محمد عبده الجابري. ورحبوا بقي

0: حياكم الله. الله وسهلا مرحبا.
1: الله يحييك.
0: كيف حالك يا عزي؟
1: والله الحمد لله.
0: والله اليوم يا عزي اليوم خورت اجي اخزن عندك.
1: هلا وسهلا.
0: قل لي منك خيرات.
1: ما معنا اليوم من نلتقي فيه.
0: اي امانه.
1: حياك.
0: انت في عالم. وانا في عالم.
1: يا حبيبي.
0: انت بعد عملك وانا بعد عملي.
1: اها.
0: فقط قلنا ان اليوم تباسر نتجابر نخزن نبصر مالنا وما علينا وقل لنا خيرات اخبارك علومك.
1: لا الحب الحمد لله نسأل الله عنك.
0: ما بتفعل ما بتسوي؟
1: والله هلا هناك لا هنا.
0: بتشتغل
1: عندك؟
0: اينه؟
1: هنا.
0: ابلك هذا عندك قلنا نتجابر و
1: جابر براحتك.
0: وكيف الحالة الاقتصادية في البلاد؟ صابر
1: صابرة
0: عتصبر منها إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: والحالة السياسية كيفه؟
1: مش معك اليوم من هذا المجابر ما به.
0: والأمن في البلاد
1: ولا
0: هل أنت جابر يا ذاك؟
1: والأمن صابر.
0: أمن صابر
1: قط قطة
0: الله يستر. والمجال
1: ما باللوبة.
0: خلنا نكمل.
1: كمل.
0: والمجال العسكري كيفه؟ قالوا ما شاء الله في التطورات في أمور في ضخامة مه.
1: وانت إيش عليك؟
0: نشين بسر يا أستاذ محمد. نشين واحد يفتخر بوطنه، يفتخر بقوته، يفتخر ما قد عاد ما قد صنع ما قد أنجاز وزيه.
1: أيوة قد عامت
0: مه
1: رفت
0: الجبهات. بب يا ذاك عند الباري كل خير ما
1: وصار وفيه لما بتحدث عنها
0: ما ننت وين
1: جيش
0: وبتدعمه وانتو بتدعم القوى الصاروخية والطيران المسير
1: ورده.
0: ما شاء الله ما شاء الله. ناو بنصنع احنا ما بنصنع
1: عادك فيك شاك.
0: لا ما شاء الله بنبصر بنصنع ما شاء الله. وتقول وين بيصنعوا يا أستاذ محمد؟
1: وذي أنا قد حاسس.
0: لا قصي يعني لا نشين بسر يعني أم بيصنعوا يعني هل ما
1: يهمنا
0: في العاصمة في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب في
1: لنا ما تشيب هذا المعلومة.
0: لا نشين دري يعني حقنا يعني إحنا مجاهدين.
1: شدري ولا شدري غيرك؟
0: إحنا مجاهدين. كيف ما قصك؟ لا كنت خبص بتخبص يا أستاذ محمد تخبص. لا قصي بنبسر وين يعني بيصنعوا ها؟ وبنجيرانا جيراننا بنهم اختفى ولا عد له بديه ولا عد تقول وينه؟
1: حسبي الله ونعم الوكيل.
0: وين
1: دخلت هذا المجابر؟
0: ها؟
1: ايش دخلك؟
0: بلا جيرانا قلنا نطمئن عليه حنقول له خيرات مع
1: ضروري
0: حارة ولا عد بن ذيه.
1: الله يفتح عليه.
0: مع ربي
1: شو تعرف هنا؟
0: انا مع ربي الله يفتح عليه. وقلت لي ايوه اخبارك؟
1: ورجع
0: و جارنا الثاني
1: ما به ماله
0: هذاك قالوا قد بيشتغل ما شاء الله في المجال العسكري في ذيه. تقول اين بيشتغل؟ تقول اينه
1: صورتك يلقطوك.
0: اين يلقطوني؟
1: انت داري وبه
0: ما وبه
1: وبه من هذا المجابر
0: يا استاذ محمد. احنا عقل ما احنا حق هذا الخجافات وهذا حنك.
1: اليوم عندي غدوه عند غيري.
0: قال
1: من قد تعود على القلقل وينه وهذا وقالوا وسمعوا وقالوا قلنا
0: سمعت قبل يومين القارح في صنعاء قالوا مدري ما
1: وسمع قارح
0: قالوا مدري ما طلع من هانكاها. انت بصرته تقول من اينه؟
1: قارو الصنعاء.
0: ها
1: حبة الصنعاء
0: صحة صنعاء.
1: ايوه ايش دخلك؟
0: ما دخلي
1: ضروري شي تعرف.
0: ما بالله يا احنا مجاهدين
1: وش دخلنا؟
0: احنا بنصير جمعة ونحشد ونرفد ونخرج ومسيرات ووقفات ولا لا؟
1: المجاهد
0: هذا كلام منكم.
1: المجاهد حاذق والله حتى المجاهد حاذق والمواطن يجب ان يكون حاذق.
0: انا منكم
1: ما دخلنا من هذه الاسئلة
0: يا استاذ.
1: اليوم بتجابر باب مجلس قدوة في وسائل التواصل الاجتماعي تحدث وقع فعل تركوا
0: ماشي
1: او يجي جنبك واحد من هؤلاء يلتقط منك المعلومات وسربها وانت مقعي يمكن انا جابر.
0: هذا كنت فهم غلط. ما انا ما احسي هذا ولا حولي عندها ولا الاوادم ولا شيء. مالك هكذا بتفكر ومدري مالك؟
1: ايوه وهؤلاء اللي بيمسكوهم الامن والمخابرات هؤلاء اللي بيمسكوهم الامن والمخابرات منين جابوا المجابر؟ كيف لما وصلوا لهذا المجابر؟ كيف لما وصلوا لهذه المعلومات؟
0: قصدي
1: من قالوا وقلنا وفلان وسعطان وبسرنا ورينا واين ومتى وطلع من هناك ونزل من هناك والضوء لقيح من هذا المجابر. وباه بنقول لك وباه.
0: يا انا مو به ما تقلق ما تقلق علي يا استاذ محمد.
1: وباه
0: انا بينه وبه
1: ما حد ينفعك
0: ولا شيء. انا داري هذاك داري بمصلحتي مالك عيب الا خيانه الوطن يا استاذ محمد. الا اخي خط احمر خط احمر وازرق واصفر مالك. لا قصدي
1: ايضا ما دام خط احمر وازرق واصفر
0: ها
1: لا تتعداهن.
0: ما بنت حتى يا شباب احنا شيء واحد
1: احنا واحد.
0: ابناء هذا الوطن يا استاذ محمد. والله ما
1: حتى ولو هو ابوك ولا امك ولا زوجتك ولا ابنك ايش دخلك تجابر معه من هذا المجابر او تتحدثه من هذا المجابر؟ ليش
0: بنت جابر يا ذاك لا بس
1: فلان في بقعد فلان ليش غاب رجع معها ما دخلك
0: يا اخي. لا ابو عينه هذاك اليوم بصرناه بينزل مدري ما هم نحكه هالسياره في الحاره مدري ما معه مدري ما بيشتري
1: مهره قد هي
0: اخي. لا بنطمئن انه انت بتزيد
1: لا تطمئنش انت بتطمئن ولا بتعرضه للخطر.

0: سمعت انا
1: انتبه انتبه احذر الخيانة خطيئة وعار والعمالة ردة عن دين الله وخدمة لشيطان التجسس لصالح اليهود فضيحة كبرى وخزي عظيم وبه تفرط لا يستدرجوك لا يستغلوك احذر يأخذوا منك أي معلومة مهما كانت بسيطة العمل لصالح أولئك يجعلك منهم قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم وستشاركهم في كل ما فعلوه من قتل وفساد في فلسطين واليمن وبقية البلدان الحرب الآن تقوم على المعلومة والعدو إذا لم يملك معلومة فهو أعمى فلا تكن أنت الذي يقدمها الخيانة تجلب لك ولأهلك العار العمالة نهايتها السجن وساحة الإعدام والعذاب في جهنم لا تبع شرفك وسمعتك مقابل وعود زائفة وأموال زائلة كن واعياً يقظاً منتبهاً نحن في مواجهة شاملة والعدو لا يحارب بالسلاح وحده بل بالمعلومة الاختراق والخداع وأنت إما أن تكون شوكة في أعينهم أو أداة في يدهم هل سمعت بما فعلوا بالأطفال في جزيرة إبستين؟ هؤلاء هم من يتآمرون على اليمن الآن لأنه رفض ظلمهم وفسادهم أخي المسلم اليمني الحر كن أنت رجل الأمن الأول وبلغ عن أي اشتباه على الرقم 100 أو 199 لنكن جميعا شركاء في حماية بلدنا العزيز ورجال أمن في خدمته
0: يا أستاذ محمد
2: هيا سمعت
0: لا سمعت ما شاء الله لا ضخمة إحنا بنوبه لا قصة شكل من العمل حقك ذا عندك الذي ما
2: ورجع
0: مصلحتك مصلحتك والله ما غير مصلحتك لا ما مبدي لي شيء بتنفعني بشي ما لا شيء بلا مصلحتك أنت قصدي بدل ذي بتشلك قرشين ما بتكفيك ولا شيء ولا هذا معي لك عمل ضخم معي لك عمل ضخم يا أستاذ محمد الله كم عاد يجي استدعي لي الله كم عاد تجمل مني يا أستاذ محمد الله كم عاد تخارج يا أستاذ محمد
2: يا الله
0: أقول لك ما هو
2: ما لك اليوم يا
0: معي معي لك عمل ضخم
2: وشو
0: قصدي قلنا انتبه وانتبه وديه قصدي لك ما ذا الحين مصدر رزق واحد ياكل لكم حاليه تقضي ديونك يا استاذ محمد كنت الايجار
2: تخلي لك مش حلال
0: ها
2: حاليه
0: ان شاء الله ما ان شاء الله ما تقلق
2: عندك
0: اهم حاجه يكون العمل منظم ها معي لك بقعه معي لك بقعه يا استاذ الله عاد يستدعي لي الله يا استاذ محمد معي لك بقعه في منظمه أما أنا ما بيحاسبوا لا بد ما أقول لك فالعملها الصعبة فالعملها الصعبة الدولار اليورو البورو
2: زكريا أوقدك معاهم
0: البوري
2: أوقدك بشتغل معاهم
0: السعودي
2: لا لا لا
0: العملة المحلية ما عتعرفهاش ما عتنساها معي لك بقعة يا أستاذ عتنغنغ
2: يا حبيب
0: عتنغنغ يا أستاذ محمد لكن معاهم يعني تخطأ الطريق تخطأ الطريق تدي لهم عمل نظيف يسلموا لك عمل نظيف ما رأيك بقع حالي عدعي لي
2: قدك معاهم
0: من هم
2: هو به تودف
0: أنا بنشتغل الصدق الصدق بنشتغل معاهم لكن ما بشي ما بش علي أي شيء
2: قلت ما بش علي أسئلة وهذا المجابر
0: لكن سكت ها اسمعني بيني وبينك بيني وبينك هذا حاجة حد ولا شيء لا قصي
2: أخرج وعادك مطرف
0: ما بين افعل
2: شيء هذاك في الطرف
0: ما بين افعل ولا حاجه ما بين افعل اسكت كل شيء
2: هذه الاسئله
0: افهم افهم عملنا يول
2: هذه الاسئله
0: ما اين اسئله
2: اللي بسالها فلان وزعطان وعيب بيشتغل وبشرته والضو واللاجح والدري
0: بس بس هذا العمل فقط
2: بس.
0: لا لا عاد تصير تتعب لا تصير تشقى لا عاد تصير تحمل بلوك لا عاد تبقى بين الشمس لا بعد
2: وانت كل جالس فاهن
0: وانت جالس فاهن وذكر وصلك الحوالات على شوي شوي على كذا كذا على ذي عمل بسيط جدا ولا في مضرة لا عليك ولا لك لا مضرة عليك ولا على بلدك ولا شيء أبلع على ما بيقولوا لك أنت يا زكريا يا أستاذ محمد يا محمد سردتنا معلومات هكذا ها وكتبنا تقرير وفاهن ما به ولا بحاجة لا بنبلغ لا بنسبر ولا شيء غير بيقولوا هذا التقرير فعلنا سير جنب السيارة في بقعد فلان الفلاني ورحلك ولا سير سأل فلان الفلاني يقول له وين بيشتغل ورحلك فقط
2: ولا أقول له ولا بسأل نفسك ليش هذه السيارة ولا حد تلك المعلومات إيش فيها
0: نعم بشي يا أستاذ محمد غير لا لكن
2: سمعت ما فعلوا
0: اذا راح خلنا نكمل.
2: سمعت القرار الاخير الاعلان الاخير
0: يكمل لك باقي هذا النقطه وبعدها جابر.
2: اها
0: قبل ما تدخل في هذا المنظمه او المؤسسه او الجهه او الشركه او من هذا القبيل من هذا الجهه المعني بهذا الشيء يعني اي شلوك. وايضا عاد معي يسفروك يا استاذ محمد, عاد معي يسفروك تسافر تكيف تفتن كل شيء على حسابهم. كل شيء على حسابهم, الطيران على حسابهم, الاكل على حسابهم, السكن على حسابهم, الفنادق في افخم الفنادق. فهذا يفعلوا لك فقط اسبوع اسبوعين شهر شهرين ويرجعوك هالبلاد عندها لك انت مكيف مفتن وذي يتولك هالعمل يفهموك العمل حقك ما هو. تطرح هنا تبشر هذا تطرح الكاميرا هنا تصور هذا ترصد هذا فقط بس عمل خفيف بوزارات الاضاء. يا استاذ محمد ما رايك ما قلت
2: انهم بيفعلوا هكذا؟
0: خطام بعد اخوه
2: بيفعلوا هكذا يعني كانك انا ما نشم صدق هذا المكبر كله منك.
0: انا والله ما غير قلت لك الفايدة
2: والله انا صدق انك بتفعل يعني كاني بحس انك شي توصل رسالة. بس
0: الرسالة هي عتوصلك
2: مش حوالة
0: ها
2: انا عمري بريع توصل رسالة توصل لي رسالة ان هذه اساليب بيستخدمها العدو مع من بيستقطبهم مع من
0: بيجندهم. ما هو ما نفعل لا فيها مضر ولا شيء. التقرير فقط وانت جالس بيتك ما بشي فيها ضرر عليك.
2: متأكد
0: على هلاك على بلادك بس كيف فهمني ما فيها
2: ما فيهاش ضرر.
0: بين اقول انا ما
2: المعلومات عندما تعطي المعلومات
0: يا اخي لا بنستفسر منك فقط استفسار مش معلومات
2: لمنظمات أجنبية ما تشتي بهذا المعلومات اللي بتقول لك تجي بهذا المعلومات.
0: ربما مثلا
2: ما يحتاجوا منها
0: ساعدنا يمكن.
2: كيف تساعدنا؟
0: تحصر المربع الفلاني هذا من فيه ناس من بيشتغلوا وهم بدورهم يقوموا بنزول إلى هذا المنطقة والحارة والمربع هذا يتو مثلا مساعدات يتو سلات غذائية يتو كذا يتو مشاريع خدمية من هذا. ها
2: قد قدموا
0: حتى الان
2: ما تقف على شيء
0: حتى الان ماشي
2: وعادك مريع لهم
0: قصي لعل وعصى.
2: انتبه وبه
0: ما هو يا صبح بتفجعني
2: وبه
0: ما به
2: عدو مسكو خلايا اول
0: ما هو مسكو خلايا ما بيفعلوا
2: هذا. هذا العمل كم بيعملوا؟
0: لا
2: يا
0: نفس عملي يا رجل
2: وبه
0: كيف بيفعلوا
2: هذا؟ النصيحه من اخوك من أعمال بسيطة تراها في ظاهرها أنها لا تضر لا بك ولا بهلك ولا بجيرانك ولا بإخوانك إلى أن تندرج إلى أعمال رغم أن هذا الأعمال الذي بتفعل أوله بتضر. قد تقول ما طبيعي إذا بيت جارنا في مكان يعني بتتيها بكل بساطة بسطحية رغم أنها بتضر وبعدين يجرب
0: على نياتي انا على نياتي اصلا
2: هذا الذي بيخمد
0: الله علناك هذا وانا
2: بعدين على نياتي والسفره لما خارج مرصود ها فعلوا لك اي مقلب الا ورطوك. ما الان بتعمل مش على نياتي
0: ها
2: هتعمل ورجلك فوق رقبتك ما عشان يوقع لك
0: يعني قصك اشتوي دبسوني اشتوي دبسوني هذا الاعمال
2: بيدبسوا بطرق متعدده هذه الا واحده منها.
0: قل لي هكذا كان هم يكونوا يشتغلوا هم.
2: اسمعني عادتي لك هذا التقرير
0: يا لطيف
2: انت والمستمعين من بعض الاساليب لاستقطاب الجواسيس الان انت بهذا المجابر بيستقطبوك كجاسوس
0: يا رجل ما يا
2: حيث حاشا تدري ومن حيث لا تدري
0: يا استاذ محمد حاشا وكلا
2: لا
0: حاشا وكلا مش هكذا هذا يقضوا جنا.
2: اسمع
0: هذا تعتبر خيانه
2: بعنوان كي لا تصبح جاسوسا من حيث لا تدري.
0: بسم الله.
2: في البداية عليك أن تفهم أنه لا يوجد هناك جهاز استخباراتي في العالم كله يطلب منك مباشرة أن تعمل جاسوسا لصالحه إلا في حالة واحدة ونادرة فقط, هي أن تسعى أنت نفسك إلى العمل معه بإرادتك وكامل قواك العقلية.
0: لأن ما قالوا ليش تقع جاسوس, لو قالوا جاسوس ما من رضي.
2: معظم الجواسيس في العالم وعلى مر التاريخ بيتم استدراجهم أولاً وبطريقة ما قبل أن يتم الإيقاع بهم والسيطرة عليهم باستخدام أساليب ووسائل ضغطة كثيرة مثل الإغواء الإغراء أعمال دولارات زلاط
0: ما هو أبوها
2: أو الابتزاز أو الابتزاز أو الإكراه أو الإيديولوجيا أو غير ذلك من وسائل الضغط غير المشروعة.
3: أها. ببداية العام 2024
0: هذا من هو؟
3: العقيد عبد الحميد محوبة، عقيد في قوات الساحل الغربي، وقال لي بيتواصل بك
2: هذا نموذج
3: شخص من الجانب الأمني في قوات التحالف، شوف اللي يشتي وتعاون معه وبيفيدك وتستفيد منه وقدك داري ما هو المطلوب. قلنا إن شاء الله تمام. عقبها بيومين أو يومين أو ثلاث أيام تواصل بي أبو خالد من الاستخبارات، ضابط من الاستخبارات السعودية، وقال لي بداية الكلام السلام عليكم، معك أبو خالد اللي كلمك فلان، اللي كلمك العقيد عبد الحميد معوضة، احنا نعرفك منه ومن غيره ونشتي يعني نستفيد منك وما عليك.
0: اها نفس ما قالوا لي،
3: ما هي طبيعة المطلوب مني؟ ذكر لي معلومات.
2: اها
3: انه المعلومات يعني رؤوس الأقلام اللي بدأنا بها استفهم منها، فهمت انه من كلامه انه رصد والرفع بأكبر قدر ممكن معلومات عن أنصار الله، سواء الجانب الرسمي المتمثل بالحكومة أو الجانب الشعبي المتمثل باللجان.
2: اسمع، حتى على الجانب الشعبي
3: أو قيادات أنصار الله العسكرية أو المدنية، رصد أكبر قدر ممكن من مقرات، لقاءات، اجتماعات، مخرجات، اجتماعات لقيادة أنصار الله، تحشيدات.
2: هيا سمعت منها بنكمل حقنا التقرير عندنا. هذا ما ادينا
0: دليل كبير، هذا نفس ما قالوا لي المخرج نفس
2: اذا قلنا اغرى،
0: قالوا لا معلومات بسيطة يعني استفيدوا مني يعني فقط، ما بحاجة استاذ محمد.
2: أيوة
0: بقدراتي ودراساتي ومعلوماتي يعني استفيدوا.
2: الله يقول تفهم.
0: ها
2: الاغواء او الاغراء او الابتزاز او الاكراه او الايديولوجية او غير ذلك من وسائل الضغط غير المشروعة. هذه الاساليب، وهنا قال تكمن الخطورة. ماذا يعني هذا؟
0: ماذا يعني؟
2: قال يعني أن الإنسان يمكن أن يتحول وبدون حتى أن يدري في لحظة إلى مشروع جاسوس، لمجرد فقط أن يتم استهدافه واستدراجه، ما لم يكن طبعا على قدر عالي من الحذر واليقظة والحس الأمني، الحس الأمني، وما لم يكن أيضا ذا وازع ديني وأخلاقي قوي وله رصيد وطني ضخم. وليس شرطا في البداية طبعا أن يكون الشخص المستهدف قريبا من دوائر صنع القرار مثلا، عادي أن في الحارة وعلى صلب أحد الشخصيات المهمة، أو يعمل في مؤسسات أو منشآت حساسة أو أي شيء من هذا القبيل. لا، بقدر ما هو شرط أن يكون لائقا عقليا وذهنيا ونفسيا. لماذا؟ لتأدية دور الجاسوس وفق تقديرات ومعايير الجهة الاستخباراتية المجندة له. مثلا مشكلة عند المصر هبة صليب، حين قامت المخابرات الإسرائيلية باستهدافها كانت طالبة مصرية تدرس الأدب في جامعة فرنسية، وكان الغرض من استهدافها وتجنيدها فقط هو تحسين صورة كيان الاحتلال في أوساط الطلاب العرب في الجامعة الفرنسية، ليتطور الأمر وتصبح فيما بعد واحدة من أخطر الجواسيس الذين جندتهم إسرائيل للعمل لصالحها ضد وطنها مصر. قال ما نحتاج منك شيء، بس أنت يكون يتي كلام لتلميع إسرائيل أمام الطلاب العرب في هذا الجامعة. بداية استقطاع. لذلك وبناء عليه، فإن على كل مواطن يمني وأنت واحد منهم اليوم أن يعي أنه قد يكون في لحظة مستهدفا وعرضة للاستدراج بطريقة أو أخرى، خاصة في ظل هذا الإصرار الصهيوني الأمريكي السعودي الإماراتي على الإيقاع والنيل من اليمن، الأمر الذي يحتم على كل واحد منا أن يكون على قدر عالم من المسؤولية والحيطة والحذر والحس الأمني تجاه أي أنشطة مشبوهة. أي أنشطة مشبوهة، أي واحد خبرك أنت مالكش علاقة، من لك علاقة به، بيجي يسألك ما فلان نشيك تترنا معلومات مثل هذا المجابر حقك، من ينطلع من ينزل في سمعت قارح بداية بسألك تتفاعل معه وترد عليه، نحتاجه هذا قل مكنها
0: معلوم.
2: مشبوه علاقة شخصية قد تجره إلى مربع الخيانة دون أن يدري، وألا يتردد في التواصل مع الجهات الأمنية سواء على الرقم 100 أو 199 أو 139 وإبلاغهم إذا ما أحس يوم إذا ما أحس يوما أو شعر أنه ثمت من يريد استقطابه أو استدراجه إلى مربع العار هذا، عليه أن يبلغ بس، حتى لو اتضح لاحقا أن حدسه أو شعوره هذا لم يكن صائبا أو دقيقا، وحتى أيضا لو وجد نفسه قد تم استدراجه فعلا وأصبح عرضة للابتزاز مثلا أو ما بعد مرحلة الابتزاز. أنا دحر بدي لك مراحل، في أي مرحلة أنت وقعت فيها أنت تتجنب. لحظة
0: ما قم أسكو على يا شيء،
2: لحظة إذا إحنا بنقول لك لو حسيت بس حدس إن هؤلاء اللي بيجابره أو قالوا لك تفعل هذا الأعمال إن هذا قد يجروك إلى مربع أن تكون جاسوس أو خيانة،
0: يعني أنا
2: يعني معناته إن تفهم
0: بفهم على روحي
2: أنا. أيه تفهم على روحك وتفكر سير بلغ، حتى لو كان حدسك ليس صائبا ما عليك لأن تبلغ، والخبرة هم ما
0: هيفعلوا
2: لازم ويتحروا. أيضا في مرحلة لو وجدت أنه قد تم استدراجك
0: قد أنا في الكرس
2: واصبحت عرضة للابتزاز مثلا أو ما بعد مرحلة الابتزاز يجب أن تبلغ ولا تخاف.
0: أنا افتضح
2: ولو ما يفضح ما تفتضح شيء، لأن هذا سرية تامة وكاملة لدى الأجهزة الأمنية. ما بيبلغوا شو يقولوا فلان بلغ بنا، من راح يجي يبلغ؟ لاقدهم بيفضحوا خلق الله، لاقد جال مبلغ ولو حتى قدوا مبتهز قدوا ابتهزوا أو وقع في مثلا في حبائل هؤلاء الشياطين وأدرك حس أنه في خطر وأن عمله ذي بشكل خطر ليس عليه فقط على الوطن بكله، على مستقبله، على مستقبل أجاله، على مستقبل على سمعته، على عرضه، على شرفه، يبلغ الأجهزة الأمنية في سرية تامة، حتى تقول لهم أنا أوقعوني في كذا كذا وأدركت أنا أني على خطأ، الآن حسيت أن إحنا في خطر جدا، أن هذا العمل بيودي بالوطن بي وبالوطن إلى المهالك، اعترف وحد الله عز وجل بيقبل توبة. أنت بتوب وأيضا بتقدم بترجع ما بتقدم خدمة لوطنك، أنك بتبلغ عن من؟ عن جواسيس مثلا أحمد الهوان.
0: هذا من هو؟
2: هذا واحد اشتهر باسم جمعة الشوان، تم استدراجه يعني باسم مرأة، تم استدراجه والإيقاع به يوما من قبل المخابرات الإسرائيلية.
0: يا لطيف،
2: للدرجة التي وصل بها معهم إلى مرحلة ما بعد الابتزاز أو مرحلة اللا عودة. فماذا فعل حينها؟
0: ما فعل،
2: أدرك فضاحة الأمر
0: لكن قد وطاف،
2: يدخل في الفيسبوك باسم نسوان يعمل أشياء عليه، لم يقول خلاص انتهى الأمر ووقع الفاس في الرأس أو يقول لم يعد أمامي من خيار آخر سوى الاستمرار معهم في درب الخيانة. لا، هذا وقع في ما بعد قضية، خلاص في مرحلة كثير من ضعفاء النفوس لا يستطيعون العودة.
0: يا أخي بيجي
2: أدرك
0: بيجي اسمع، مثلا بيجي اسمك كبير ولا من أسرة فلان الفلاني ولا من قبيلة فلان الفلاني ولا يعني بيخاف على سمعته وسمعته
2: يرجح العقل الفضيحة أمام مليارات البشر، يعلم الله كم عدد البشر، الفضيحة أمامهم أعظم فضيحة
0: الدنيا
2: حتى الله في ذلك اليوم يراجع نفسه بعده جهنم. بل تحلى ذي أحمد الهوان بقدر كبير من الشجاعة والمسؤولية للدرجة التي جعلته يستدرك الأمر ويتحرك سرا إلى أحد مدار الأجهزة الأمنية طالبا مقابلة الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا، حيث أبلغه بكل شيء. فما الذي حدث له؟ لا شيء، سوى أنه وبعد أن كاد أن يقع في مستنقع العار والخيانة بالعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية عاد وعمل لصالح المخابرات المصرية كأحد أهم عملاء المخابرات المزدوجين في دارك المخابرات المصرية،
0: رجع عندهم
2: متحولا بذلك إلى بطل قومي يتذكره المصريون بكثير من التقدير والاحترام.
0: الله،
2: هذا حسب كاتب المقال. أليس في مثل هذا النموذج ما يجعل كثيرين ممن تم استدراجهم وتجنيدهم يتخذون قرار العودة والرجوع عن مواصلة السير في طريق الخيانة إلى طريق الوطن؟ فضت ما عليهم سوى التواصل مع الأجهزة الأمنية المعنية والإبلاغ عبر الأرقام المذكورة آنفا 100 199 139. وينتهي الأمر، والدولة خير ضامن لهم، والدولة والشعب خير من يقدر لهم هذا العمل.
4: الله،
2: بتكون محطة تقدير. ما لم فإن مصيرهم، وانتبه لا يجي مصيرك مذبهم، ما لم فإن مصيرهم لن يكون إلا كمصير أقرانهم من الذين تم القبض عليهم وفضحهم على رؤوس الأشياء، ولهم في نهاية هبة سليم عظة وعبرة.
4: الله الله الله الله الله يا أستاذ محمد، يعني كنت موتف؟
2: أكيد أكيد،
4: لكن أنت داري
2: أي واحد يعمل هكذا هو موتف.
4: أنا كانوا يقولوا لي نفس الأول الذي ذكرت لي الأول، الشخصية الأولى، أنه على الذي سمعنا الذي فتحنا المخرج، على أساس أنه معه معلومات هامة، معه يعني يستفيدوا منه، يستفيدوا من خبراته، من قدراته، من دراسته، يعني كأنهم ينموا قدراته، كأن يعني يقول لك أنت ما حد بصرك ولا هذا، جي عندنا وإحنا عند عماك، عنديلك ونأمن مستقبلك وهذا.
2: رغم النظية الذي سمعنا من الخبرة، أنه مفروض أنه يعقل من مجرد تواصل أحد ضباط تحالف العدوان. يعني ما معنى يتواصل بك أحد ضباط تحالف العدوان حنجي فيك
4: أجي سواد عيوني؟
2: ماشي، وربما ما قد تم التواصل به لو قد وقع في حبائل الخيانة من حيث لا يدري. هذا بعض الأوقات يا زكريا قد بيصبح كثير من الناس بيخدم العدو من حيث لا يعلم.
4: كيف؟
2: مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي، والله بسرده طلع من مكان، سمعت صوت طيران، والله ضربوا جنبنا،
4: قالوا فلان الفلاني
2: فلان أيوة.
4: وين هذا كل قاعد مع بسرنه ولا عاد بيظهر ولا شيء زي لا يجوا قد من هذا.
2: وبيدخل لك بعض المعلقين، عندما يجي يقول لك يا خبير اتقل له، يدخل ناس معلقين يساندوك. طبيعي، هذا حرية الرأي والرأي الآخر، ايش فيها الضحكة؟ مثل هؤلاء الذي قالوا خلاص اما انا ما عن نسكت، مكنونا سكتوا سكتوا لا تذكروش فإن قصفوا. هو هذا الذي بيدوره العدو. عادك تذكر يوم ما قصفوا توجيه المعنوي، المنازل الذي جنب التوجيه المعنوي، وراحوا كثير من الضحايا من الأبرياء. طلع واحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعرفوا الناس خيرات في الفيسبوك، على أنها بيقولوا هذا مجاهد، قال خلاص. إيش خلاص؟ كنت بتقول لك الدولة لا تنشر أي خبر إلا بعد أن تنشره الجهات الرسمية.
4: بعد أقول خلاص ننشر. أيوة،
2: مش تقول خلاص مكنونا لا تنشروش لا تنشروش، وإحنا بيدمرونا بيقتلونا الأبرياء يقصفوا. إيش على ماك؟
4: وغير ساعة قليلة وبعدها يعلنوا ويطلعوا تقارب بيجوهم من مسرح الجريمة، يعني مباشرة ما بيقصروا.
2: يعلم الله يا بعض الأوقات إنهم بيجعلوا من الجهات الرسمية إنها تضطر تنزل.
4: تنزل ما
2: وما ما ما إيش وقت إن نزول حق الإعلام؟
4: بيجي سكتهم.
2: لاقي الجمو. لاقي خلاص ما الحين شروا ولا مفروض ما يتحدث. يا أخي إيش دخلهم؟ احنا داري احنا في عدوان، ان العدو بيدور للمعلومة البسيطة جدا، لانا بيرتب. انت كلمة وصاحبك نشر كلمة، وذاك نشر سيلفي، وذاك تحدث بكذا، جمعوها معلومات وبيبنوا لهم بنك، بيبلونهم يبنوا بنك معلومة. في بعض الأوقات ما عم يحتاجوش الى جواسيس.
4: اقول لك
2: قد الشعب قد العامة بيدوا لهم المعلومات.
4: بعض الاغتيالات لو نضرب مثلا ان الشعب الواعي، الشعب الايراني كيف واعي عندما استهدفوا الشهيد الخامنائي، السيد علي الخامنائي، بعض الايرانيين يعني مش هم دارين اين ضربت ومتى ضرب ذيه ومن هو المستهدف في هذا الضربه وكيف لو ما استهدف، ولا سمعنا لهم كلمه ولا احد اذع ولا شيء. حتى بعض الايرانيين بيقولوا ما درينا الا بعد مده انه السيد علي الخامنائي. قال والله لنا علم ولا ليش؟ لانه ما بيتدخلوا، يضربوا ما ضربوا. هذا الشيء معنا جبهه اعلاميه، معنا وسائل اعلاميه، معنا وكالات اعلاميه يعني رسميه، الاعلام الرسمي حقنا، خلاص نسكت.
2: مثل ما كان يعملوا جر الشعب انه يتحدث ليكون ضاغط مثلا على قائد مثلا على السيد عبد الملك مثلا اينه بدي خطابات من الكوف من كذا، لماذا لا ينزل بين الشعب
4: او رجال
2: ينزل بين الشعوب وكذا، وبعض السطحين نقول ما المتفين للمواطنين ما متفين لحنا المساكين، يدخلون السطحين الله صدق ليش ما مفروض القيادات تجي وبعد يتحدثوا لك كان الامام علي عليه السلام في مقدمه الصفوف. الواقع ايام الامام علي واليوم يختلف،
4: كان طيران وسيارة
2: الواقع يختلف وواقعنا اليوم يختلف، او كان القائد الفلاني في مقدمه الصفوف لماذا لا يقتدون باولئك وعم بتدعو والناس الان كل الناس ماذا الان تجي حمله مثل ما بيفعلوا حملات اعلاميه في قضيه ما وتصبح قضيه راي عام ويعملوا الضغط على القضاء ان يفصل في هذا القضيه قد ربما لصالح ليس في طريق الحق او حكم حق
4: الباقي
2: ارضاء ايوه ارضاء لما
4: للطرف
2: ارضاء لما تسمى ما بيسمى بنسميها انا ذكرتها الان
4: المعمعة
2: حتى الحمله الاعلاميه هؤلاء الشارع يعني بيخلوها كحاله اعلاميه
4: ايوه المجتمع يا استاذ محمد الله عاد معنا اعترافات من حق هؤلاء الخلق العظيمه مثلا ايوه من الجداد هؤلاء يا أستاذ محمد هؤلاء مثلاً الجواسيس الخلية الأخيرة مثلاً أقول لك هل هم سمعوا ووبعوا وركزوا على الخلايا الذي قبلهم الذي مسكوهم ولا كيف كان مصيرهم يعني مش معهم عقول يقولوا والله أنهم مسكوا هؤلاء الخلايا الذي قبلنا خلاص عن بطل هذا الشيء ما هو الذي
2: قد أقول من وجهة نظر وهو إحنا طالبنا بحثة في برنامج معنا برنامج يوم السبت باسمه برنامج قضايا وتحدثنا عن وطالبنا الجهات ذات العلاقة كوزارة العدل المحكمة العليا المحاكم يعني متى ما استكملت الإجراءات والتحقيقات
4: والاعترافات
2: واستنفذت كل المعلومات لدى الخائن يا أخي قاصوبة حكم الله لأن مثل ما القصاص مثل ما عندنا بتقاصص بقاتل بيبعث حياة في المجتمع أن الناس بيتورعوا عن هذه الجريمة كلما نفذت حكم الله تورع الآخرون عن ارتكاب هذه الجريمة مثل هذه الجريمة خوفا من أن يقعوا فريسة لها وأن يقعوا تحت طائلة المساءلة والعقاب وهؤلاء الخونة أعتقد ربما أمنوا إما أنهم أمنوا العقاب أو مثل ما قلت لك في البداية أنه تم استدراجهم ما بش وعي ويفكر ما عن طريق الأعمال لا أخلاقية تزاز بمال هم بوسيلة من وسائل وحبائل المخابرات التي توقع في شراكها المغفلين
4: الله
2: قد بيصبح أنه واعي أنه
4: أبو المفهومية
2: موت جوع أنا من عند أولى المدبرين وقصتي في الوطنية
4: الله يا أستاذ محمد
2: وآخرته بين
4: آمنت بالله
2: البدلة الحمراء
4: يا لطيف
2: بين الحمراء في الدنيا وفي الآخرة في جهنم
4: يا لطيف الله يجيرنا قال بلادي على خاين بلاده محرمة بلادي على خاين بلاده
2: محرمة
4: وقبر الجيوش الغازية والمؤامرات نشاهد عيون اللي تجسس ونفهمه وما غايته والقصد قبل التحريات ومن أجل تبقى اليوم أمه منظمة ومن أجل نبقى اليوم أمه منظمة من بلدنا نضرب جميع المنظمات لكي نوصل الأقصى ومكل
2: مكرمة
4: وما نقرب الممنوع ولا المحرمات علينا نجازي كل مجرم ومجرمة ونصبح مع الدولة رجال المخابرات وأكبر شرف نحمي وطننا ونخدمه ونحبط مكايدهم وكل المخططات جميع الخلايا والجواسيس نايمة، مدامت رجال الأمن بعيون ساهرات، مدامت رجال الأمن بعيون
2: ساهرات. صح، شاعر
4: محمد هادي المؤيد، صح ربي لسانه.

0: يشنف، قال عرضوا واستعرضوا والكل في الساحة يشنف، ينطح العالم براسه عرض حائط قاراته. يا رجال الأمن، يا رجال
1: على الهواء. أيوه اسمع، قال بعنوان من الاستقطاب المالي للاختراق الأمني داخلية صنعاء تنشر اعترافات خلية تجسسية. اسمع،
2: اعترافات جديدة صادمة تنشرها الأجهزة الأمنية في صنعاء لعناصر شبكة التجسس التي كانت تدار مباشرة من غرفة الاستخبارات المشتركة في الرياض التابعة للعدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودية.
3: تم إيجاد قبض علي في تاريخ 30/7/2025 بسبب التخابر مع المخابرات السعودية عبر غرفة العمليات المشتركة التابعة للاتحاد.
2: الاعترافات فضحت أساليب تجنيد مختلفة تنوعت بين الاستقطاب المالي والاستدراج عبر المرتزقة واللقاءات السرية في الرياض وعمان والقاهرة، كما أظهرت آليات التحرك لتلك العناصر عبر استغلال المجالس العامة والعلاقات الاجتماعية والاختراقات لبعض الموظفين.
3: عدلنا في البداية على أساس أنه كنا توعوي ونحضر مجالس الشخصيات الاجتماعية ولقاءات مع شخصيات اجتماعية وقيادات، وافقنا أنه في هذا الجانب نحن نشتغل ونبدأ نحضر اجتماعات ولقاءات في الأعراس في المنتديات في الداء ويحاضر الناس أو يخاطبهم بهذا الكلام.
2: خونة استخدموا لرصد منشآت حيوية وجمع معلومات حساسة والرفع بإحداثيات أمنية وعسكرية لاستهداف اليمن وثنيه عن إسناد غزة.
4: تورطي بالتخاضر مع ضباط مخابرات السعودية وتزويدهم معلومات عن دائرة الاستخبارات العسكرية وشعبها وعملها ومعلومات من التقارير التي تطلع إلى مكتب شرطة الأمن.
2: شبكات تورطت بدماء الأبرياء وباعت الوطن مقابل المال الرخيص، لكن يقظة الأجهزة الأمنية في صنعاء كشفت الخلايا وأفشلت مخططات الأعداء.
1: هيا بصرت، أساليب الاستقطاب كثيرة. هؤلاء كان اجتماعات وسفريات وسيرة معهم، قال واحد منهم قال معه مرض
5: أجرس هالمقايل وبصر ما بيقولوا فقط ما بشين سنة
1: بحب صرت بقى. هؤلاء نفس
5: الله الله الله يا أستاذ محمد كان والودافة
1: نصير لها فاصل أو وقفة إعلانية ثم نعود. يبقوا معنا يلا
6: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصاد وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا ساعدوا
1: العيال؟ قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين الكريم بعد هذه الوقفة الإعلانية. كان يا زكريا آخر خطاب للسيد القائد تحدث وقال كان خلال هذا الأسبوع تحدث عن إنجاز الأمني الأخير، كان هناك إنجاز أمني أعلنه جهاز الأمن والمخابرات في اعتقال خلايا تجسس تعمل لخدمة العدو الصهيوني مع بش السعودي وأمارات الأمن مباشرة مع العدو الصهيوني بجند. السيد يقول الإنجاز الأمني الذي أعلن عنه هذا الأسبوع مهم جدا وفشل للعدو الإسرائيلي، وهو من المواضيع المهمة جدا التي تستحق المزيد من الحديث عنها والمزيد من التوعية للناس. ونقطة مهمة أكد عليها السيد، قال من المهم أن يكون لدى الناس وعي بأساليب الخداع الإسرائيلي وأساليب الاستقطاب التي يعمل عليها العدو من أجل أن يكون له عناصر تخون إسلامها وشعبها وقيمها وأمتها.
1: الله، ذا الحين قصدك أن العدو بيقع له مصفع وضربه قاصمه عندما يمسكوا مثلا خلايا؟
0: أكيد أكيد.
1: لكن قصدي هذا الخلايا عنده ما هي شيء، الخلايا عنده هذا عندما يجي يستقطبني العدو ويشغلني معه.
0: لا ليست
1: هذا يمسك ولا هذا في 60 داهية وغير يعني ذي المنزل
0: وما يلاحقش بعضها. كان يهمها المعلومات، كان يهمها المعلومات، خاصة إذا كانت الخلايا قدمت له معلومات
1: دسمة
0: دسمة قد لا يحصلها من خلايا أخرى. أما أنه يتابعهم ولا وره وره وره هو بيفكر أنه بيجند
1: غيره.
0: لكن عندنا في اليمن بيكون صعب.
1: ليش؟
0: الوعي المجتمعي كبير جدا ويتنامى يوما بعد آخر. الوعي عالي لدى الشعب اليمني ويتنامى، هناك بعض الأمراض النفوس فقط ولكن الوعي عالي، وأيضا المجتمع عيون ساهرة إلى جانب ما عيوننا الساهرة رجال الأمن البواسل
1: الله.
0: التي هي لكل العناصر التخريبية والخونة بالمرصاد.
1: الله. الإعلامي أحمد عبد الله إسماعيل اللساني قال تسلم الأيادي أجهزتنا الأمنية والاستخباراتية على هذا الانتصار والإنجاز الأمني النوعي والاستراتيجي والذي فقع وأعمى عيون مخابرات العدو الأمريكي الإسرائيلي السعودي الإماراتي. قدوا عدو أمريكي رأسا،
0: نعم
1: مش وساطة تبع فلان على طول موساد. قال هذا الإنجاز الأمني أفشل وأحبط مخططات ومؤامرات الأعداء الخبيثة والشيطانية بعد فشلهم العسكري والاقتصادي. قال الكشف عن الخلايا التجسسية واعترافاتهم الهامة في طريقة تجنيدهم واستقطابهم والكشف عن خطط وأساليب طريقة أعمالهم التجسسية بعد التقائهم بعملاء مخابرات سعودية وأجنبية يؤكد تفوق أجهزة اليمن الأمنية والمخابراتية على مخابرات العدو الأمريكي والسعودي الإسرائيلي أو السعودي الأمريكي الإسرائيلي برغم ما تمتلكه من أجهزة وتقنيات استخباراتية متطورة وحديثة ودعم مالي كبير. كشف الخلية التجسسية الجديدة هي أو كشف الخلايا التجسسية الجديدة هي رسالة حارقة خارقة للنظام السعودي أنه لا زال يلعب بالنار في الجبهة الداخلية اليمنية لصالح من؟ لصالح أسياده أمريكا وإسرائيل، وهذه النار هي التي ستحرقه قريبا إذا لم يكف عن تدخلاته الشيطانية الخبيثة في اليمن. وقد أعذر من أنذر وبذل الحجة أمام الله وعباده. الله الله لشعبنا اليمني العظيم الاستفادة والتحلي بالوعي والبصيرة الأمنية خاصة بعد الكشف عن خلية التجسس واعترافاتهم وطرق استقطابهم وأعمالهم التجسسية خاصة في المجالس ومقايل القات وغيره.
0: الله.
1: ومكر أولئك
0: هو يبور.
1: هو يبور.
0: الأجهزة الأمنية أيضا لديهم حساب في التليجرام وفي عدد وفي أيضا في الواتساب وفي
1: معهم صفحات
0: رسمية وبتنشر فلاشات وأيضا
1: توعوية.
0: نعم فلاش توعية، منها مثلا على سبيل المثال احذر حبل العدو أو حيل العدو. قال احذر أخي المواطن، احذر من حيل العدو، فهو يبدأ بوعود خادعة وينتهي باستغلالك في تنفيذ مخططاته. أخي المواطن، الوقاية من الاستقطاب تبدأ من أين تبدأ؟ تبدأ بالتحقق من المعلومة ومعرفة أهداف المرسل. تحقق من المعلومة وفكر ما هي أهداف المرسل. كثير من الفلاشات ينشرها الإعلام الأمني
1: فيها الفائدة والتوعية للمواطن نفسه.
0: نعم، مثلا الخرافات الداخلية لا تبرر الخلافات، عفوا الخلافات الداخلية لا تبرر خيانة الوطن. من الفلاشات اللي ينشروها خيانة مختلفة.

0: يقول لك بعضهم
1: وتبيعها للعدو.
0: شفت احد المواطنين الايرانيين في الخروج الاخير الذي خرجوه وايضا في عندما مسكوه هم الكل مسكوا خليه تجسسيه في ايران
1: نعم.
0: تعمل لصالح الموساد الاسرائيلي السعودي الاماراتي اليهودي الامريكي كلهم دريت خرجوا ناس ما هم من هم هؤلاء الناس هؤلاء معارضين للنظام الجمهوري الاسلامي الايراني معارضين مثلهم مثل اي واحد يعارض مثلا دوله او نظام دوله او من والى لكن عندما خرجوا يعني ردا على او تباركا او يعني فرحا بقبض على الخلية هذا خرج أحد الذي قال أنا معارض للنظام هذا وأنا ضد هذا النظام في البعض وقال بأنه أدخل فيه دار وفي صياح وفي مهاتر وفي هذا لكن إلا خيانة الوطن فهذا شيء خط أحمر عندنا نعارض صايح على داخليا على مشاكل على كذا على السياسة الإيرانية على لكن إلا خيانة الوطن فهذا ما نرضى به
1: ولا تكون مع من حقك تعرض لكن يكون معارضك للبناء لا للهدم للبناء لا للهدم عندما تعارض
0: مصلحة الوطن
1: أيوة من أجل تعديل انحراف او اعوجاج في مسار معين
0: ما يضر ارض الوطن نفسها أكيد. ولا يبيع ارض الوطن ولا ممتلكاتها ولا اقتصادها ولا
1: ابيع وطني وهذا ما جنن العالم ما جنن امريكا واسرائيل اليوم احنا في اليوم 65 او اكثر من 65 يوم والايرانيين في الساحات لم يبرحوا الساحات تظاهرات يوميا
0: كما اليوم
1: حتى تحدثت وسائل الإعلام المعارضون للنظام الإيراني ينزلون إلى الشوارع
0: الله
1: مؤيدين للنظام ولضربات القوات المسلحة وللحرس الثوري
0: الله
1: العدو بيدك معارض بيصير يستغلك
0: الله والعدو إيش المطلوب من هذا كله خلخلت الجبهة الداخلية فشلا يعني ذريعا في الميدان سواء في البحر ولا في البر ولا حتى في الجو ما عاد معه لا يخلخل الجبهة الداخلية عبر من؟ عبر هؤلاء الأنذار
1: جعل من الدول العربية أحزاب متعددة عندك كم الأمريكا ثلاثة أحزاب وكلهم زدين احنا اليمن كم فيه أحزاب ليش بيقسموا الناس هكذا لا يجلسوا لهم يستطيعون يأخذ منهم من عملاء لصالحهم من يعطيهم كل المعلومات
0: فرقت صد
1: من أيضا المستمعين الأكارم من النصايح والتوعية وبعد ما حد عدي لهم الأجهزة الأمنية قد وعتك وعرفتك بكل أساليب وحيل العدو في الاستقطاب وخيانة الوطن ما حد عدي لهمها لا قد بتدي لك معلومات بتقول يبحث العدو عن نقاط ضعف عن نقاط ضعفك أنت تبحث العدو يبحث عن نقاط ضعف كل المواطنين في كل في اي دوله يريد ان يستقطب منها خونه يبحث عن نقاط الضعف لماذا ليستعبدك ويدمر وطنك يستعبدك انت ويدمر وطنك هذا مما من اساليبه
0: وهذا المطلوب الذي يشتي
1: اكيد
0: هذا المطلوب
1: اخي المواطن لا تكن صدى لاخبار المرجفين الذين يسعون إلى تمزيق نسيجنا الاجتماعي وإثارة النعرات تثبت من الخبر فالكلمة الكاذبة رصاصة في ظهر الوطن هذه أيضا من المعلومات ومن النصائح التي تعطيها الأجهزة الأمنية لأنك أنت عندما بتصدق حتى هذه الأشياء عندما يلاحظك العدو أنك بتصدق الأكاذيب وتروج لهذه الأكاذيب بيستقطبك يستقطبك لأن عندهم مبدأ أكذب حتى يصدقوك الآن بيستقطبك لأجل ما تعمل على نشر أكاذيب وتنشر لأجل يصدق الناس وتحلق تخلق حالة من السخط في المجتمع وهذا من أساليب أيضا الأعداء

نتيحة زكريا في إرسال المستمعين المشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج خليك محضر وخليك محضر خير على الرقم الثابت 330801 مسبوق 01 من خارج العاصمة صنعاء والرقم الموبايل 7288 2088.

0: قال احد المرسلين قال انتبه وبه احذر الخيانه عار. صار ذكر شكلك ليلى مش انت محضر خير. قال لك شكلك انت ما انت محضر خير.
1: هكذا قال لي
0: ارجع يرجع لوعيك وبه تقع خاين. والله ما ادري ايش ليلى انا محضر خير لكم. تحيه لكم سلام. وايضا للمخرج محمد. وقال نقول ونحن نقول للخونة الخيانة خزي وعار وإهانة. وأنت حكم قلبك وضميرك واعرف الحق من الباطل. كفاية ذل وإهانة. وبيطلبوا زامل أو كليب وبه تقع خائن.

إذا رسل سبق كانت من فكرة إذاعة حلاء الآن قال لأن طلع على كل من دس وخاين وعميل ويقول أنا عهدك يا سيدي هاشم الغماري لن أخون دمك الطاهر ولو سمحت زامل الغماري أو غامر الشي زامل الغماري هذا القائد العظيم سلام الله عليه حب تعمق قلبي يعني. تحية لك أخي العباسي من حبور ضليمة عمران

0: أو به تقع خاين. احذر. تحدثنا يا زكريا أنها أجهزة الأمن يعني تنزل حملات توعية، تنشر حملات توعية. أيضا هناك فلاشات مثلا في إذاعتها فاق وغيرها من الإذاعات تنشر عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي فلاشات توعوية تحذرنا جميعا من ألا نقع فريسة للأجهزة الاستخبارية الأعداء.
1: الله.
0: أجهزة الموساد سواء الإسرائيلية، أجهزة الاستخبارات الأمريكية، البريطانية، السعودي، الإماراتي، ألا نقع فريسة ونقع في محظور الخيانة لله وللرسوله وللوطن.
1: الله.
0: ولدينك ولعرضك وشرفك. أخبر العدو بيتحدث بيقول أن المعركة معركة ما بين معركة بين إسلام وكفر،
1: حق وباطل،
0: بين حق حتى بيتحدث احنا بنحارب الإسلام.
1: الله.
0: قبل سنوات تحدث احد رؤساء امريكا اعتقد انه بوش قال حرب صليبية، قال انها حرب صليبية.
1: الله.
0: ترامب الان ما بيفعل، رد نفسه انها المخلص، بيعتقد نفسه انه اله. الحرب حرب بين كفر واسلام.
1: الله.
0: وانت عندما بتخون وطنك بتخون دينك بتخون امتك.
1: اما بالنسبه يا استاذ محمد للحاله الماديه او يستقطبوك على اساس مبلغ مالي، يستقطبوك على اساس يثبروا حالتك المعيشيه، يستقطبوك على اساس انك هذا كردي ما بش معك وانك بتدور ما تاكل، والدنيا حراف والدنيا غلاء والدنيا ما بشي والجهل عيموت وجوع وانا بغير عمل وانا عضل عن العمل وا وا وا وا.
0: نعم
1: يا اخي، اول حاجة هول الناس هم تبع من؟ هذا الموساد سواء امريكا، اسرائيل، السعودية، الامارات، هم بيشتغلوا لصالح من يا استاذ محمد؟ صالح الشيطان. يعني بعقلك أنت من تدخل معهم؟ أنا أقول ما حد يدخل معهم يا أستاذ محمد، الله هو داري وين عايزير. لا يقول ضحكوا علي ولا دلوسوا علي ولا استقطبوني وفعلوا لي مدري كذب ومكذابة. أنا بعقلي يجو تشلني هذا المنظمة ولا هذا الشركة ولا هذا ولا يسفروني ولا شيء، من أول ما يقولوا عن سافر وعن سير يعني بعقلي أنا ببصر وين باسير، تبع منهم هولا بيشتغلوا، أيش يشتوا مني، ما يشتوا يفعلوا بي، ما هو الذي يشتوا مني، كذا وكذا وكذا وكذا، ابصر لنا ولقض لنا وارفع لنا تقارير وصير هناك ابصر وصور وفعل فيديوهات وفعل صور وهذا ورسلها لنا. يعني بعقلي أنا هذا تعتبر ديركت، يعني حسبها ديركت يعني من نفسك أن هذا يشتوني عميل عندهم بل مفتوح. الزلط بتصير وجي بس جهنم باقي يا أستاذ محمد.
0: أوه.
1: ما هي مصير وجي على جهنم.
0: أعوذ بالله من جهنم.
1: أيوة. الزلطة الذي تأكلها حرام في حرام، أنت وجهالك ونسوانك وذيه. والله الذي لا إله إلا هو يا أستاذ محمد، لا أكل من القمامة، لا أكل من الجيف، لا أكل التراب، لا أكل الشجر قسما بالله، ولا أنهم يدولي مبلغ زهيد أني أبيع نفسي لجهنم، أبيع دنياي وآخرتي، أبيع وطني، أبيع أسرتي، أبيع أهلي، أبيع. كفاية يا أخي، كفاية الفضيحة في الدنيا، كفاية الفضيحة في الدنيا.
0: والذنب كبير يا زكريا، لا يتخايش أنه ذنب الخيانة فقط، أنه عمل ذلك العمل ونعي حاسبه ربي على ذلك العمل. لا، أنت الآن بتخدم من قتل أطفال غزة، من قتل أطفال فلسطين، من قتل أطفال لبنان، من قتل في العراق، من قتل في سوريا، من قتل في إيران، من قتل في اليمن.
1: عدو
0: يعني
1: لله.
0: أنت مشارك،
1: عدو لله،
0: مشارك في كل هذه الجرائم.
1: الله.
0: مشرنا مشارك لجريمة العدو في موقع بلغت عنه أو مؤسسة أو شخص رفعت بإحداثية عنه أو مجموعة أشخاص وتقولها خلاص ما بقولها هولة في ذمتي. لا.
1: أيوة.
0: وربما ما مشكلة إن في ذمته يعني بيطيب بيجي
2: كان ما بينهم وياهم ثار ولا وخلافات ولا شيء ولا نعرات ولا كذا ولا خلافات سياسية ولا شيء هذا ما يمنعك
0: إنك محرم حتى الثار إنك تثأر لنفسك عن شخص قتل أحد أقاربه محرم الثار أن تأتي للشيء من الطرق الشرعية
1: الله
0: ما بالك عندما بيجي خلاف بينك أنت هذا يعني إما عن طريق خلافات سياسية بينك اختلاف أنت وهو داخل بلد واحد أو لدافع المال أو جرجروك وأنت تعمل أساليب قذرة واستقطبوك وثقوا عليك أنت مشارك في دماء كل من قبل 70 عام من سفكت دماءهم يعقل
1: الله
0: خلي الراضي الذي هو بيرضى فقط وما بيفعل ولا شيء
1: ما أثم
0: وهو راضي في قتل أبناء اليمن يعني الراضي كلمة
1: كالفاعل
0: كالفاعل كالداخل في الجرم
1: الله
0: والداخل قال والداخل في الجرم معها إثمين إثم الرضا وإثم الفعل ماذا أنت مثله ما بالك عندما أنت بتشارك مشاركة مباشرة مش لا رضا
1: حتى يا أستاذ محمد لو قد أنا معاهم لو قد دخلت معاهم على ما قلت أنت أول الحلقة واحد دق راسه وقدوا يعني مدبس معاهم هل أرضى لنفسي إهانة في الدنيا أبوها صح فضايح في الدنيا أبوها صح بيننا والباري لكن أبري على ذمتي يا أستاذ محمد أرجع أقول يا الله استعنت بك وأستغفرك وقد فعلوا بي وسووا وهكذا وذي لكن والله العظيم ما راحت لهم إني بأسير ويصير يبلغ ويقول يا أخبرك الموضوع كذا وكذا وكذا وكذا وأنا معاهم وقد سفروني وقالوا لي فعل كذا وقد صورت كذا وقد فعلت لهم كذا وقد خدمتهم كذا وقد شليت منهم كذا وقد الدولي زلط كذا وقد ذي لكن ما وبعت الله في آخر شيء عند الله وعندكم ابصروا لي حل هذا الشيء يا أستاذ محمد لا يفتجع يدوس يصير يبلغ الأجهزة الأمنية سكته في سكته والله ما أقول لك يعني عايرت في عصيته وعايرت ترتفع مكانته سواء كان في مجتمعه وأيضا ما عايضلعه ولا حد داري منه
0: ولا حد داري إيش
1: ولا حد داري منه ولا حد داري منه مدرك الله وهذا الذي هذا بيجو إحداثيات الإحداثيات
0: المكان الذي ملها أنه حتى عنده بيصير بلغ قد بينقذ شعب بأكمله من جرائم من هم حوله قد أنت بتكلم بفلان وفعصعطان وفلالتان أنت بتمكن من إلقاء القبض على مجرمين خطيرين
1: الله قبل ما يجي الطيارة
0: وحتى هؤلاء الذي يتم الإمساك عنهم بسبب رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى وعبدتك والرجوع عن هذا الخط الذي قسلكته
1: الجهنمي خط جهنم أيوه. ما بش
0: أنت عملت جميل مع الوطن ترجع كأنك عملت جميل مع الوطن
1: الله
0: أنا بتنقذ أنفس
1: حقيقة
0: من حبائل
1: على الله
0: نعم
1: الخلاصة يا أستاذ محمد الوطن فوق النعرة الطائفية الوطن فوق الخلافات السياسية الوطن فوق خلافاتنا جمعة لا هذا من حزب فلاني ولا هذا من حزب فلاني ولا هذا من حزب فلاني بطحننا وخي بطحننا وجاري بطحننا وصاحبي عن سير ملح لكن اني ارفع عليه ولا اني ابلغ عليه ولا اني افعل عليه تقرير ولا اني اتي معلومات عليه للعدو الاسرائيلي والامريكي والسعودي والاماراتي سواء كان بمقابل ولا بدون مقابل وابيع دنياي واخرتي بثمانين بخس فهذا ماشي انا وجاري انا واخي انا وصاحبي داخل الوطن هذا عن طحن عن سير طحن عن سير كلونا الكلاب مشتينا لكن اني ابيع وطني وعرضي وابيع هذا لا
0: والمطلوب من الجميع الوعي
1: الوعي
0: الوعي الوعي الوعي
1: يا الله
0: والواحد يمسك نفسه سواء في وسائل التواصل الاجتماعي او في مجالس او في مقايل يمسك نفسه عن الحديث الذي قد يضر به ويضر بالوطن
1: الله
0: ويكسب مثل ما سمعتوا هذا الخلل الذي سمعنا الاعترافات انه كانوا بيتعمدوا ما المقايل والمجالس والاعراس
1: والدخول مع بعض
0: يسمعوا اي مجبر سواء من المجاهدين او من عاملين هنا او هناك وياخذوا منهم المعلومات فلذلك كلنا نحذر ونتق الله جميعا، نحذر ونتق الله.
2: ما عندك لا الزلط حقك ولا الأمريكي ولا السعودي ولا اليهودي ولا في جهنم.
0: أجي واحد
2: أنت
0: وهو خائن من حيث لا يدري.
2: أيوة.
0: صرنا بشارك في في في جرائم بسبب اللقلقة اللسان. لقلقة اللسان واصل.
2: الله يوفقنا.
0: التحية لمن أرسل إلينا رسالة كأبو رعد الأسعدي من جبهة عز، وأيضا أحد المرسلين وجه تحايا لنا لي ولك ذكره، وكل طاقم إذاعة أفاق، أيضا للعميد يحيى سريع والسيد القائد، لكل المجاهدين، وطلب زام السراج الوهاج إن شاء الله بيسمع بعد الفترة. والتحية لكل أعزائنا المستمعين.
2: الله يبارك فيكم.
0: في الختام ختام برنامج خليك محضر خير، نلقاكم بإذن الله تعالى مستمعين الأكارم الأسبوع القادم. لكم كل التحية مني أنا محمد النعمي وزكريا الشرعي ومحمد الجابري، في أمان الله.
2: في أمان الله وفي رعاية مع الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرنكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. اوقفوا واثبتوا، احنا معاكم جنبا الى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا اي دولة اسلامية.
2: فنحن نقول لاخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي ايران وفي كل المقاومات ان الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل اوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
3: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع ناس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
4: وأنا أقول المرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم لمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
5: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها.

وجه وجه هش وجه الوجه افدي تصنيعك بالدار.

0: on.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

أدعو شعبنا اليمني العزيز أن يكون في جهوزية كاملة وفي يقظة تامة، وأن يحافظ على استقرار الجبهة الداخلية وعلى تماسكها، وأن يستفيد من كل تجاربه الناجحة والعظيمة في الجولات الماضية، سواء في اليقظة على المستوى الأمني أو في حالة التكافل الاجتماعي أو في حالة التعبئة العامة والأنشطة المرتبطة بالتعبئة العامة، لأنها ذات أهمية كبيرة جداً.

إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امطروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي احسبي معي. كيف انتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، انا ادبي
4: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من جبى درهما لإمام جائر كبه الله في النار على منخريه.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
2: آفاق اف ام،
1: مفردات القرآن الكريم.
2: الأحقاف. وردت هذه المفردة في الآية 21 من سورة الأحقاف، وهي قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والأحقاف جمع حقف، والحقف هو الرمل الذي تجمعه الرياح فيتكون كثبانا مستطيلة متعجرة. نقلت هذه الكلمة من معناها اللغوي إلى العالمية فأصبحت علما لمساكن قوم عاد. وقد جاء في بعض المصادر أنها بلد واقع على البحر بين عمان وعدن، وما زالت تحمل هذا الاسم إلى يومنا هذا. واشتهر قوم عاد بمدينتهم المتميزة إرم، وهي مدينة محكمة البناء، كانوا قد تأنقوا في عمارتها وتفننوا في ذلك، ولم يكن على وجه الأرض مثلها في ذلك الزمان. وقد أهلك الله سبحانه وتعالى قوم عاد بريح عظيمة لها صوت وصرير من شدتها وقوتها، وقد استمرت تعصف بهم 7 ليال و8 أيام حتى حسمتهم وأبادتهم ونثرت أجسادهم كجذوع النخل في كل مكان، ولم تبق على أحد منهم. وفي ذلك كله آية لقوم يعقلون.
3: المتكبر من أكثر الناس أنفة وأبعدهم عن التقبل، يصر ويعاند على رأيه حتى لو كان خاطئا، حتى لو لم يكن سليما ولا صائبا، لكن ارتبطت المسألة عنده بالاعتبار الشخصي، فتصبح المسألة فورا مسألة شخصية، يتشبث بوجهة نظره الخاطئة أو بتوجهه الخاطئ أو بموقفه الخاطئ، لا يريد أن يتراجع عنه أبدا، ولا يقبل نصحا، ولا يقبل نقاشا، ولا يقبل أن يذكر أبدا، وبالذات إذا كان التذكير يأتي له ممن يراه أدنى مرتبة منه أو أقل شأنا في نفسه منه، فيصبح الكبر أيضا عائقا كبيرا أمام تقبل التوجيهات التي يصبح المعيار عند الإنسان تجاهها هو كبره، هل هي تتناسب أم لا تتناسب من معيار الكبر فقط على مستوى النص، على مستوى التذكير، على وهكذا. وهذه جوانب خطيرة جدا ومؤثرة إلى حد كبير. ثم من ما يؤثر في مسألة الكبر هو سلبية الإنسان في تعامله. المتكبر عادة ما يكون سلوكه وأسلوبه في التعامل أسلوبا مطبوعا بالتكبر، لا يتواضع في تعامله، يبرز كبره وتعاليه وغطرسته في أسلوبه في التعامل مع الآخرين، سواء وهو في موقع مسؤولية فهذا أكثر، سيجعله أكثر سلبية في طريقته في التعامل مع الآخرين من موقع مسؤوليته المعينة، أو حتى باعتداده بنفسه ومقامه واعتباره الشخصي، فهو يتعامل مع الآخرين بتكبر، بتعال، بغطرسة تبرز في أسلوبه، يبرز في أسلوبه حالة التكبر والتعالي، وهذا منفر جدا، منفر جدا في واقع الأمة. يستحيل مع هذه الحالة أن يكون هناك انسجام تام، تعاون وقرب، قرب في المشاعر وقرب أخوي، وتحقيق لحالة الأخوة الإيمانية كما ينبغي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وكل الأمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أبصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لهم التلائم،
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملح.
2: والله ثم والله لم تخضعونا ولم تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا، إن احنا كلما سقط منا شهيدا كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى، وباقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضع إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ورارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-9.

هنا في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، اهتمام المستمر بالزراعة.

0: سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي، تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا، ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.
1: لن تسكتونا بالحيل.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا ساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمن؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: الأمواج يد تزرع.
1: موسم حصادك بلا ترضي بخيرات.
2: يد تزرع عبر أثير إذاعة آفاق اف ام. هنا اليد التي تزرع وهنا اليد التي تبني. هنا يد تبني ويد تحمي ويد تزرع. نرحب بكم في هذا البرنامج عبر أثير إذاعة آفاق اف ام، والذي سيكون لنا حديث عن الثروة السمكية وأهمية هذه الثروة، واليمن يمن الإيمان والحكمة تحظى بثروة سمكية كبيرة جدا. ينضم معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة الأستاذ شايف الفقيه، وكيل مساعد في الاستثمار السمكي. أهلا وسهلا بكم أستاذ شايف، وأسعد الله صباحكم.
3: يا صباح الأنوار يا أستاذة.
2: صباح الخير والعافية أستاذ شايف. يد تزرع عبر أثير إذاعة أفاق أف أم، كل يوم بنتناول موضوع مهم، واليوم نتحدث عن الثروة السمكية، وإحنا نعرف أن اليمن تمتلك شريط ساحلي كبير جدا. بداية أستاذ شايف، كيف تقيمون أهمية قطاع الثروة السمكية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي؟
3: أولا أسعد الله صباحك أستاذة وجميع العاملين في إذاعة الآفاق.
2: صباح الخير.
3: هذه الإذاعة المبادرة دائما إلى تلمس مشاكل وهموم المواطنين ومعالجتها بشكل يومي عن طريق التواصل مع المختصين والمسؤولين في قطاعات الدولة المختلفة. بالنسبة للأهمية الاستراتيجية للقطاع السمكي، طبعا يعد القطاع السمكي في مقدمة القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تمتلك إمكانية كبيرة وفرص استثمارية مربحة ومتنوعة، بدءا من الاصطياد مرورا بالتصنيع والتحضير والتصدير الذي يعول عليه في المساهمة الفاعلة في النمو الاقتصادي.
2: نعم.
3: من خلال تطوير الإنتاج وزيادة قيمته المضافة وزيادة صادرته وجذب وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المصاحبة له، ومن حيث إنشاء الأسواق المحلية أو نقل المنتجات السمكية أو بناء المجمعات السمكية أيضا، أو إعادة التأهيل لبعض المنشآت السمكية التي تعثرت خلال فترة العدوان على بلادنا. هذا كله ناتج لما تتمتع به وتمتلكه المياه اليمنية من تنوع لبيئتها البحرية ذات التنوع الطبيعي ومقومات جاذبة ومشجعات للاستثمار الوطني والأجنبي.
2: نعم.
3: طيب أيضا يا أستاذة، الأهمية أيضا للموارد السمكية تزداد عاما بعد عام، خاصة مع تفاقم أزمة الغذاء العالمي والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الغذائية الأساسية التي تلقي بآثارها السلبية على الأمن الغذائي.
2: نعم.
3: حيث أن كثير من الدراسات والإحصاءات التابعة لقطاع الأسماك تشير إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ستظل في تزايد مستمر خلال الفترة القادمة، ومنها السلع الغذائية السمكية. فالأسماك والأحياء البحرية الأخرى هي السلع الغذائية الهامة التي تحقق فيها بلادنا فائضا تصديريا كبيرا، وتعد مجالا خصبا ومحفزا للاستثمار لاستغلالها الاستغلال الاقتصادي الآمن.
2: نعم أستاذ عفوا شايف، ما الذي يميز اليمن من حيث الموقع البحري؟ ونحن نعلم أهمية الموقع البحري وكيف تحظى اليمن بشريط ساحلي كبير، ما الذي يميز اليمن من حيث الموقع البحري وطول السواحل اليمنية، وكيف ينعكس هذا على فرص الاستثمار والإنتاج في اليمن؟
3: طبعا يا أستاذ، يتمتع القطاع السمكي بالذات في الجمهورية اليمنية بمقاومة استثمارية مشجعة وناجحة ميزتها عن غيرها من القطاعات الاقتصادية المنتجة داخل البلاد. فالموقع الجغرافي المتميز الذي تحظى به اليمن بين، والتي تعتبر نقطة وصول بين الشرق والغرب والمدخل الرئيسي لشرق القارة الإفريقية، بالإضافة إلى وجود مضيق باب المندبة الذي يعد من أهم الممرات الملاحية، وأيضا البلاد أو اليمن تمتد على شريط ساحلي يصل إلى أكثر من 2500 كيلومتر يطل على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، بالإضافة إلى انتشار الكثير من الجزر التي تتميز بتنوع بيئي وحيوي، أيضا أدى إلى وجود وفرة في الموارد السمكية على مدار العام. وأيضا اليمن تمتلك مخزون كبير من الموارد السمكية والأحياء البحرية يتيح اصطياد ما يقارب من 400 ألف طن سنويا.
2: نعم.
3: بالإضافة إلى وجود مسطحات مائية تكثر فيها الشعاب المرجانية والجزر وأشجار المنجروف.
2: ما شاء الله، يعني خيرات كثيرة، سبحان الله العظيم.
3: نعم، التنوع البيولوجي الواضح على امتداد السواحل اليمنية بما فيها الجزر وانتشار العديد من المواقع والشواطئ ذات طبيعة رملية وأخرى ذات طبيعة صخرية، انتشار العديد من المحميات الطبيعية التي تقع معظمها بنهاية مصبات السيول والوديان التي توفر المواد الغذائية للأسماك.
2: نعم أستاذ شايف، وأنت وكيل مساعد في الاستثمار السمكي، لديكم معرفة كبيرة بأنواع الأسماك، يعني قد يجهلها الكثير من أبناء المجتمع، حتى يعني إحنا تقريبا نعرف 5 إلى 6 أنواع من الأسماك أو الأحياء البحرية. أستاذ شايف، ما هي أبرز الأنواع، أنواع الأسماك والأحياء البحرية التي تشتهر بها المياه اليمنية؟
3: أستاذي العزيزة، تشتهر الأسماك اليمنية والأحياء البحرية في اليمن بسمعة عربية وعالمية عالية ممتازة، ولهذا تحتل اليمن المرتبة 4 من حيث إجمالي الإنتاج بالطن بين الدول العربية المنتجة للأسماك، حيث تأتي بعد المغرب وموريتانيا ومصر. كما أن اليمن من الدول المتميزة عالميا في إنتاج وتصدير الحبار، وهو المنتج الأول على مستوى اليمن وعربيا أيضا، وأيضا في إنتاج الشروخ، وذلك حسب الإحصاءات الصادرة عن الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة التي شهدت لليمن بأن هذا الأنواع الاقتصادية اللي هي الحبار والشروخ هي يعني تقدري تقولي إنه اليمن تحتل المرتبة الأولى في يعني في إنتاجها،
2: إنتاج الشروخ الأولى وفي إنتاج الأسماك بشكل عام الرابع.
3: بالضبط. فنحن يا أستاذة يعني كل الأنواع المستغلة حاليا من الموارد السمكية ما يقارب 60 نوع من الأسماك والأحياء البحرية، أي بنسبة 17% من مدى خروبه المياه اليمنية، وأن 83% لم يستغل حتى اليوم نتيجة إنه المراكز الإنزال سواء في البنية التحتية أو في أماكن التبريد أو في عملية النقل أو هذه لا زالت يعني مبتدئين فيها، وخلال الفترة السابقة تعثرت بسبب كان أن هناك استهداف ممنهج من قبل دول العدوان للقطاعات الإنتاجية داخل الجمهورية اليمنية حتى تخرجها عن الجاهزية وعن عملها. فمن الأسماك أيضا الاقتصادية يا أستاذة يعني تشكل الأسماك القاعية، تمام، القاعية الأساسية لعملية الاصطياد في المسطحات المائية المختلفة، وتعرف مياهنا الإقليمية بتواجد أكثر أنواع من الأسماك القاعية والسطحية، منها تقدر بحوالي ما بين 150 إلى 100 نوع من هذه الأسماك اللي هي الأسماك الاقتصادية، وتصنف بأنها مجاميع من الأسماك من الأنواع السمكية التي يعيش القسم الأكبر منها في عمود مائي طوله 20 متر، وتمتد بقيمة اقتصادية وغذائية عالية، ويتشكل الأسماك السطحية هذه نسبة ما بين 60 إلى 70% من المخزون السمكي.
2: نعم.
3: بالإضافة إلى الأسماك الاقتصادية هذه تنقسم إلى قسمين اللي هي الأسماك السطحية والأسماك القاعية، وتنقسم الأسماك السطحية هذه إلى التونة والسمد والزينوب والسخرة والديرك واللخم، وأسماء سطحية يعني أسماك سطحية أيضا غيرها تشمل السردين والباغة والبطاطا، تمام، والأسماك القاعية اللي هي يعني ما بين ذات المردود الاقتصادي وتشمل المرجان والخلخل والحداس، هذه هي الأنواع التي تشتهر فيها اليمن، وهذه تعتبر من الأسماك الاقتصادية ذات المردود الاقتصادي على الاقتصاد الوطني.
2: نعم أستاذ شايف، يعني بعيدا عن المحاور راودني سؤال، يعني بعد حديثكم ما شاء الله يعني اليمن تمتلك ثروة سمكية كبيرة جدا، وقعتها الرابعة على المستوى العربي والأولى في إنتاج بعض الأنواع كالشروخ. طيب ليش بتعتبر أسعار السمك نوعا ما غالية، يعني ليست في متناول الجميع؟ هل هذا التسعير على من المسؤول عليها؟
3: المحلية قصدك ولا إيش؟
2: أيوة أسعار السمك لما نشتري سمك يعني بيكون أغلى من الأشياء الثانية.
3: شوف يا أستاذة، هو الأسماك هي تخضع للعرض والطلب. الآن تكون عند المجتمع اليمني وعي كبير في يعني بأهمية الأسماك والأحياء البحرية من ناحية غذائية ومن ناحية صحية. فيعني غالبية المواطنين أو تقدري تقولي إنه نسبة عالية من السكان اتجهوا إلى الأسماك نتيجة يعني إنها يعني منتج آمن وصحي فيما يخص حتى الناس اللي عندهم الأمراض والذي تهربوا من اللحوم البيضاء أو اللحوم الحمراء فيتجهوا إلى الأسماك. في معنى في هنا يعني توجه كبير من المواطنين أو من السكان البلاد كلها إلى التوجه للأسماك. فالمعروض منها ما يلبيش الطلب كاملا، بالإضافة إلى أن هناك سفن أجنبية تعمل في المناطق المحتلة من البلاد. هذه الكميات التي كانت كانت تسوق محليا أصبحت تصدر عن طريق هذه السفن المحتلة للبحار اليمنية، وبالتالي وجدت نوع من الأزمة، ولكن نقول نوع من الارتفاع في الأسعار نتيجة الكميات التي يعني تؤخذ وتصدر خارج البلاد عن طريق هذه السفن التي تعمل في المناطق المحتلة. لم يبقى معنا إلا الساحل الغربي الذي يغذي اليمن بشكل كامل.
2: نعم أستاذ شايف، ما حجم الإنتاج السمكي الحالي يعني اللي متواجد حاليا، وما هي أبرز المحافظات والمناطق المنتجة للأسماك؟
3: شوف، هي الساحل الغربي يعني تقدري تقولي هو الأول فيما يخص الإنتاج الأنواع هذه اللي هي الاقتصادية، بالإضافة إلى محافظة حضرموت ومحافظة أيضا المهرة، لأن في كثير من الأنواع زي الشروخ الصخري والشروخ الأعماق، وهذه تنتج في الأماكن الجنوبية في المناطق الجنوبية اللي هي في حضرموت والمهرة، وأيضا الجمبري الأعماق والجمبري الساحلي هذا أيضا في هذه الأماكن، بالإضافة إلى جمبري الساحلي أيضا يعني يستخرج أو ينتج من البحر الأحمر. هذه المنتجات في الفترة الأخيرة لا يمكن يعني نقدر مثلا ننتج إنتاجية محصورة. خلال الفترة السابقة في 2014 كان إنتاجية اليمن يعني تزيد على 250 ألف طن سنويا هذه، وكان يعني يسخر منها في حدود 70% للاستهلاك المحلي، وبقية النسبة هذه كانت تصدر خارجيا. ففي الفترة هذه نتيجة تضارب البيانات والمعلومات وأيضا عدم يعني معرفة الإحصائية الدقيقة التي تصدر في المناطق الجنوبية، ما نقدرش نطلع يعني إنتاجية دقيقة بهذه الفترة أو بهذا الظرف الذي تعيشه البلاد.
2: نعم.
3: لكن أنا اللي أقدر أقول لك إنه في 2014 إلى 2015 كان إنتاج اليمن من الأسماك ما يزيد على 250 ألف طن سنويا، يعني يساهم في توفير ما يقارب 70% من حال الأسواق والاستهلاك المحلي.
2: نعم أستاذ شايف، لو نجي لموضوع مهم جدا وهي الفرص الاستثمارية وإحنا بنمتلك هذه الثروة السمكية، ما هي أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الاصطياد والتعليب والتغليف والتصدير؟
3: طيب فيما يخص الفرص الاستثمارية أو فرص العمل في القطاع هذا، طبعا زي ما قلنا إنه الجمهورية اليمنية تمتلك يعني مناطق اصطياد غنية بالأسماك المختلفة سواء السطحية أو القاعية، إلى جانب التنوع البيولوجي للبحار اليمنية التي تمثل في مجملها عوامل مهيئة لزيادة الإنتاج والتسويق وجذب الاستثمار وتنشيط أيضا السياحة البحرية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. يعد القطاع السمكي من القطاعات الرئيسية والمهمة في الإنتاج المحلي في الجمهورية اليمنية، ومصدر أساسي أيضا لخلق عوائد الصادرات ونموها. تمام. فالقطاع هذا يعيش عليه يعني أكثر من 300 ألف شخص من خلال خلق فرص العمل وتحقيق القيمة المضافة من الأنشطة المرتبطة بالخدمات والإنتاج والتسويق والتحضير والتغليف. كما يساهم القطاع هذا اللي هو القطاع السمكي في إعالة ما يقارب 2 مليون نسمة من إجمالي سكان الجمهورية.
2: نعم.
3: هذا يعني 600 الشخص هذا يعولوا ناس آخرين، يعني تصل تعدادهم إلى 2 مليون نسمة. يعني القطاع هذا في عمالة وفي أيضا ناس يعولوا، هذا من الناس الذي يشتغلوا في هذا المجال.
2: نعم.
3: بالنسبة لسلاسل القيمة المضافة، طبعا شهيدة اليمن في الفترة الأخيرة تطور ملحوظ واهتمام متزايد من قبل حكومة التغيير والبناء، ومن قبل أيضا وزارة الزراعة والثروة السمكية، ممثلة بالأخ القائم بعمل الأخ الوزير اللي هو عمار الكريم، من حيث إنشاء عدد من المواني ومراكز الإنزال والألسنة البحرية الجديدة، بالإضافة إلى تطوير القائم منها باعتبارها منشآت استراتيجية هامة على طول الشريط الساحلي. فإن أولويات الوزارة هي إنشاء المواني السمكية وأرصفة نشوء القوارب تساعد من الاستقرار السكاني في المناطق الساحلية، وتوفير فرص عمل جديدة أيضا، وتجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال وظيفتها المتمثلة في توفير خدمات الرسول لقوارب الصيد، سواء كانت التقليدية الصغيرة أو الكبيرة، وكما وأيضا من خلال تقديم خدمات التفريغ والتصدير للمنتجات السمكية في المواني اليمنية، وتقديم خدمات التموين والتزود بالمياه والوقود والسلق، وتنفيذ أعمال الصيانة لقوارب الصيد التقليدية اللي هي عمالة الصيانة والميكانيكية. كما تعمل أيضا القطاع السمكي من خلال الوزارة أيضا على وضع الترتيبات الأخيرة أيضا في الهيكلة الوزارة الأخيرة الآن اللي هي وزارة الزراعة والثروة السمكية.
2: نعم أستاذ شايف، لو نتحدث عن الصناعات التحويلية، هل بنمتلك مصانع يعني لتعليب التونة وتجهيز المنتجات البحرية ذات القيمة المضافة؟
3: نعم، شوفي نحن الآن في توجهات الوزارة أو في المرحلة القادمة، يعني في توجه الوزارة لعمل مصانع لتعليب الأسماك في الساحل الغربي. فطبعا نحن معانا يعني مصانع في على طول الشريط الساحلي، هي تقوم مصانع بتعليب الأسماك والأحياء البحرية بأنواعها المختلفة مثل التونة وغيرها، بالإضافة إلى إنتاج العلب الفارغة. وبلغ عدد مصانع تعليب الأسماك العاملة في الجمهورية اليمنية عدد 3 مصانع في محافظة حضرموت، منها مصنعين تتبع القطاع الخاص ومصنع التابع للوزارة اللي هو مصنع الغويزي. هذه المصانع بس أيضا عندنا توجه للقيام بهذا العمل في الساحل الغربي، يعني هو عمل أيضا مصانع يعني تحويلية لتعليب الأسماك والأحياء البحرية. طبعا نحن عندنا في القطاع السمكي
2: يعني معكم خطة قادمة إن شاء الله.
3: نعم في هذه في خطة الوزارة المستقبلية. أيضا الآن نحن معنا أكثر من 22 فرصة استثمارية داخل القطاع السمكي، منها مصانع لقوارب الصيد، أيضا للشباكات، أيضا معنا يعني توجه أيضا لعمل أسواق نموذجية في المحافظة الساحلية وغير الساحلية، حتى يصل هذا المنتج إلى متناول الناس بدون أي احتكار وبأسعار يعني مناسبة، ويمكن لكل مواطن الحصول على هذا المنتج حتى على مستوى المديريات. طبعا الوزارة عملت هذه الخطة ونجحت فيها في أمانة العاصمة. الآن يعني في نقاط لبيع الأسماك والأحياء البحرية حتى نكسر الاحتكار الموجود عند الأسواق التابعة للقطاع الخاص. فالنقطة هذه الآن وفرت الأسماك والأحياء البحرية في كل مديرية من مديريات أمانة العاصمة. فهذه هي المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية ممكن أن ننتقل إلى محافظات أخرى لتثبيت هذه التجربة الناجحة التي عملت في أمانة العاصمة
2: بإذن الله. الأستاذ شايف الفقيه وكيل مساعد في الاستثمار السمكي، اسمح لنا أن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال الحديث معك. إذن مجددا معكم مستمعينا الكرام في يد تزرع، وتستمر اليد اليمنية في الزراعة في البناء في التنمية في استكمال مشروع الشهيد الرئيس صالح الصماد سلام الله عليه، الذي أطلق مشروع يد تبني ويد تحمي. أجدد الترحيب بضيفنا العزيز الأستاذ شايف الفقيه وكيل مساعد في الاستثمار السمكي. أهلا وسهلا بك أستاذ شايف مجددا.
3: أهلا وسهلا بكم
2: أستاذ شايف. بداية تحدثنا معكم على الثروة السمكية وما تتميز به اليمن والإنتاج اليمني والتعليب والتغليف التصدير التونة كذلك. الآن لدي سؤال، يعني أستاذ شايف، هل توجد بنية تحتية كافية في اليمن تشمل البرادات، مصانع الثلج، المخازن، وسائل النقل المبرد، وأسواق البيع الحديثة؟
3: طبعا البنية التحتية هي موجودة في الفترة الأولى، من مراكز الإنزان، من المواني، من ساحة الحراك، من أيضا أماكن التبريد اللي هي ثلاجة مركزية. لكن خلال الفترة، فترة العدوان على البلاد خلال العشر سنوات أو الأحداثر سنة، يعني كان هناك استهداف ممنهج ومتعمد وانتقامي من قبل دول العدوان لهذه المنشآت السمكية والبنية التحتية التي كان يستفيد منها عدد كبير من الصيادين والمتعاملين والمهتمين بالجانب الاستثماري في القطاع السمكي. هذه المنشآت أو البنية التحتية يعني بعضها خرجت عن الجاهزية، والدولة الآن أعادت تأهيلها وترميمها وصيانتها لاستخدامها والاستفادة منها. طبعا البنية التحتية يعني بالنسبة للقطاع السمكي لم تكن يعني مستكملة أو متواجدة هذه البنية التحتية بشكل كامل. كنا دائما ما يعني يعيق عملنا في هذا الجانب هي عدم توفر البنية التحتية الكاملة، وهذا هي المعيق لإدارة وتنمية القطاع السمكي. هذا أيضا خاضع لضعف التخطيط الاستراتيجي للقطاع وانعدام الرؤية المناسبة التي تعكس الحاجة لتطوير الإدارة السمكية المتكاملة في مختلف أنشطة القطاع ورفع فاعلية وكفاءة الأبحاث السمكية هذه لاستغلال المصائد السمكية واستدامتها واستدام واردها. فهناك يعني صعوبة تحديات تواجه القطاع السمكي، ولكن يا أستاذة نحن الآن بصدد الوقوف بشكل جدي وعميق على التحديات الرئيسية التي تواجه هذا القطاع ووضع الحلول والمعالجة لها من خلال اتباع منهجية علمية واستراتيجية ودراسة تشخيصية لكل مشكلة بعيدة المدى تعتمد على تحليل الوضع الراهن وتحديد الأنشطة والسمكية المتعلقة بها، وصولا إلى معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه هذا القطاع. وسوف تشملها الهيكل الجديد الآن الذي الوزارة تايرة فيها اللي هي وزارة الزراعة والثروة السمكية.
2: نعم أستاذ شايف، ونحن نتحدث عن هذا الموضوع، ما الجهود المبذولة لتطوير سلاسل القيمة من لحظة الاصطياد حتى وصول المنتج للمستهلك؟
3: طبعا الدولة مهتمة في هذا الجانب، وتوجهات القيادة الثورية وتوجهات القيادة السياسية وحكومة التغيير بنا إنهم يعني يعطوا اهتمام كبير للقطاع السمكي باعتباره من القطاعات الاقتصادية الانتاجية التي تهم المواطن اليمني وتلتمس احتياجاته الغذائية. فالآن في توجه بترتيب هذه السلاسل القيمة ابتداء من عملية الاصطياد إلى عودة إلى الميناء إلى توزيع المنتجات السمكية على المحافظات التي يعني تحتاج إلى بحسب حتى التعداد السكاني أيضا والجهد الصيد. فالآن في ترتيب حتى في عملية نزول القوارب إلى البحر، أيضا في عملية ترتيب مواسم الاصطياد للأنواع المختلفة من الأسماك، أيضا في يعني تقنين في عملية الاصطياد ونزول القوارب حتى يعني نستفيد من هذا المنتج أو من هذه الثروة يعني على مدار يعني الأعوام والأزمنة القادمة وتستفيدوا منها الأجيال. نحن الآن يعني عملنا أكثر شيء تنظيمي وخدمي للاستفادة واستدامة هذا المورد والاستفادة منه كمنتج اقتصادي وأيضا كمنتج غذائي يهم الشعب اليمني.
2: بما أن لديكم أعمال تنظيمية، كيف يتم تنظيم عمليات الصيد بالنسبة لكم؟ هل توجد ضوابط تحد من الصيد العشوائي أو الصيد الجائر؟
3: يا أستاذ نحن عندنا قانون الصيد هذا صدر في عام 2006. هذا القانون شامل لكل العقوبات ولكل الغرامات، أي مخالفات أو أي يعني انتهاكات تحصل في البحث فيطبق عليها هذه المخالفات الموجودة في قانون الصيد. هناك لوائح منظمة، هناك تشريعات منظمة أيضا لعملية الاصطياد، لعملية التوزيع، لعملية التسويق، لعملية أيضا نقل المنتجات، لعملية المحافظة عليها، لأن المنتجات السمكية يعني سريعة التلف ومن الأنواع التي يعني يجب المحافظة عليها بشكل أساسي وشكل يعني باهتمام كبير من كل المتعاملين، يعني سواء من القطاع الخاص سواء من القطاع الدولة. طبعا عندنا يعني لجان تفتيش في المحافظة الساحلية على المواني، على شباكة الصيد، على أيضا أنواع الأسماك المصادة، يعني لابد تكون الأنواع والأحجام التي معتمدة من قبل الوزارة علشان لا يحصل أي استهداف أو أي إفراط في نوع من يعني معين من الأسماك والأحياء البحرية. فهناك يعني رقابة شديدة وصارمة في هذا الجانب، ومن يرتكب المخالفات أنا لا أقول إن إحنا كل إحنا نعمل يعني بشكل منتظم أو بشكل جيد 100%، لكن هناك يعني اختراقات تتم من بعض الصيادين، يعني من بعض الصيادين، فتتم توعيتهم عن طريق الهيئة العامة للمصائد السمكية وهيئة علوم البحار في محافظة الحويدك الساحل الغربي، ونعمل يعني جاهدين على ضبط هذه الأشياء. بالإضافة إن تحدث بعض الاختراقات يعني هنا وهناك، لكن الغالب إنه العمل منظم والعمل يصير بشكل جيد، وتوجهات الدولة صارمة في هذا الجانب، لأن هذه الثروة تهم المواطن اليمني بشكل كامل وتهم البلاد، ولابد نحن نعمل على المحافظة عليها بشكل آمن وموثق عشان ننقل هذه أو نحافظ عليها. نعم. للأجيال القادمة.
2: أستاذ شايف، ما دور الوزارة في الرقابة على جودة الأسماك وسلامتها الصحية في الأسواق وفي مراكز البيع؟
3: نعم أستاذ العزيزة، طبعا أنا قلت لك في حديثي سابقا أنه هناك توجه من الوزارة إلى أن تعمل أسواق يعني في كل محافظة ساحلية أو غير ساحلية. نحن الآن نتكلم على أمانة العاصمة، عندنا لجان تفتيش، هذه اللجان تعمل على مدار الساعة داخل يعني سوق البريري وأسواق التجزئة، وأيضا في رقابة حتى على مطاعم التي يعني تعمل وجبات الأسماك. فالوزارة الآن يعني عندها فريق عمل فني متكامل ينزل إلى الأسواق لمراقبة جودة المنتجات وعدم تلفها، وأيضا يعني التزام بالشروط والضوابط التي موجودة في لوائح وتشريعات الوزارة، وإلزام جميع المتعاملين أو جميع العاملين في هذه المهنة إلى الالتزام بها حتى يعني يصل المنتج السمكي بأفضل جودة وبسعر مناسب للمواطن.
2: يعني بيتم الرقابة من أول ما يخرج السمك من المحافظات البحرية إلى أن يصل. نعم. إلى محافظات اليمن بأكملها بيتم المراقبة طريق.
3: نعم، والمراقبة طبعا من الساحل، وتتم أيضا حتى عن طريق البوابي يعني وسائل النقل التي تنقل هذه المنتجات، لابد أنه تكون يعني سيارات مبردة وتنطبق عليها مواصفات عالمية يعني نموذجية،
2: يعني لديكم شروط
3: يعني يصل إلى مراكز البيع أو إلى مناطق التوزيع في أمانة العاصمة أو في غيرها من المحافظات التي تتمثل في أسواق الأسماك فهذا الطاقم ينزل من الوزارة اللي هي يعني مقطع الأسماك لمراقبة جودة المنتجات السمكية الواصلة من المحافظة الساحلية، يعني يعملوا عملية المزاد، وفريق العمل الخاص بالوزارة متواجد بجانب يعني وسائل نقل هذه المنتجات.
2: يعني لديكم شروط بالنسبة للتبريد، للناقل، طمان يعني عشان تضمنوا أن المنتج يوصله بجودة عالية؟
3: يا أستاذ، إحنا لا يمكن إحنا يعني أي وسيلة من وسائل النقل أن تعطيها يعني فرصة إنها تقوم بعملية نقل وتداول هذه المنتجات السمكية إلا بترخيص يصدر من الوزارة سواء لصاحب المهنة اللي بيقوم بهذا العمل أو وسيلة النقل اللي بتنقل هذا الأسهم أو الصياد الذي أيضا بيصطاد هذا المنتج. فكل هذه الحلقة يعني موجود لها ضوابط وموجود لها شروط وتشريعات تنظم عمل كل طلب من هذه الأطراف.
2: نعم.
3: والرخصة لا تمنح إلا لمن يتوفر فيه الشروط سواء كان في وسيلة النقل سواء كان في الصيدات سواء كان في البشري سواء كان في سوق يعني سوق تداول وبيع هذه المنتجات السمكية. لابد أنه كل شخص أو كل طرف من هذه الأطراف يقوم بدوره ويلتزم بكل الشروط الواردة من قبل الوزارة. عندنا لوائح تنظم هذا العمل في يعني سواء لوائح المزاد العنني في الأسواق سواء المبردات اللي هو سائل النقل سواء في
2: نعم.
3: عملية الاصطياد سواء في القوارب كل طرف يعني موجود عدو الزامات لابد يغير فيها.
2: ما شاء الله يعني لديكم اهتمام كبير جدا بجودة المنتج طريقة نقله طريقة وصوله للمستهلك. باقي موضوع مهم، هل توجد رقابة على الأسعار أسعار البيع والتسويق منع الاحتكار أو التلاعب بالمستهلك أو الصياد؟
3: الوزارة بجانب الأسواق الموجودة يا سادة يعني تحاول أن يحين نفتح نقاط بيع علشان كسر هذا الاحتكار الموجود يعني عند القطاع الخاص أو في أسواق التابعة للقطاع الخاص. فعملية المنتجات وتوفيرها في نقاط البيع التي يعني تتبع الوزارة أو فتحتها الوزارة خلال الفترة السابقة وسلمتها للجمعيات السمكية لإدارتها وتشغيلها، هذه النقاط يعني ستعمل على التخفيف من احتكار والارتفاع المبالغ فيه في الأسعار الأسماك والأحياء البحرية. الأسواق الآن بدأت يعني تتجه إلى عملية التوازن في الأسعار مع نقاط البيع التي تتبع الوزارة أو الجمعيات التي يعني اسمها الجمعيات التي هيئتها الوزارة لإدارة هذه المراكز. السعر أيضا يخضع أكثر شيء لعملية العرض والطلب
2: في المواسم، يعني أحيانا نشوف الجمبري رخيص وأحيانا غالي.
3: بالضبط ايوه، بعض المواسم يعني نغلق يعني مثلا انتاء او صياد نوع من انواع الاسماك لفتره معينه، هذا ربما يؤدي الى شحته في الاسواق وارتفاع اسعاره، لانه غالبيه الناس يعني زي ما قلت لك الانواع الاقتصاديه زي الصخره زي الديراك زي القح زي هذه الاشياء، يعني المواطنين مركزين على نوع من انواع الاسماك، بقيه الاسماك يعني تقدري تقولي ما فيش شيء يعني نقول إقبال عليها شيء يعني شديد.
2: يكون أصلاً طبعاً عدم معرفة بأنواع الأسماك فقط.
3: نعم.
2: لا غير.
3: طبعاً رغم إنه القيمة الغذائية موجودة في أي كائن حي من أنواع الأسماك داخل البحر وليس يعني موجود، ربما المشهر عند الناس يعني في هذه الأنواع ولا شيء إنها فيها فائدة فيها زيادة في القيمة الغذائية في كذا، لكن جميع أنواع الأسماك فيها مفيدة لصحة الإنسان وعافيته.
2: نعم أستاذ شايف، مرت اليمن بظروف صعبة جدا، تعرضت لعدوان لحصار، تغلق الميناء تغلق المطار، 11 سنة ليست بالفترة القليلة، كيف أثرت سنوات العدوان والحصار على قطاع الثروة السمكية والصيادين اليمنيين؟
3: اليمنيين دائما يعني صامدين ودائما في مكابرة ودائما في يعني لا يمل ولا يوجد أي مستحيل عند اليمنيين. اليمني دائما يعني يتجاوز هذه الظروف والصعوبات ويقفز إلى ما بعدها. فاليمنيين دائما يعني أي ضرب من الظروف لا يعتبر عائق أساسي أمامهم. القطاع السمكي مثله مثل بقية القطاعات الاقتصادية المنتجة داخل البلاد، والعدوان هو كان همه الأساسي إن يقف يعني يضرب أو يكون فيه استقصاد لهذه القطاعات الاقتصادية داخل البلاد وإنهاكها حتى تخرج عن جاهزيتها لعدم القيام بدورها الأساسي في المجتمع اليمني. فالقطاع السمكي لم يكن بمنع عن هذه المشاكل التي حصلت على مستوى البلاد كامل وأخذ نصيبه منها. فيعني أكثر من 15 يعني مليار خسارة اليمن في القطاع السمكي نتيجة يعني ضرب الموانئ، ضرب مراكز الإنزال، ضرب المنشآت السمكية من مصانع التعريب إلى مصانع السلق إلى الموانئ إلى قوارب الصيادين الى ايقاف كثير من الشركات القطاع الخاص اللي كانت تعمل يعني في الاستثمار في هذا الجانب، يعني توقفت بشكل يعني كامل وسرحوا كثير من العماله التي كانت تعمل معهم، بالاضافه ايضا الى الايرادات التي كانت تحصل عليها الدوله من هذا المورد السيادي.
2: نعم.
3: فاليمن تاثرت يعني بشكل كامل يعني كقطاعات منتجه، ولكن ايضا تاثر القطاع السمكي بشكل خاص، لان بنيه يعني البنيه التحتيه ضربت، ويعني اقول انها الى 70% ضربت وخرجت عن جاهزيتها، وكان هناك استقصاد متعمد لضرب هذه البنيه التحتيه.
2: نعم.
3: واخراج القطاع عن دوره الحيوي والاقتصادي.
2: نعم. ما حجم الاضرار التي لحقت بقوارب الصيد والموانئ ومصادر رزق الصيادين؟
3: طبعا انا تكلمت ايضا يعني على انه اكثر من 15 مليار هذه هي الخسائر، هذه طبعا شامله قوارب الاصطياد، قوارب الاصطياد الصيادين، قوارب الاصطياد الشركات اللي كانوا يشتغلوا، ايضا الخسائر الذي لحقت بالدوله ولحقت ايضا بالصيادين من المستثمرين من القطاع الخاص، وايضا بالاضافه هذه احنا قيمناها كتقييم اولي. تقييم أولي لهذه الخسائر. هذا الرقم طبعا هو يعني لا زال يعني متصاعد أو لا زال مستمر في التزايد نتيجة الانتهاكات والحصار الذي تمارسه دول العدوان على البلاد. لا زلنا محاصرين حتى اليوم، قطع الغيار لا تصل إلى أصحاب القوارب، المحركات نفس الكلام، أيضا عملية الصيانة لا تتم بشكل كامل نتيجة عدم توفر الاحتياجات اللازمة لها. يعني لا زال الحصار حتى اليوم والخسائر يعني تتصاعد في هذه القطاعات الإنتاجية داخل البلاد.
2: نعم. أستاذ شايف في بداية الحديث أنتوا ذكرتوا أن به سفن يعني في المناطق سيطرة الاحتلال وفي مناطق العدوان بتصيد الأسماك اليمنية وبتنهب الثروة السمكية. ما حقيقة دخول السفن الأجنبية أو التابعة لدول العدوان أو سفن مرتبطة بدول العدوان لممارسة الصيد غير المشروع في اليمن؟ وهل لهذا الصيد غير القانوني أثر على المخزون السمكي وعلى السيادة البحرية اليمنية؟
3: يا سادة، هناك توجه من دول العدوان على يعني اصطياد الكميات أو المنتجات السمكية في هذه البحار بشكل متعمد وبشكل غير قانوني وبطرق مخالفة، وهناك أيضا تسريب لكثير من النفايات وكثير من المخلفات من هذه السفن أو من دول العدوان إلى البحر حتى تؤدي إلى نبوض الكثير من الأسماك وموتها وأيضا يعني فنائها وهجرتها إلى بحار أخرى نتيجة هذه المواد السامة والضارة التي تنزل أو التي تلقى من قوارب وسفن دول العدوان التي تقوم بعملية الصياد، يقوم باصطياد كثير من المنتجات السمكية وتصديرها إلى بلدانهم.
2: نعم.
3: بالإضافة إلى أيضا إلى أنهم يعملوا التلوث البيئي والأضرار الجسيمة داخل

0: سيطرة الاحتلال.
1: نعم، ما هي الإجراءات المتخذة لحماية المياه الإقليمية والثروة السمكية اليمنية من الاستنزاف والاعتداءات؟
0: الدولة عازمة في هذا الجانب، الدولة عازمة في هذا الجانب. طبعا نحن نوثق كل الأضرار وكل التلوثات وكل الانتهاكات التي تحدث من سفن وبواخر هذه الدول، ويعني نوثقها، ولنا تواصل كثير مع المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية في هذا الجانب، حتى يعني يكون للبلاد طلب تعويض وقبل الضرر لهذه الخسائر التي لحقت بالمجتمع اليمني والدولة اليمنية والصيادين والبيئة البحرية بشكل كامل. فالبيئة الدولة لا يمكن أن تتوارى أو أن تترك مثل هذه الانتهاكات، ولكن هناك توثيق بشكل دائم وبشكل سنوي وتراسل مع منظمات الدولية في هذا الجانب، حتى يكون هناك تعويض يعني مجزي لهذه الخسائر ولهذه الأضرار التي لحقت بالشعب اليمني بشكل كامل.
1: نعم، بالنسبة لو نجي لموضوع مهم جدا وهم الصيادين البسيطين، الصيادين المساكين، كيف تدعم الوزارة الصيادين التقليديين وتساعدهم على تطوير أدواتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية؟
0: الدولة عملت من خلال وزارة الزراعة والثروة السمكية مثلا من قطاع الأسماك على مساعدة الكثير من الصيادين، سواء بالقوارب أو بالمحركات أو بقطاع الغيار، أو عن طريق أيضا توفير سبل العيش لغالبية الصيادين الذين يعني فقدوا مصادر أرزاقهم نتيجة يعني ضرب قواربهم أو إغراقها أو إخراجها عن الجاهزية. فهناك توجه من الدولة في إعطائهم بعض القروض البيضاء لاستعادة نشاطهم أو شراء قطع غيار لقواربهم أو شراء قوارب لاستمرار في عملهم. الدولة في توجه كبير للاهتمام في يعني في قرى ومناطق الصيادين في المناطق الساحلية. نعم. بشكل خاص على أساس أنه يعني هم الفئة التي يعني متعبين والتي وجهت لهم كثير من المشاكل عن طريق العدوان وضرب مصادر أرزاقهم.
1: نعم، ما هي خطط الوزارة المستقبلية للنهوض بقطاع الثروة السمكية وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني؟
0: توجهات الوزارة في هذا الجانب هي العمل على إعادة البنية التحتية وإنشاء بنية يعني بنية جديدة، وتفعيل أيضا المواني ومراكز الإنزال وساحة الحراج، وتوفير كل احتياجات العمل في الجانب الساحلي أو في الجانب السمكي، توفير كل احتياجاتهم من الرصيفة، من القوارب، من قطع الغيار، من المحركات. وأيضا لا الدولة عندها توجه ممثلة بقطاع الأسماك في عمل مشاريع استراتيجية على الساحل، سواء من ناحية المواني، سواء من ناحية الأرصفة. نعم. سواء أيضا من ناحية مراكز الإنزال ومصانع التلك وورش الصيانة. فهذه من ضمن الأولويات التي يعني تتابعها الوزارة، وتعمل على توفير الاعتمادات والموازنات اللازمة لإعادة لتنفيذ هذه المشاريع وفي أقرب وقت. ولكن الفترة الأخيرة في هذه الفترة عملنا على تأهيل المراكز والبنية التحتية اللي هي موجودة علشان تلبي احتياجات ومتطلبات. نعم. الصيادين ولو بالقدر البسيط.
1: نعم، كلمة ورسالة توجهها أستاذ للمستثمرين، للشباب، للاستفادة من الفرص الكبيرة في هذا القطاع الحيوي.
0: أنا أدعو جميع القطاع القطاع الخاص وجميع الشركات ورجال الأعمال إلى التوجه للقطاع السمكي، لأن القطاع السمكي لا زال مجالا يعني خصبا للاستثمار فيه، ولا توجد أي عوائق. والوزارة ملتزمة بتوفير كل التسهيلات، كل المزايا، كل التشجيعات، كل الإعفاءات لمن يرغب للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، لأن هناك فرص استثمارية ربما لا تتوفر في أي قطاعات أخرى. القطاع السمكي أقل كلفة وأكثر ربحية. فندعو جميع المستثمرين ورجال الأعمال تعزيز، لأن هناك تعزيز في الآفاق الاستثمارية في هذا القطاع عند كثير من المستثمرين، فنطلع إلى المزيد منها، ولا تزال الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الواعد مبشرة بالخير الكثير، خاصة ما أدركنا أن ما يشتغل من تلك الموارد السمكية لم يبلغ إلا 17% مما تزخر به المياه اليمنية من موارد. نحن نستشعر أهمية المرحلة ومطلباتها للوصول إلى تحقيق تنمية شاملة للمجتمع اليمني، يساهم القطاع السمكي فيها بدور أساسي وفاعل، فندعو القطاع الخاص إلى اغتنام واقتناص هذه الفرصة، ونحن سنقدم لهم كل التسهيلات، كل المزايا، كل الإعفاءات، وسنقوم بإزالة كل المعوقات والصعوبات التي تحترض عملهم.
1: نعم، إذن الشكر الجزيل والتحية لكم الأستاذ المهندس شايف الفقيه، وكيل مساعد في الاستثمار السمكي، وفقكم الله، وبإذن الله أن نرى اليمن مستثمرة بشكل كبير جدا في هذه الثروة التي من الله بها علينا وأنعم بها علينا في يمن الإيمان والحكمة. كثير من الدول لا تمتلك ربع ما تمتلكه اليمن من هذه الثروة الربانية السمكية الكبيرة. شكرا جزيلا لكم أستاذ شايف الفقيه، وكيل مساعد في الاستثمار السمكي.
0: شكرا لكم، ولكم جزيل الشكر والتقدير إن شاء الله.
1: إن شاء الله، شكرا جزيلا. إذن مستمعينا الكرام، يد تزرع، وصلنا وإياكم إلى الختام. تقبلوا تحياتي تقديما بتول المنصور، ومن الإعداد الأستاذ أيوب إدريس، كما هي التحية لضيفنا العزيز الأستاذ شايف الفقيه، وكيل مساعد في الاستثمار السمكي، وتحيات مقدمة من الإخراج من الأخت سوسن مجاهد. دمتم بخير، في أمان الله.

0: الوعد. المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن وال...
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
5: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
4: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: كل أحرار أمتنا إلى جانبكم. محور المقاومة هو حاضر في أدوار مهمة وفاعلة إلى جانبكم. حزب الله في لبنان وفي جبهة مستعرة ومستمرة في الحدود الشمالية لفلسطين وإلى جانبكم. كل شعوب العالم التي بقي لها شيء من الضمير الإنساني تهتف لكم وتهتف لمظلوميتكم. والله خير الناصرين، ثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى. مهما تمادى العدو الصهيوني في جرائمه، فثباتكم وصبركم وجهادكم وتضحيتكم هو سبب للنصر الإلهي مع مظلوميتكم ومعاناتكم التي هي بعين الله. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مهما كان الموقف الأمريكي في مساندة العدو الصهيوني ومشاركته في جرائمه، فهو أيضا خاسر، يخسر بخسارة الإسرائيلي. ولذلك مهما كان حجم المعاناة، المستضعفون بثباتهم وصمودهم وصبرهم يحظون بنصر الله سبحانه وتعالى الذي وعد بالنصر وهو لن يخلف وعده.
1: حرب بسم الله الرحمن جهد وعد، نبتديها مع إسرائيل مسحرة. حرب كبرى، وصلنا حرب صادق وجد، بين مسلم وكافر جات متأخرة. امتشج سيف جدك ديقة العمر ود، عبر صاروخ يا ابن البدر ومسيرة، ما الهلنت والجيش الذي مستعد يدعس ابن اليهودية على منخرة. ما الهلنت والجيش الذي مجتهد في صناعات حربياته متطورة. اشعل الحرب يا جيش اليمنى، واستمد من قوى الله قوة قادرها تقهره. خل لا تشعل، خلها تتقد، ردها لصليافها كل شي غيره. المصافي تولع والمفاعل قد، والمواني تغلق والمطار هجرة. حان يوم العدو الظالم المستبد، وقتها يا الفقر الحيدري تنحرف. صد هاجم سفن وابراج، فجر وهد اقتصاده وجيشه ذي بنا دمره. شبها حرب لا توقف ولا بانسد، والعدو كل ساعة يرتكب مجزرة. حرب والشرق الأوسط منها يعتصد، من تفرج بغيره باصل منحرة. حرب شعوة شديدة شاملة، تسترد قدس الإسلام من صهيون وتحرره. ما تقف غير لام ابن اليهودية يشد من وطن له زمن وجه المستعمرة. وانت يا شعب نركم جيشنا بايرد، رد يلقيك من بين العرب مفخرة. رد يلقي ولا الصهيون يصبح يمد للسلام، المحالي ذات متكسرة. حينها دق راسك في السحابة، وزد مد رجلك وجه القردة، واستفسره قل لغال انت، واليد الطويلة تعد كم مصافي وخزانات متدمرة. صبحه رد عشه رد، لا ما يخد رد في رد، لا ما تحجر المحجرة. ما ولد من يذل ابن اليمن ما ولد، والله انه وقع في الوقعة المدبرة. ما حدا كفو في حرب اليماني وند، كل غازي غزانا في يمن نقبرة. والعرب كان لحراب العرب نتحد، كان من الكلب مشى جمعهم مسطرة. والمطبع وعبد المال والمنتدد، قال لهم من مسك بالله باينصره، قال لهم من مسك بالله باينصره. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 4 عصرا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: ولن أعلن موقفنا الواضح والصريح بالانحياز إلى جميع المجاهدين في المقاومة في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخولنا المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
3: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتا، أقوى إيمانا، أقوى صمودا، أقوى تمسكا بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.
4: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنيت النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل به، وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرسة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

نحن نخوض معركة مقدسة وليست عبثية. رفعنا راية الجهاد في سبيل الله، ووقفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم. من يشكك في موقفنا فليقف بمثل موقفنا أو بأكثر، فليظهر ليخرج إلى الميدان ليتحرك بمصداقية بأفعال ومواقف وأعمال، ليستهدف العدو الإسرائيلي لينفذ عمليات عسكرية. لكن البعض واضحون في غدائهم الشديد لشعبنا العزيز، ونفس ترديد المنطق الإسرائيلي في توصيف موقف شعبنا العزيز هو يكشف مدى العمالة والخيانة والتبعية للعدو الإسرائيلي. من الذي يسمي موقف شعبنا بأنه مجرد موقف لإيران، ويتجاهل ما يجري في فلسطين، ويتجاهل الشعب الفلسطيني، ويتجاهل مظلومية الشعب الفلسطيني، ويتجاهل المأساة الكبرى التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وكأن الشعب الفلسطيني غير موجود، وكأنه ليس هناك أي قضية تتعلق بفلسطين والشعب الفلسطيني، ويتحدث عن أي موقف مساند للشعب الفلسطيني بأنه إنما هو موقف من أجل إيران. هو الإسرائيلي، هذا منطقه، تصريحات قادته، وسائله الإعلامية. فمن يتكلم بنفس المنطق الإسرائيلي هو عميل لإسرائيل، وهو بهذا يسيء إلى الشعب الفلسطيني، يستهدف الشعب الفلسطيني، لأنه يحاول أن يطمس القضية الفلسطينية بعد أن وصلت إلى مستوى لا يمكن لأحد طمسها مهما فعل ومهما قال.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.
2: لا يخدعك من لليهود انضم ويماكنك ولا تبع إيران.
3: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فإن تعجب فعجبهم قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعنابهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. صدق الله العظيم. وقفنا عند قوله تعالى: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، وفسرنا ذلك قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعني ما تقدم ذكره من الدلائل والبراهين على وجود الله وعلى أن الله هو الخالق، ما تقدم دليل كاف وفيه آيات واضحات وعلامات بينات لكن لقوم يعقلون، أما غير العاقلين فلا، كما قال تعالى في موضع آخر: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كثير من الناس يشاهدون آيات الله ولا يعتبرون بها ولا يتعظون بها ولا يستفيدون منها، وقلة من الناس هم الذين يستفيدون مما يشاهدونه من آيات الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم لنا قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني كثير من الآيات الدالة على وجود الله يمرون عليها وهم عنها معرضون. لا إله إلا الله لقوم يعقلون، يعني يفهموا الآية ويحفظها ويعقلها، يعني يعض عليها بالنواجذ، يمسكها كدليل واضح على وجود الله سبحانه وتعالى حتى لا يتسرب إلى قلبه شك. قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. معنى الآية أنه بعد أن سرد الآيات البينات على وجود الله من قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي. بعد أن شاهد الإنسان كل هذه الآيات الدالة على عظمة الله وعلى قدرة الله وعلى أنه الذي أوجد هذه الأشياء كلها قادر على أن يوجد غيرها وعلى أن يحيي الموتى من جديد، فمن العجيب أن يرى الإنسان كل هذه الدلائل ثم يقول: أإذا مثنا وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هذا من العجائب. قال: فإن كان من شيء يمكن أن تعجب منه يا محمد فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. فعجب قولهم، هذا عجب مبتدأ وقولهم هو الخبر، وقوله أإذا كنا ترابا مقول القول. ويصح أن يكون عجب خبر مقدم وقولهم مبتدأ مؤخرا. فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هذه المشكلة والمعضلة التي دائما ما تعتري الإنسان في إنكار البعث واليوم الآخر. لذلك قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قالوا: ما بش لا جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب ولا بآخرة، هناك دنيا نعيش فيها نرتاح فيها نتلذذ فيها لا نضيعش العمر. وبعض الناس هكذا في حق التغارب حقها في الفيسبوك ولا ذا، لا تضيعوش عمركم، ارتاحوا اشربوا خمر زنوا اشربوا كلوا حرام مش مشكلة، تمام. لأنه ما عادش مؤمن باليوم الآخر، أنكر وجود الآخرة والجنة والنار، ما بيعمل لها حساب في حساب، ما مقوم ماشي. ما الذي حملك على إنكار ذلك؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير منه، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون المه. هذا يوم القيامة يعض بنان الندم، يبكي دم على أنه قل: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كم استهزى بالناس، استهزى بالمصلين، استهزى بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ضحك عليهم لأنه تلذذ.
أجي لما ربك لا أجي لما ربك بهدي أجي لترى ظالي ونسأل عن نعم هذا كله ورجع في الأخير يقول يا الله يا الله. لكن كي توبة نجاة توبة نجاة ما هذه توبة توبة نصوح لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سلامة ونسأل الله أن يثبتنا على دينه. قال وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهم استعجبوا أن يبعثوا من جديد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا ما؟ أين كنت قبل 100 سنة؟ نحن الموجودون الآن في المسجد أين كنا قبل 100 سنة؟ في عالم الغيب الله أعلم ما في عدم. ثم أوجدنا الحق سبحانه وتعالى الذي قدر على إيجاد النشأة الأولى قادر على إيجادها كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعل كما بدأنا أول خلق نعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كما أنشأ النشأة الأخرى كذلك تخرجوا مثلما أنشأناكم بالمرة الأولى ننشئكم بالمرة المرة. أتى الله تعالى بهذه الأجياب بأكثر من مقام هو يعالج مسألة على العقيدة باليوم الآخر بالبعث والنشور بالحساب والعقاب. كثير من الناس أنكروا البعث والنشور كما قلنا في قوله سبحانه وتعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى ربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم. يعني أنكروا البعث والنشور. عالج الله تعالى هذه القضية بأكثر من طريق بأكثر من دليل بأكثر من أسلوب كما قال تعالى ونفسر الآيات. فسر الله تعالى في هذا الأمر منها مثلا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث إذا كنتم في ريب في شك من البعث فإنا خلقناكم من ما فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة وهذا ما يشاهده الناس اليوم. العلم الحديث كشف الدراسات العلمية البحثية كشفت أن ابن آدم عناصره كلها مركبة من التراب الزنك الحديد الفوسفات البوتاسيوم ما نقول الرصاص النحاس كل العناصر الموجودة في التربة مكونة فيما كما بدأنا كما قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة جو حللوا هذا الجسم الجسم يتحلل يعود إلى أصله يعود إلى الأصول حقها الطبيعية هذه المعادن الذي خلق منها. وعندما يشكو الإنسان مرضا ما في بدنه أو وجعا ما هو لوجود قصور في معدن ما من المعادن يعني ما قدش من خلال الطعام الذي يتناوله الأطعمة ويسموها هذا اللي يسموها فوائد الأطعمة الفيتامينات هي موجودة في الأطعمة وهي أصلا من أصل التربة نفسها وهذا الفيتامين يعزز الحاجة والمادة التي يحتاجها الإنسان في جسمه مثلا في الركاب مثلا في الظهر مثلا في النظار مثلا في السام. سبحان الله سبحان الله عندما يأتي الإنسان يعني كل أجزائه يعني مستوفية لحقها من هذه المعادن يبقى صحيحا عندما يقل هذا المعدن أو هذا الفيتامين أو يحس بوجع هنا يحس بنفس هنا يحس لأنه من التراب من التراب هذا طبيعة الإنسان من التراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث حد التريب بعد ربع إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم حولنا هذا التراب إلى نطفة. الكل يعرف ما معنى النطفة سواء مثل النخامة هذا الذي خرج منها بنو آدم هذا الشخص السوي القوي الضوي لا إله إلا الله. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة بعد النطفة ترجع منه علقة تقال دبعها اللحم الدم ثم يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. المضغة الوصلها اللحمة العلقة هي الوصلها الدم عالو دم بعدها تكون ترجع منه قطعة لحم
وهذه قطعة اللحم يبدأ فيها الرسم البياني تشكيل صورة الإنسان، عيون حواجب أذان أنف فما يدها إلى آخره، بس من بياني صورة مصغرة، يكبر يكبر يكبر إلى أن تعدد بصر اليد لحالة واليد الثاني لحالة والرجل لحالة، يبدأ الحبل السري الذي بينه وبين أمه الذي يتناول منها الماء الغذاء. كيف هذا؟ كيف هذا؟ من أوجد هذا؟ هكذا من نفسه؟ قطعا لا، الله سبحانه وراء هذا، وراء هذا الصنع المتقن، صانع متقن، وهو الله سبحانه وتعالى. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني منها ما هو مخلق ومنها ما يرجع الصدر. طيب تقول المرس سقطت أو اسقطت، لذلك الرسم هل لحم الذي ما أديش الباري بخروجها ولدا حيا، ترجع تفسد سع ماء الفشنك، سع الرصاص الفشنك، سواء قال الله تعالى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، قال لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، تسعى الأشهر طيب، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا دليل على أن الله الذي أنشأ ابن آدم على هذا النحو من لا شيء، من لا شيء، قادر على إعادة نشأته مرة واثنتين وثلاثة وأربعة كيف ما شاء جل جلاله وعظم شأنه. هذا الدليل الأول. قال في نفس السياق في سورة الحج هكذا، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة، هذا دليل آخر على البعث والنشور، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل سواء، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت في كل زوج بهيج ماء، هذا في سورة قاف، وأنبتت في كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. الذي قال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، هل عينا هل عجزنا في خلق، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، ولقد علمتم النشأة الآن نحن في المسجد هذا طفل عمرها الظاهر سنتين ثلاثة أربعة خمس، وهذا أصغر منه وهذا أكبر، أكبر واحد فينا خلوه في ستين سبعين ثمانين تسعين سنة مئة سنة، هذا كم خلق الله من قبل وكم سيخلق فيما بعد. نحن عرفنا كيف جاء الوليد، كيف عرفنا ابنك الذي جاء لك كيف جاء، ما هو الذي صنعت أنت، يعني لذة قضيتها مع زوجتك والباري قضى وقدر ما أراك سبحانه وتعالى، وخرج هذا الخلق السوي الضوي على هذا النحو سواء، وله قيمته وله مكانته، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم بالبر والبحر وزدناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هذا بنو آدم كرم الله. إن أحسن هذا الإنسان السوي القوي، إن أحسن جازاه الله جنة عرضها السماوات والأرض مع الخلود الأبدي، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ملك ملك اليوم الإنسان في الدنيا حرف حتى له ملك، ما هو كملك الآخرة، لأن ملك الآخرة لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا ما فيها، لقيد شبر في الجنة خير من الدنيا ما فيها، لماذا؟ لأن ما في الجنة باقي. قال القائل لو كانت الجنة من خزف يبقى وكانت الدنيا من ذهب يبنى لكان ما يبقى خير مما يبنى، طبعا لأن ذلك باقي إلى ما لا نهاية، بينما الدنيا ستبنى على كل حال، فالدنيا ثانية وسريعة الزوال وشيكة الانتقال، فالإنسان لا ينبغي له أن يكفر بالله ولا يجب له أن يكفر بالله، إنما يخسر في الحقيقة، إنما يجني على نفسه، إنما يجني على نفسه، سيخسر الجنة، سيخسر جنة عرضها السماوات والأرض. قال وإن تعجب فعجب قولهم، أي هذا ما يدعو إلى العجب أنهم يشاهدون هذه الأدلة أجرام السماوية. قال الله في موضع آخر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني إنما أمره إذا أراد شيئا
لا إله إلا الله كيف خلق؟ إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ما أراد سبحانه وتعالى. فكيف يتعجب الإنسان من قدرة الله على النشأة الآخرة، على النشأة الآخرة، على البعث والنشور يوم القيامة؟ كيف ينكر وهو يعلم أن وجوده من لا شيء؟ فالذي أوجده من لا شيء قادم على إيجاده مرة من أخرى جل جلاله وعظم شأنه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو العزيز الحكيم، ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. هذه العقيدة تتسرب إلى عامة الناس ولا سيما النساء والشباب الذين لا علاقة لهم بالقرآن، يعني من الأميين الذين سواء تتسرب أحيانا، يعني تسمع بعض النساء يقول عيشة فلان ولا شيء ما بيش، هو غريب يقول العلماء هكذا غريب يفجعونها بس ولا ما بيش لا جن ولا أنا. هذا خطأ كبير، خطأ كبير، وقد وردت بعضها بالألفاظ من بعض الناس، وردت من بعض الناس، وهذا مما يتسرب إلى قلوب الناس إذا بهم قد خسروا الدنيا والآخرة، على ذلك هو الخسران المبين. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لا بد من البعث ولا بد من النشور، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغسابا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، الحساب والعقاب يوم القيامة، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أعصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. يتعجب احنا بعد هذا في خلق جديد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة قاف، قاف القرآن المجيد. فالعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. سواء نفس الشيء، يعني بتعجبوا. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم، ما حملهم على إنكار البعث والنشور إلا كفرهم بالله ابتداء، هم كافرون بالله تعالى ابتداء. وأولئك الأغلال في أعناقهم، وهذا ما يحكي الله تعالى عنهم عن حالهم يوم القيامة. الأغلال جمع غل، ضم الغين، الغل هو الحقد الذي في قلب الإنسان بالكسر على الغين، والغل هو القيد سواء. والمراد بالأغلال القيود التي توضع عليهم من يعني من رقابهم إلى أيديهم إلى أرجلهم، كما يساغ من يحكم عليه بالسجن ويقيد سواء أو بالإعدام، ويبين من حلقه إلى أيديه إلى مه إلى يديه إلى رجليه، والعياذ بالله، نسأل الله اللطف والسلام. قال وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود، كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا بها. لاحظوا يا إخواني، عندما واحد يتعرض لأشعة الشمس 10 دقائق بدأ يحس بحماها كذا، ولا شيء بالفي ولو إن شاء الله شبرا هكذا نص متر، يشتيما يلصق عرضا الذي خفت من شدة الحر الذي تصيبه، شدة حر الشمس الذي تصيبه سواء، بيدور للفاي، بيدور للظل، بيدور للظل. والله بيقول تعافى عن هؤلاء وظل من يحموه، وظل من يحموه. هذا بالنسبة للكفار والذي أنكروا البعث والنشور، يبحث عن ظل. ما بالكم بنار، النار برجل، النار من تحته والنار من فوقه ومن يمينه ومن شماله سواء، النار محيط به من كل الماء أي بيئة. لا شك أنه سيبحث عن مخرج، يبحث عن مخرج، في مخرج مخارج الحواب فالنار، يحاول يسعك ما قد أخرج. وإذا بمه يدفوها الملائكة القلاب الشداد، يرجعوا إلى قعر جهنم من جديد. ورد في الحديث عن صاحب الأمانة الذي يؤتمن بأمانة فيخون الأمانة، هذا الرواية عن ابن مسعود لعله رواه عنه البياقي.
أنه يؤتى يوم القيامة يسأل عن الأمانة التي تحملها فلم يقوم بواجب الأمانة. الأمانة ما أكثر ولا مثلا التركة حق القصار ولا حق يعني مات أبوه وأخوتي عادوا صغار وتولى التركة ولا في وظيفة ولا حاكم ولا أمين منطقة بيكتب الوصائل ولا متأكد الأمانة ما حملش الأمانة بمعنى الكلمة. يوم القيامة ولا واحد يؤمن بالمال ولا بجنبي ولا بالبصائر ولا من هذا الأشياء ودي ينكر ما بيش عندي ما دا وإلى آخر. ما أكثر الناس اللي بيحبوا الدنيا ويكروا الحقائق من أجل الدنيا والعياذ بالله. هذا الرجل يأتي يوم القيامة يسأل عن الأمانة فيقول يا ربي إني يعني أين هي؟ فيشار إليه أنها في دار جهنم، يعني يقول تلك أمانتك التي ضيعتها اذهب فأتي بها. فينزل إلى دار جهنم يأتي بالأمانة ثم يصعد حتى إذا كان على شفاعة يخرج من النار فتسقط تلك الأمانة من تعود إلى جهنم، فيؤمر من جديد بأن يعود به لحملها من جديد، وعلى هذا النحو إلى ما لا نهاية له. خلود قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، لو أنكم صدقتم الرسل، لو أنكم اتبعتم الرسل، لو أنكم صدقتم القرآن الكريم، لو أنكم صليتم، لو أنكم زكيتم، لو أنكم أديتم الأمانة، لو أنكم أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. لكن بكاء وعويل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إنما حملك على إنكار الأمانة وحملك على الخيانة وتكذيبك باليوم الآخر، ولو كنت مؤمنا بالله وباليوم الآخر ما كذبت ولا كنت أمانة ولا أكلت مالا حراما ولا سواء أسأت إلى والديك ولا قطعت رحما ولا كنت مع أعداء الله الذين يقاتلون الإسلام والمسلمين أبدا، لأنك مؤمن تريد الجنة وترجو من الله النجاة من النار. هذا حال المؤمن يسعى دائما للجنة والنجاة ما من النار، وما هكذا فعل من يسأل الجنة ويرجو النجاة من النار وهو يكذب ويغش ويخدع ويحلف اليمين الفاجرة وينازع بالباطل. هذا دليل على أنه ليس مؤمنا حق الإيمان بالله ولا باليوم الآخر. قال وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. ويستعجلونك، قيل في الحديث الكريم أنه لو قيل للكافر أو للذي في النار إنك ستبقى في النار بعدد الحصى الموجودة في الدنيا، كم حصى في الدنيا؟ كم حصى في الدنيا؟ لا فرح، لأن في الأخير ما سيكون لها نهاية، لا فرح. لكن ولو قيل لصاحب الجنة ستبقى فيها بعدد حصى الجنة لتحزن. لكن يقال لأهل الجنة ولأهل النار يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، لا يموت فيها ولا يحيا، بين الحياة والموت في عذاب، في عذاب. اللهم أجرنا من عذابك يا رب، اللهم أجرنا من عذابك. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، يستعجلونك يعني من باب التحدي، هيا لم صادق ربنا عين عذاب هذا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادق. هذا معنى يستعجلون ربنا، عجل لنا قطنا، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قطنا يعني نصيبنا من العذاب، ربنا هذا العذاب هذا لم صادق ربنا هذا العذاب. قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لقضي بينهم سواء ولا يأتي أنهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال في موضع آخر قال وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإئتنا بعذاب، هذا من الاستعجال أو إئتنا. قال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعارج، هو مستعجل العذاب. فكثير من الناس لأنه مكذب بالله وباليوم الآخر يقول إذا صادق أيها النبي أو من يدعو إلى الإسلام
فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فهم يستعجلون. وهذا مما يدعو أيضا إلى الاستعجاب والاستغراب، لأن الإنسان صاحب الفطنة والعاقل بداية لا يستعجل العذاب، إنما يقول دعني أفكر، أو يسأل الله العافية، يسأل الله العافية، ما يسأل هذا، يسأل الله العافية. لكن هؤلاء عاجلوا فاستعجلوا عذابهم، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ويستعجلونك بالسيئات، والمراد بالسيئات يعني العقوبة سواء أو العذاب، قبل الحسنة قبل العافية، بدل ما يسأل الله سبحانه وتعالى العافية سألوها العذاب. وهذا خطأ، عندما قال القائل منهم اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، بدل ما يقول اللهم إن كان هذا والحق من عندك فاهدنا إليه ورغبنا إليه وفهمنا وجعلنا من المحبين له، وقال ما فأنظر علينا حجارة من السماء ويتنا بعذابنا. هذا لا يقول به عاقل، هؤلاء الحمقى والجهلاء. لذلك حق الإنسان أن يستغرب من حال هؤلاء الذين يستعجلون العذاب. ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، ما أنهم شاهدوا ما فيه كفاية بالعظة والعبرة مما جرى على الأمم السابقة، أحيانا على الأمم السابقة وأحيانا على الأمم التي بين يديه. شاهدنا كيف مثلا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الدول، والإنسان يشاهد العظات والعبر والمثلات أمام عينه. بعض الناس كان في غنى وسعة من المال ما شاء الله، ولكنه بطر في ماله وأجر ولم يحمد الله تعالى، شرب الخمر وسرد في الطريق أو جاء سرد أرض الطريق، ما تفشى المال حقه الفلوس، احتاج بيت يصرع المقع الأول والثاني تدو بعطل تعطل، انتقل ما في بطن هذا إلى ما في باطن هذا إلى ملك فلان، سواء عن طريق البيت والأول والثاني لو ما يكمل من الفصل حقه، وبعدين يرجع الفصل حق أخواته وأخواته للمن، لأنه بسار بيتي المن الطريق. هذا في الأخير يقتل يترك ويدخل في محل كبير في ورطة بعد بليس خطوات الشيطان، سواء خطوات الشيطان. المقصود أنه كان في نعمة لم يراعي هذه النعمة ولم يحمد الله تعالى على هذه النعمة، صار على هذا النحو. هذا عظة أو ليست عظة؟ هذا عبرة أو لا؟ هذا واحد فقط في الدنيا من العقوبة التي أصابت لنا الناس. مثلا علمنا عن الكوارث اللي يسموها طبيعية، وهي من الله سبحانه وتعالى، قال تعالى ما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أرسلها الله تعالى تخويفا، الزلازل، الفيضانات، الأعاصير، الأوبئة، القحط، الجفاف، سواء الأوبئة التي تصيب النباتات، كل ذلك بأمر الله وإرادة الله من باب الابتلاء والامتحان والعقوبة أحيانا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند من؟ من عند أنفسكم، ما يصيب، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالله تعالى يرسل العقوبة على مستوى الفرد، يجيب مكنها نخيط ولا ويجي للشلل ودعوج، ولا يمكنها ويجي للمرض كالكلى، وإذا قد مصفر سواء قد السموم ملان جسده، أين المخطابك وأين العنترية هذه؟ فالإنسان لابد أن يتواضع لله وأن يحمد الله وأن يسأل الله تعالى العافية على كل حال. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. كان نبينا يدعو بهذا الدعاء عندما سألت عائشة ما أفضل دعاء في ليلة القدر، قال ماذا تقول؟ قالت أقول اللهم إني أسألك العفو والعافية. وجاء رجل آخر قال حولها ندندل، هذا الذي نفسي، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة، العفو عن الذنوب والعافية فيما بقي من عمري، في بدني وفي مالي وفي أهلي وفي ديني وفي عقلي إلى أن ألقى. هذه دعوة عظيمة شاملة. فهي الإنسان يستعجل. قال الله وقد خلت من قبلهم المثلات، المثلات جمع مثلة، والمثلة هي العقوبة والعظة والعبرة التي شاهدها الناس. قال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أغرقنا، فمنهم من أخذت صيحة، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا بالأرض، ومنهم من خسفنا بالأرض، ومنهم من أغرقنا، قال على آخر ما. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أخذت صيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم أربع، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم
شاهدنا وعلمنا مما جرى لقوم نوح وقوم لوط وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم الأبواب السابقة كل ذلك.